صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا تحيتنا مع بداية نهار جديد طبعا أمل جديد اليوم الجمعة 18 أيلول 2026. نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، وبتمام أو بعد مباشرة أخبار 10:15 صباحا رح نكون مع حنين برفقة شادي معلوف، وبعد موجز أخبار 11:15 شو رح ندرس هالبرنامج التربوي بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء موضوع اللقاء التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. واحد ونص فترة من برامج قناة آرتي روسيا اليوم، وطبعا بعد موجز أخبار 4:15 ليتل تشويسز مع المدرب على تطوير الذات كارلا كيشيشان وأكيم، بالإضافة إلى العديد من برامجها. خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى بيروت آتيا من باريس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشارك معه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي انعقد في قصر الأنفاليد في العاصمة الفرنسية. الرئيس عون أكد أن لبنان اختار الدولة وأن حماية السيادة والاستقرار مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية حصرا، ودعا الدول الصديقة والشريكة إلى مواكبة هذا الخيار. في الميدانيات الجنوبية، تقدمت أعداد كبيرة من الآليات الإسرائيلية داخل بلدة المنصوري بالتزامن مع سلسلة غارات على وادي سلوقي وبلدات القنطرة وبني حيان وطلوسة، وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب الجيش اللبناني عند أطراف زوتر الغربية، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف وادي العزية ومحيط المنصوري وبلدتي حداثة وحولة، إضافة إلى تلة علي الطاهر. لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، مؤكدا أنه يدرس قرارا كبيرا بشأن التدخل العسكري لإنهاء الحرب. وفي النبأ الأخير، أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية تلقي بلاغ عن حادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان، وصنفت الهيئة الحادث ضمن الهجمات، مؤكدة أن أفراد الطاقم بخير وعدم تسجيل أي تأثير بيئي حتى لحظة صدور البلاغ. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis دوفي، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا، هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الجمعة 18 من أيلول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: مؤتمر باريس خريطة طريق دولية لدعم الجيش، خيار الدولة يظلل مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش، وترتيبات لما بعد ولاية اليونيفيل في المسار الدولي. في أسرار الآلهة من النهار نقرأ: يقول متابعون إن تنافسا قويا يحصل بين نواب ومسؤولين في حركة أمل في البقاع في محاولة كل واحد منهم لإقناع مرجعيته لتزكية نجله إلى منصب محافظ النبطي. وأيضا في أسرار الآلهة: يتعرض المواطنون الذين وقعوا على بيان المطالبة بالجيش في النبطي إلى حملة تخوين من مناصري حزب الله عبر وسائل التواصل الاجتماعي. في صفحة مقالات الثقة لسلام: أكثرية تحمي الحكومة وحسابات متبينة لدى المعارضة بقلم اسكندر خشاشو. سلوى بعلبكي كتبت: من المطربين إلى الحلاقين، المالية توسع دائرة الضرائب على إيرادات الخارج، وتستند وزارة المالية إلى المادة 82 من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية. يسير جابر إلى واشنطن الأسبوع المقبل لتوقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. سابينا عويس كتبت من هذه المقالة: نقرأ مقتطفات. كشف وزير المال ياسين جابر أن لبنان يجري اتصالات كثيفة مع صندوق النقد الدولي من أجل التوصل إلى توقيع الاتفاق معه على مستوى الموظفين، مشيرا إلى أن هذا الموضوع سيتم تناوله في محادثات الوفد اللبناني في واشنطن، والتي سيتوجه إليها جابر مع الوفد الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية للصندوق.

ننتقل إلى صحيفة اللواء التي كتبت: الاجتماع التحضيري، احتياجات الجيش، وماكرون يطالب ترامب بإلزام إسرائيل باتفاق الإطار، عون يخوض معركة اليونيفيل، وسلام يحمل الملفات إلى نيويورك وواشنطن، ترامب يمهد لإنهاء حرب إيران بقرار حاسم، إسرائيل تضيف مناقصة لبناء 2167 وحدة سكنية لخطة الاستيطان. في همس اللواء نقرأ: سجلت مصادر مقربة من مرجع كبير اهتمامها المريح بخطاب رئاسي ينطلق من المفاوضات والإطار والسعي إلى اتفاق أمني وليس اتفاق سلام. في غمز اللواء نقرأ: وزعت كتلة نيابية حزبية الأدوار في الجلسة الأخيرة مع السقف المتفق عليه للردود والهجوم. وفي لغز اللواء: عادت البلبلة إلى البنايات وسكانها على خلفية قرار آلية تركيب الألواح الشمسية مع اشتداد أزمة ارتفاع أسعار المولدات بعد الالتباسات التي أحاطت بوقفه أو استمرار العمل به.

إلى رئيسية اللواء ونقرأ منها واجهة إسرائيل النتائج المرتقبة للمؤتمر قبل انعقاده بالكشف عن الاتفاق مع الولايات المتحدة على رفض تنديد عمل قوات اليونيفيل مشككة بعمل الجيش اللبناني، وطالبت بقوة دولية تعمل من خارج إطار الأمم المتحدة بمعنى أنها لا تحتاج إلى موافقة الصين أو روسيا لإنشائها. وحسب مصدر عسكري إسرائيلي فإن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل ولبنان غير مسبوقة بتاريخ الصراع. وأشار المصدر إلى أن الرسالة الإسرائيلية الحاسمة هي أن حل مشكلة حزب الله واجب الدولة والجيش في لبنان، ولفت إلى أن القوات الإسرائيلية ستبقى في المنطقة الأمنية طالما لم ينزع سلاح حزب الله بالكامل. وكشف المصدر الإسرائيلي منتشرون بعمق عدة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية كحزام أمني دفاعي، وأن عملية الجيش الإسرائيلي بتلة علي الطاهر كانت حاسمة وحققت نتائج دراماتيكية. وفي هذا الإطار أكد الرئيس جوزيف عون أن صيغة الإطار الثلاثي الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل يهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال مع إسرائيل يهدف إلى إنهاء الحرب والانتقال نحو مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار، وأكد أن لبنان التزم بما تعهد به. أما استكمال تنفيذ هذا الالتزام وترسيخ الاستقرار فلا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية واحتلال أجزاء من الأراضي اللبنانية.

إلى صحيفة الأخبار التي كتبت في عناوينها: إرباك في القصر أدركنايا ترامب، اللبنانيون والبنزين السرديس ارتفع إلى 400,000 ليرة، تأجيل قرار التعاقد يربك إدارات المدارس الرسمية. ونقرأ من صحيفة الأخبار في المشهد السياسي الصفحة الثانية والصفحة الثالثة بقلم حمزة الخنسة: مؤتمر باريس أمام اختبار الجنوب. يمكن قراءة مؤتمر باريس كاختبار مباشر لأحد المبررات التي تقدمها إسرائيل لبقاء احتلالها في الجنوب، فإذا كان الجيش اللبناني بحسب تل أبيب غير قادر بعد على منع عودة حزب الله، فإن المؤتمر يحاول توفير المال والسلاح والتدريب والاستخبارات التي يفترض أن ترفع هذه القدرة. وإذا كانت إسرائيل تشكك منذ سنوات في قدرة اليونيفيل على تنفيذ القرار 1701، فإن الصيغة التي بحثت أمس لا تهدف مبدئيا إلى إنشاء يونيفيل 2، بل إلى بناء آلية دولية داعمة للجيش اللبناني. ويقول مقربون من الرئيس عون: إذن إن أهمية المؤتمر الحقيقية تظهر إذا تحولت مقرراتها إلى برنامج ملموس لرفع قدرات الجيش وانتشاره، وإذا أمكن إنشاء آلية دولية موثوقة لما بعد اليونيفيل، وعندها يعتبرون أن الاختبار ينتقل من بيروت إلى تل أبيب، فإذا تحسنت قدرة الجيش وتقدم ملف السلاح ولم تعد حجة الفراغ قائمة، يصبح السؤال أكثر محرجا لإسرائيل عما إذا كانت المنطقة الأمنية ورقة تفاوضية يفترض أن تنتهي عند تحقق الشروط، أم أنها تحولت إلى مكون دائم في العقيدة الأمنية الإسرائيلية الجديدة بحسب ما يقول مقربون من الرئيس عون في الصفحة الثانية على ذمة صحيفة الأخبار هذا الصباح في رئيسيتها.

0: ونقرأ من الصفحة الثالثة من الأخبار: الحكومة تؤجل البحث في اقتراح بعثة أوروبية. في الجلسة التي عقدت أمس، أرجى مجلس الوزراء البحث في البند الخامس من جدول الأعمال، والذي كان مخصصا لعرض وزارة الخارجية، موضوع إنشاء بعثة أوروبية مدنية وعسكرية في لبنان ولدورها وفق اقتراح الخارجية، وهو المساهمة في تنفيذ القرار 1701 ومساعدة الحكومة على تعزيز مؤسسات الدولة وتوطيد احتكارها للسلاح. ووفق المعطيات على ذمة صحيفة الأخبار وبحسب ما ورد فيها، إن نقاشا دار داخل الجلسة أثاره كل من وزير المالية ياسين جابر ووزيرة البيئة تمارا الزين، وعلى إثره تقرر التأجيل. وفي الملفات الإدارية والمالية، أقرت الحكومة 355 مليون دولار رواتب لموظفي القطاع العام وللعسكريين، وجرى تعيين نسيب نصر رئيسا لمجلس إدارة كهرباء لبنان مع الإبقاء على كمال حايك في منصب المدير العام، كما عين جوسلين جابور أمينا عاما للمجلس الأعلى للخصخصة، وهيام إسحاق رئيسة للمركز التربوي للبحوث والإنماء. فيما سجل وزير الصحة ركان ناصر الدين اعتراضه على التعيينات التي اعتبرها معلبة وتطرح في اليوم نفسه، ولم يسجل أي وزير آخر تحفظه. كما أثار ناصر الدين ملف الأسرى اللبنانيين والمخفيين قسرا في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى تقرير أعدته الهيئة الوطنية اللبنانية لحقوق الإنسان وأودعته لدى مجلس الوزراء ولدى نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، حيث أجرى تكليف متري بمتابعة التقرير الذي يعد وثيقة رسمية. ننتقل إلى الصفحة الرابعة من الأخبار. في تقرير أعدته زينب بزي، السيرفيس إلى 400 ألف وعد الدولة يدفعه الراكب، قد تصل كلفة الانتقال إلى نحو 10 دولارات يوميا، ما يلتهم 70% من الحد الأدنى للأجور. ومع تخطي سعر صفيحة البنزين 30 دولارا، انطلق السائقون العموميون نحو خطوات تصاعدية سبقها رفع تعرفة أجرة الراكب إلى 400 ألف ليرة بعدما كانت 300. والتعرفة الجديدة لم تصل عن الجهات المعنية ولا تحظى بغطاء نقابي، بل يفرضها السائقون بالأمر الواقع ربطا بارتفاع سعر البنزين الذي يمثل الكلفة الأكبر في تشغيل سياراتهم. ونبقى في هذا الإطار. رضا صوايا كتب في تقرير أعده في الصفحة الخامسة من الأخبار: تنكت البنزين تغير عادات اللبنانيين، غلاء البنزين يعيد العمل أونلاين إلى الواجهة، ويشجع الموظفين على تشارك السيارات لتقليص كلفة التنقل اليومية. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: كنا متأمل
3: أنا لبنان طلقة فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.

ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت في عناوينها: عون هذه لحظة قرار، باريس تجمع الشركاء لدعم الجيش اللبناني، لقاء ثلاثي يبحث دعم الجيش اللبناني، الحكومة من الثقة النيابية إلى اختبار الجنوب. في أسرار الجمهورية نقرأ: توقعت أوساط قانونية أن يصبح منع التصرف بالبيوعات العقارية أو العقارية في المناطق غير الخاضعة للسيطرة اللبنانية نموذجا لسياسة قانونية أوسع لحماية الملكية في المناطق الواقعة تحت الاحتلال. وفي أسرار الجمهورية أيضا: توقعت أوساط المتابعة أن يمتد التدقيق في قطاع يعاني فسادا وهدرا منذ عقود إلى آليات المناقصات والتمديدات والعمولات المحتملة لا إلى قيمة الصفقات وحدها. وفي أسرار الجمهورية أيضا: توقعت أوساط نيابية أن ينتقل النقاش حول النقل المشترك وأيضا شبك المرافق الكبرى وشبك المرافق الكبرى بشبكات الطرق من المبدأ إلى السؤال والتمويل والتنفيذ بالتوازي مع خطة وزارية وجهود نيابية، لكن الأمر يتوقف على تأمين التمويل الكافي في ظل محدودية الموارد وتعدد المشاريع.

في رئيسية الجمهورية. نقرأ مصادر سياسية للجمهورية تقول تل أبيب تعمل على استغلال الفجوة الزمنية الفاصلة عن الاستحقاقات السياسية، ولا سيما منها جلسة المفاوضات الثامنة الشهر المقبل لتقويض فرص التهدئة. في جهة أخرى ومن ناحية ثانية أيضا، قالت مصادر سياسية للجمهورية إن الحكومة الخارجية منتصرة من معركة الثقة النيابية الجديدة تحاول تفعيل دورها في الجنوب على خطوط عدة وتكريس دور الجيش والمؤسسات الأمنية والإدارية في مدن الجنوب وقرى والتي لم يتوغل فيها الإسرائيليون حتى الآن، والسعي لدى واشنطن لكبح جماح التمدد الإسرائيلي والبحث عن صيغ لدعم الجيش لوجستيا من خلال مؤتمر باريس وإيجاد خيارات بديلة لقوات اليونيفيل التي باتت على وشك الخروج من الجنوب.

أديار كتبت مؤتمر باريس مساعدة مشروطة وتعثر ما بعد اليونيفيل تسارع الانهيار الاقتصادي المازوت والخبز أول الغيث. ونقرأ من صحيفة ديار بقلم كمال ذبيان: تيار المستقبل يحضر لمؤتمره مع عمله السياسي ونشاطه النقابي، سعد الحريري يدفع باتجاه تنظيمه وصدور وثيقة سياسية عنه. في هذا الإطار نقرأ: المؤتمر سيعقد نهاية العام الحالي أو مطلع العام الجديد وفقا لمصادر في تيار المستقبل لصحيفة ديار، والتي تكشف أن الأمين العام أحمد الحريري ينشط في المنسقيات ويعقد اجتماعات مع مسؤوليها للتحضير للمؤتمر الذي يعول عليه الرئيس سعد الحريري لإعادة تنظيم التيار. وينطلق تيار المستقبل لتظهير دوره وحضوره بعد أن ظهرت الساحة السنية السياسية فراغا في تمثيلها الشعبي أو التعبير عن حضورها السياسي في تركيب النظام الطائفي. وسيكون رئيس سعد الحريري مشرفا على التحضير للمؤتمر والذي ستصدر عنه وثيقة سياسية يعبر عنها سعد الحريري في مواقفه لجهة حصرية السلاح وقرار السلم والحرب في يد الدولة ورفض صراع الآخرين على أرض لبنان وتطبيق اتفاق الطائف الذي كان والده راعيه مع السعودية والتي لا يرفع العداء لها كما تقول المصادر المتابعة لصحيفة الديار، وأن غيمة الصيف عابرة وتنجلي في العلاقات معها. وفي صفحة مقالة دولي بشعلاني كتبت في الديار: تركيا تعود إلى لبنان من بوابة التعاون العسكري والقوة البديلة. في الإطار الزمني تحدده الاتفاقية بخمس سنوات على أن تتولى وزارة الدفاع في البلدين أي بين لبنان وتركيا تحديد اللوائح الدورية عن الاحتياجات اللازمة بدقة لضمان تسهيل الدعم التركي بحسب الأولويات الميدانية. وتبدي تركيا استعدادها للمساهمة في بناء بنية تحتية عسكرية لمساعدة الدولة اللبنانية على حصر السلاح بيدها وبسيطتها على كامل أراضيها وفق الرؤية المشتركة لرئيسي البلدين، وإيمانا من أنقرة بأن استقرار لبنان يؤدي إلى استقرار المنطقة ككل. ويبحث رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الأمر خلال زيارته المرتقبة إلى تركيا، لا سيما أن حزب الله أبدى مرونة تجاه المقترح التركي وهو يفضله على أي طرح أجنبي، علما بأن إسرائيل ترفضه بشكل قاطع لكونها لا تريد قوى تركية معادية لها من وجهة نظرها على حدودها الشمالية بحسب مصادر متابعة صحيفة ديار بقلم دولي بشعلاني في الصفحة الثانية بعنوان: تركيا تعود إلى لبنان من بوابة التعاون العسكري والقوة البديلة. صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون طالب العالم بالاستثمار في نجاح الدولة اللبنانية. الملك الأردني لترك الحرية للجيش لتطبيق حصرية السلاح. ماكرون شدد على ضرورة احترام تطبيق اتفاق الإطار. الرئيس سلام تعيينات في كهرباء لبنان والمجلس الأعلى للخصخصة. اجتماع باريس يؤكد دعم الجيش وإسرائيل تواصل تدمير القرى الجنوبية. اجتماع لبناني أردني فرنسي في باريس. عون الكعكي كتب: إيران تقصف مكة فأين المسلمون؟ نبيه بر إطفائي الجمهورية بقلم دافيد عيسى. ننتقل إلى نداء الوطن ترامب أمام منعطف حاسم في حرب إيران. من البيجر إلى علي الطاهر: هل تم التحقيق مع الشيخ نعيم؟ قمة باريس الثلاثية، التحضير لمؤتمر دعم الجيش، لبنان في قلب مسار العقبة، اتصالات فرنسية أمريكية لاستكمال صيغة الإطار. رسخ الاجتماع التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي في باريس توافقا دوليا على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها. ودعا رئيس جوزيف عون إلى ترجمة الدعم إلى خطوات عملية وفق خريطة طريق وجدول زمني واضحين، فيما شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تمكين الجيش والالتزام باتفاق الإطار.

إلى رئيسيات الجمهورية ونقرأ منها. قضائيا اتهم القضاء اللبناني 14 لبنانيا وسوريا بينهم عنصر في حزب الله وضابط سوري في عند الأسد بتشكيل مجموعات وتدريبها لشن هجمات في سوريا، ومن بين الموقوفين مناف علي صافي وهو ضابط في الاستخبارات السورية في عهد بشار الأسد. ننتقل إلى أسرار الجمهورية لنقرأ منها. خلال فعالية نظمها معهد الشرق الأوسط في واشنطن، أبدى عضو الكونغرس دارين لحود استغرابه من عدم فرض عقوبات أمريكية على رئيس مجلس النواب نبيه بري، واعتبر أن زمن بري قد ولى، متسائلا عن جدوى وجوده بالنسبة إلى مستقبل لبنان، داعيا إلى بروز قيادة شيعية جديدة على ذمة أسرار صحيفة نداء الوطن هذا الصباح. ونقرأ من أسرار نداء الوطن. تكشف مصادر أن القيادية في الحرس الثوري حسين طائب أبلغ الشيخ نعيم قاسم بعدم الرضا عن أدائه، وأن الأمر تطور إلى تقليص صلاحياته في ملفات حساسة داخل حزب الله، مقابل منح القيادي في الحرس علي العباس دورا متقدما في إدارة القرار. وتتزامن هذه الخطوة مع خطة أمنية إيرانية جديدة للبنان. بقلم كلارا جحا نقرأ من نداء الوطن في الصفحة الرابعة. الحكومة خط أحمر أمريكيا وسعوديا ولا تعديل وزاريا. موقف الكتل السنية التي صبت أصواتها كلها لمصلحة سلام يؤكد أن الغطاء السني للحكومة ورئيسها لم يتزعزع. طارق أبو زينب كتب: الحرس الثوري يعيد التموضع وطهران تشد قبضتها على الحزب. نجم الهاشم كتب: من البيجر إلى علي الطاهر، هل تم التحقيق مع الشيخ نعيم؟ حكي عن أن فريقا من الحرس الثوري أرسل إلى لبنان لتولي التحقيق في الخروقات على أساس أن كل قيادة الحزب يمكن أن يكون موضع شبهة. وفي صفحة اقتصاد باتريسيا جلات كتبت في الصفحة الثامنة من نداء الوطن: الوقود السائل ارتفع 45% والنقل البري 42% والاستشفاء 16%. كلفة المعيشة تحلق في 5 أشهر. أسعار اللحوم ارتفعت 13% والفواكه 11% والخبز والحبوب 10%. بدوره دخل الغلاء في قطاع التعليم وقفزت أسعار البرامج التعليمية مثل الدروس الخصوصية والدورات في المعاهد الخاصة كمبيوتر ولغات 19% لتضيف عبئا جديدا إلى ميزانية الأسر التي تتحمل أصلا تكاليف دراسة متزايدة. العرب الجديد في عناوينها نقرأ: بكين تطلب من طهران كبح الحوثيين، سماسرة هرمز تدفع المخاطر المحيطة بعبور ناقلة النفط والغاز والسلع مضيق هرمز سفنا خليجية وأجنبية إلى تسديد مبالغ مالية لسماسرة مقابل عبورها الآمن.

ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت، ومنها نقرأ: ترامب: أغرقنا 159 سفينة إيرانية والحرب قد تنتهي قبل انتخابات تشرين الثاني. ونقرأ من مستقبل ويب دوت نت: عون اللبنانيون اختاروا الدولة، وماكرون: دعم الجيش أمر حاسم. وفي العناوين: عون مرتاح لاجتماع باريس ويأمل التجاوب مع احتياجات الجيش. ارتفاع سعر ربطة الخبز في لبنان كم أصبحت؟

0: ومن مستقبل ويب دوت نت ننهي بهذا الخبر. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة عمرو البساط قرارا البارحة حدد بموجبه سعر ووزن ربطة الخبز اللبنانية الأبيض في مختلف الأراضي اللبنانية. وبموجب القرار حدد سعر ربطة الخبز بالحجم الوسطي والتي لا يقل وزنها عن 830 جراما ب 80,000 ليرة للمستهلك في الفرن و 77,000 ليرة من الفرن إلى الموزع و 90,000 ليرة من الموزع إلى المحلات التجارية و 95,000 ليرة في المحلات التجارية إلى المستهلك. إلى هنا ونصل إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا السادسة والنصف صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
5: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوتي كل لبنان.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حتى القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
4: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مانجا مصرية الكيلو ب97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب125 ألف ليرة.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أحداث في حديث السبت 9 صباحاً مع كريستال شقير عبر صوتي كل لبنان.
4: صباح الخير اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وهادي الهاشم.

0: أنا وينو اليومية. دعم الجيش على طاولة فرنسية أردنية في باريس واجتماع العقبة في فرنسا يبحث خارطة طريق القوى المسلحة. الرئيس عون قبيل عودته من فرنسا يجدد تمسكه بالسيادة وحصرية السلاح. إسرائيل تواصل اعتداءاتها وتدعي وجود منشآت تحت الأرض لحزب الله قرب القصر الجمهورية. 6 رواتب للقطاع العام في موازنة 2027 وإقرار مشروع الاستثمار بالمنطقة الحرة الشمالية. ترامب يهدد بهجمات واسعة على إيران وصراع الشرق الأوسط يحضر في اجتماعات نيويورك.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: حرية الطريق وأمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر او مسكر انت رح بتضل معتر صاحب الموتور.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: عالمينان وما قلنا إلا إكسترا. وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. من باريس إلى نيويورك تسارع الاتصالات والملفات السياسية والأمنية في وقت يتصدر فيه ملف حصرية السلاح ودعم الجيش اللبناني واجهة المشهد. اجتماع فرنسي أردني لبناني في باريس يبحث دعم الجيش بالتوازي مع بحث خريطة طريق للقوى المسلحة، فيما يجدد رئيس الجمهورية جوزيف عون قبيل عودته من فرنسا تمسكه بسيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة. ميدانيا تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان متحدثة عن وجود منشآت تحت الأرض لحزب الله قرب القصر الجمهوري، في وقت تتقدم فيه الملفات الاقتصادية والمالية داخليا مع منح القطاع العام 6 رواتب ضمن موازنة 2027 وإقرار مشروع الاستثمار في المنطقة الحرة الشمالية. إقليميا ودوليا يصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران ملوحا بهجمات واسعة، فيما يحضر صراع الشرق الأوسط على جدول اجتماعات الأمم المتحدة وسط ترقب لما قد تحمله الاتصالات الدولية من مسارات جديدة للمنطقة.
1: إذن استضاف قصر أنفاليد في باريس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من مشاركة فرنسا والأردن والولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية وكندا إلى جانب مؤسسات دولية. وشارك في الاجتماع قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد عسكري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتركز البحث على احتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية وسبل تنسيق المساعدات وتعزيز قدراتهما على المدى الطويل.
0: وجددت فرنسا والأردن دعمهما لجهود لبنان الرامية لتعزيز أمنه وسيادته على كامل أراضيه، وذلك في بيان مشترك صدر بالتزامن مع الاجتماع الثلاثي في باريس. إلى ذلك بحث المشاركون في اجتماع العقبة المنعقد في باريس رؤية السلطات اللبنانية لتنفيذ حصر السلاح بالتوازي مع مناقشة خريطة طريق الجيش واحتياجاته من الدعم الدولي. وأفاد البيان المشترك الاجتماع بأن قائد الجيش العماد رودولف هيكل عرض أولويات خريطة طريق القوات المسلحة، فيما ناقش المشاركون المساهمات المحتملة لتعزيز قدرات الجيش، كما استعرض ممثل الأمم المتحدة الشروط المرتبطة بأي تحرك محتمل في لبنان، بينما عرض الاتحاد الأوروبي النقاشات الجارية بشأن مهمة محتملة لدعم الجيش اللبناني.
1: في السياق عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون آتيا إلى بيروت من باريس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشارك في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش. الرئيس عون أعرب عن ارتياحه لمداولات اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، مثمنا جهود فرنسا والأردن والدول المشاركة، وأمل بتلبية احتياجات المؤسستين وتعزيز قدراتهما، مشددا التأكيد على السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة ودور الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي ولا سيما في الجنوب.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال الاجتماع دعم فرنسا لسيادة لبنان وأمنه، مشددا على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة واحتكار السلاح. وأعلن الإليزي أن القادة الثلاثة افتتحوا اجتماعا لخبراء عسكريين ضمن مسار العقبة لدعم القوات المسلحة اللبنانية. واعتبر الرئيس الفرنسي أن انتهاء ولاية اليونيفيل في جنوب لبنان سيكون خطأ كبيرا، مشيرا إلى أنه يعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية للتحضير للمرحلة التالية.
1: أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى التزام واشنطن بدعم سيادة لبنان ومؤسساته العسكرية والأمنية، مشددا على تنسيق المساعدات الدولية وتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن ودفع اتفاق الإطار الثلاثي.
0: لماذا مؤتمر باريس التحضيري لدعم الجيش اللبناني مشروط، وما هي بإيجاز خطة العدو الإسرائيلي ما بعد تلال علي الطاهر؟ نسأل الباحث السياسي والأستاذ الجامعي العميد الركن المتقاعد دكتور لياس أبو جودة.
2: المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني كيتناول بالطبع حاجات المؤسسة العسكرية من عتاد عسكري ولوجستي وتقني، وحدد قائد الجيش باجتماعاته رودولف هيكل بدقة من أجل تنفيذ المهام الموكلة للجيش اللبناني بجميع الأراضي اللبنانية وخصوصا في الجنوب بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. ولكن لازم نقول الحقيقة بموضوعية، بأنه ولا دولة أوروبية أو خليجية مشاركة بهالمؤتمر رح تقدم مساعدات للجيش اللبناني قبل حصرية السلاح، أي قبل تسليم سلاح حزب الله للجيش وتفكيك بنيته العسكرية بالجنوب أولا ومن ثم في البقاع وبيروت في مراحل لاحقة، وحل الجناح العسكري التابع له والاكتفاء فقط بمتابعة النشاط السياسي. وهون تكمن المعضلة الرئيسية بسبب رفض الأمين العام لحزب الله القيام بهذا الخطوة أي تسليم سلاحه، ويربط البدء بالتفكير بهذا التوجه إلا بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة، وبالتالي رح يبقى لبنان بدوامة عدم الاستقرار، وستمارس عليه الضغوطات الدولية والأقليمية وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل قيام الدولة بما مطلوب منها. وقد صرح فخامة الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بصراحة بأنه مع حصريات السلاح ولكن إمكانية الاشتباك الداخلي مع حزب الله غير واردة بأموس إيات الجيش اللبناني تجنبا لحرب أهلية، وهذا ما شرحه فخامة الرئيس المعنيين الدوليين والأقليميين. ونتيجة ذلك بعتقد أن العدو الإسرائيلي سيكمل عملياته العسكرية بمنطقة شمال ليطاني ما بعد تلال علي الطاهر، ويركز على مدينة النبطية وضواحيها وأيضا ضواحي مدينة سور كورقة ضغط على دولة الرئيس بري لإقناع حزب الله بعدم جدوى الاستمرار بالمقاومة نظرا لعدم إمكانية الدفاع على الأرض في ظل التفاوت الكبير بميزان القوى. بالإضافة سيعمد العدو الإسرائيلي إلى ربما احتلال مرتفعات إقليم التفاح وفصل الجنوب كليا عن البقاع الغربي.
1: علمت الشرق الأوسط من مصدر دبلوماسي غربي بأن لبنان في خلال وفده أو من خلال وفده المفاوض في روما 3 يدرس حاليا إلحاق تلال علي طاهر والبلدات المحيطة بها بتوسيع المنطقة التجريبية الأولى على أساس استحداث نقطة مراقبة دولية فيها على أن تكون رافعتها أمريكية إلى جانب انتشار الجيش، ويكون للجنة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان برئاسة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد دور أساسي فيها بالتأكيد من سيطرة الجيش عليها.
0: ميدانيا سجلت اعتداءات إسرائيلية فجر اليوم بقصف مدفعي كثيف سمع دويه على مساحة واسعة من الجنوب. حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح، وللمرة الأولى يكون بهذه الكثافة، حيث ترددت أصداء دويه على مساحات واسعة من الجنوب، وتركز على المنصوري وحداثة ووادي العزية وسربين ووادي أسلوكي وبني حيان وأطراف ميفدون والنبطي الفوقة. كما طالت التفجيرات خلال ساعات الفجر بيت يحون والمنصوري مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقية والخيام والمنصوري، التي تعرضت أيضا لحملة تمشيط واسعة نفذتها مروحية من نوع أباتشي. العدوان الإسرائيلي تواصل يوم أمس بشكل واسع، حيث شن الطيران الحربي ليلا أكثر من 20 غارة استهدفت المنصوري بعشر غارات وبني حيان بغارتين والقنطرة ووادي سلوكي وطلوسة وعلي الطاهر وحي الدير في النبطي الفوقة، فضلا عن الغارات الوهمية التي تكثفت يوم أمس. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق ياطر وبالقرب من نقطة للجيش اللبناني عند الساتر الترابي بين زوتر الشرقية والغربية. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات النبطي الفوقة وكفر تبنيت وعلي الطاهر ومحيط أرنون وحداثة والمنصوري وأطراف زوتر الشرقية ميفدون وأودية الحجير وسلوكي وزبكين والعزية. أما في مسلسل التفجيرات اليومية ونسف المنازل، فقد نفذت قوات العدو 12 تفجيرا في المنصوري وفي بيت يحون وبنت جبيل ويحمر شكيف وحولة وعيت الشعب وزوتر الشرقية ووادي سلوكي. كذلك قامت قوات الاحتلال بعملية تجريف كبيرة للطريق بين بني حيان ووادي سلوكي، كما سجل ليلا تقدم لعدد كبير لآليات العدو داخل بلدة المنصوري بعد أن سجل مساء أمس تحركات لافتة لآليات ودبابات الاحتلال على طرقات سهل مرجعيون ورب 30 القنطرة وطلوسة مركبة والطيبي دير سريان. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أفاد موقع إسرائيلي بأن إسرائيل سلمت القيادة المركزية الأمريكية معلومات استخباراتية عن مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في لبنان، بينها منشآت تحت الأرض قرب القصر الجمهوري في بعمدة. وبحسب هذا الموقع تتضمن المعلومات مزاعم عن صواريخ ومسيرات وأنظمة اتصالات ومراكز قيادة محصنة. أضاف أن واشنطن طلبت من السلطات اللبنانية والجيش التحرك لمصادرة هذه الأسلحة، وربطت الموقع بين الملف والضغوط الأمريكية لنزع سلاح حزب الله.
0: وافق مجلس الوزراء أمس على إدراج زيادات تعادل 6 رواتب ضمن موازنة 2027 تدفع على مرحلتين، 3 رواتب في مطلع العام وثلاثة إضافية نهاية آب مع تأمين الاعتمادات اللازمة. وفي ملف التعيينات، أقر مجلس الوزراء تعيين نسيب نصر رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مع الإبقاء على كمال حايك مديرا عاما، كما عين جوستين جابور أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. الوزير بول مرقص تلا البيان.
4: عرض معالي وزير المال الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها، ووافق مجلس وزراء على أن تتضمن هذه الموازنة المقبلة التي سنقرها إن شاء الله الزيادات، وهي بمجموع 6 رواتب تدفع على الشكل التالي: 3 رواتب مطلع العام 2027 وثلاث رواتب إضافية أخرى بنهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.
1: تابع رئيس الحكومة نواف سلام ملفين إنمائيين، الأول يتعلق بالمشاريع ذات الأولوية في الجنوب، والثاني بإعادة تفعيل سوق الخضار والفاكهة المركزي في بيروت. وشدد سلام خلال الاجتماعين على الإسراع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بإزالة آثار الحرب وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية في الجنوب، كما دعا إلى استكمال الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيل السوق المركزي بالتنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية وبلدية بيروت وتنظيم العمل فيه تمهيدا لإعادة افتتاحه.
0: إلى ذلك، يغادر الرئيس سلام بيروت غدا متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبناني الذي يضم أيضا وزير الخارجية يوسف رجي، ويلقي كلمة لبنان في 24 أيلول. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستضمه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 أيلول، يحضره أيضا الوزير رجي. ويفترض أن يشكل اللقاء الذي قد يعقد في واشنطن محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش اللبناني والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي ليونيفيل.
1: قضائيا، أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في قضية شبكة فلول الأسد في عكار القيادي في حزب الله ياسر عين الملقب بالحاج علاء إلى قاضي التحقيق الأول العسكري في بيروت بعد الادعاء عليه وعلى 11 شخصا معه بتهمة الإرهاب. أضافت المعلومات أن من بين المدعى عليهم الحاج أبو حسين والحاج سامر اللذين لم تحدد هويتهما حتى اللحظة، كما جرى الادعاء على عسكري في أمن الدولة بمخالفة التعليمات العسكرية.
0: خلص الاجتماع الذي عقده وزير العدل عادل نصار مع أركان مجلس القضاء الأعلى، وضم رئيس المجلس القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمنة إلى احتواء الخلاف، وعودة القاضي الحاج إلى حضور جلسات المجلس على أن تبحث التشكيلات القضائية الجزئية في جلسة لاحقة. ماليا، اليوم الثالث على التوالي استكملت بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في وزارة المالية، حيث تركزت المناقشات على استكمال العمل على الإطار المالي متوسط الأمد ل5 سنوات وتنسيق الأولويات المالية والقطاعية. وخصص الاجتماع الأول لبحث البنية التحتية والطاقة بمشاركة مجلس الأنماء والأعمار وزارة الأشغال والهيئة الناظمة للكهرباء، فيما تناول الاجتماع الثاني موضوع الإنفاق الاجتماعي بمشاركة مديريات الموازنة والخزينة والدين العام في وزارة المالية والمعهد المالي والاقتصادي في وزارة المال.
1: في أخبارنا الدولية، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، مؤكدا أنه يدرس قرارا كبيرا بشأن التدخل العسكري لإنهاء الحرب. وقال ترامب إن جميع الاحتمالات واردة فيما يعتزم بحث مسار الصراع مع قادة دول خليجية خلال اجتماع مرتقب في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
0: وأوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تتراجع عن حملة الرئيس ترامب لاستنزاف استنزاف الموارد المالية لإيران، مشيرة إلى أن الوفد الأساسي من النظام الإيراني سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75%، مؤكدة تحديد الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران. وقالت إن واشنطن تستهدف مصادر التمويل غير المشروعة وتعمل على قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية للنظام الإيراني مع استمرار إجراءات عزل المرتبطين به مالياً.
0: في ميدانيات مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توجو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز. وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى تلقي بلاغ عن حادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان، وصنفت الهيئة الحادث ضمن الهجمات، مؤكدة أن أفراد الطاقم بخير وعدم تسجيل أي تأثير بيئي.
1: أعلن وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ستنشر سفنا حربية لضمان المرور الآمن لسفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن روما تملك القدرات اللازمة لحمايتها، مشددا على أن المضيق يعد من أهم الممرات البحرية بالنسبة لإيطاليا. أضاف أن بلاده لن تتأخر في اتخاذ قرار حماية سفنها.
0: اعتبرت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة بيع طائرات F-35 المقترحة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية وطبيعها الراسخ والتقدم المستمر في التعاون الدفاعي. وفي النبأ الأخير، أقر البرلمان الأوروبي نصا تقدمت به قوى اليمين بدعم من اليمين المتطرف يدعو إسبانيا والمغرب إلى تسريع إجراءات ترحيل المهاجرين الذين دخلوا مدينة سبتة في تموز الماضي ولا يحق لهم البقاء في أوروبا.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتكاثف الغيوم خلال النهار لتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا، وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بالنجار 180 جرام $2.90.
2: يوميا عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: جدل مع الصحفي غسان حجار.
1: انتهت جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب على خلاصات عدة طريفة يمكن تلخيصها بالآتي: طريف أن يعارض معظم النواب الحكومة على أدائها ثم يناقضون أنفسهم بإعطائها الثقة. طريف أن يعلن حزب الله أن الحكومة تخدم العدو الإسرائيلي ثم يتجنب طرح الثقة بها فينسحب قبل التصويت معطيا إياها الثقة ضمنا. طريف أن يتبادل النواب ليس طرائف الكلام بل طرائف الإهانات. طريف أن لا يبلغ مجلس النواب مرحلة التصويت الإلكتروني في عصر الذكاء الاصطناعي فيجري عد الأصوات برفع الأيدي عشوائيا. طريف أن يقمع رئيس المجلس النواب كأنهم تلامذة في مدرسة ابتدائية متخلفة تعتمد التنمر والإهانة والقمع. طريف أن يستعيد نواب خطابا من الزمن البائد كأنهم يعيشون في شرنقة قاتلة لا يخرجون منها. طريف أن يستقوي نواب على حزب الله ويواجهون نوابه متخطين الشعور بالتهديد والخوف كما سابقا. طريف أن تنتهي الجلسة بما انتهت إليه في بلد يكابد ناسه للاستمرار رغم كل الحرب والغلاء والأزمات. طريف هو هذا اللبنان.
0: جدل مع الصحفي غسان حجار عبر صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: دعم الجيش على طاولة فرنسية أردنية في باريس، واجتماع العقبة في فرنسا.

يبحث خريطة طريق القوى المسلحة. الرئيس عون قبيل عودته من فرنسا يجدد تمسكه بالسيادة وحصرية السلاح. إسرائيل تواصل اعتداءاتها وتدعي وجود منشآت تحت الأرض لحزب الله قرب القصر الجمهوري. 6 رواتب للقطاع العام في موازنة 2027 وإقرار مشروع الاستثمار بالمنطقة الحرة الشمالية. ترامب يهدد بهجمات واسعة على إيران، وصراع الشرق الأوسط يحضر في اجتماعات نيويورك. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وجدل مع الصحفي غسان حجار. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: peacekeepers continue to document what they see in communities.
1: يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توثيق ما يشاهدونه في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا. وما نراه هو دمار واسع النطاق وكبير طال البنى التحتية المدنية. فقد دمرت أحياء بأكملها، كما لحقت أضرار جسيمة بشبكات الطرق والمياه والمنازل. ويعرب حفظة السلام أيضا عن قلقهم من حالات بدا فيها الدمار ممنهجا. في نهاية المطاف يقع تأثير هذا الدمار على المدنيين، فلا يزال الكثير منهم نازحين ولا يستطيعون العودة إلى مجتمعات دمرت فيها المنازل والبنى التحتية الأساسية. وحتى عندما يتمكن الناس من العودة، فإن حجم الدمار يعني أن إعادة بناء المنازل واستعادة الخدمات وإعادة إحياء المجتمعات ستستغرق سنوات.
2: وتظهر التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان أيضا في الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية. ووفقا لوزارة الصحة العامة، تضرر 17 مستشفى، فيما أغلقت 3 مستشفيات لأنها تقع في مناطق يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن 38 مدرسة رسمية وخاصة دمرت، فيما تعرضت 164 مدرسة أخرى لأضرار جسيمة أو متوسطة. ويمتد الدمار أيضا إلى إحدى أبسط احتياجات أي مجتمع وهي المياه. ووفقا لتقييم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى تموز 2026 تضرر 175 خزان مياه و16 محطة ضخ رئيسية و124 بئر عادي وارتوازي، إلى جانب أضرار أخرى. وتقول المؤسسة أن الأرقام آخذة في الارتفاع مع استمرار أعمال الهدم. أما الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل فيوضح أن شهر آب شهد زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
0: During August, UNIFIL observed a marked increase since late June in Israeli military.
1: خلال شهر آب لاحظت اليونيفيل زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن أواخر حزيران، وسجلت ما مجموعه 3686 مقذوفا بمعدل يقارب 120 مقذوفا في اليوم. مع تصاعد التوترات يدفع المدنيون مرة أخرى الثمن الأكبر، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة لأنها لا تستطيع العودة إلى القرى التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي أو لأن منازلهم هدمت، ويجبر آخرون على تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. ولا يزال حفظة السلام في اليونيفيل على الأرض، نواصل رصد التطورات والإبلاغ عنها والتنسيق مع الأطراف وتسهيل الجهود الإنسانية حيثما أمكن، بما في ذلك دعم الأشخاص الذين نزحوا أو عادوا إلى قراهم. ولا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء حياتهم. إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف ودعمها، إذ لا يمكن بناء استقرار دائم فوق الركام، بل يتطلب ذلك مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم خدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
2: في الأول من أيلول نظم حفظة السلام الهنود في اليونيفيل حملة للمساعدة الطبية في بلدة حلتا، حيث قدموا العلاج الطبي والأدوية اللازمة لأهالي البلدة، ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتأتي هذه المساعدة في وقت تحاول فيه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير الذي أثر على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. كذلك في 29 آب استأنف حفظة السلام الهنود أعمال الصيانة الأسبوعية في حديقة الصداقة في بلدة الفرديس التي بقيت خالية من الزوار خلال النزاع، وشملت أعمال الصيانة التنظيف وأعمالا أخرى لإعادة الحديقة إلى مظهرها وحالتها الصالحة للاستخدام من قبل المجتمع المحلي. في الأول من أيلول تبرع حفظة السلام في اليونيفيل من جمهورية كوريا ب 46 مترا مربعا من الخزائن الخشبية للمكتبة العامة

0: في بلدة برج الشمالي، وستساعد الخزائن في تنظيم الكتب والمواد التعليمية وتخزينها والحفاظ عليها، بما يوفر للأهالي والطلاب بيئة تعليمية أكثر تنظيما وسهولة في الوصول إليها، فيما يجهد المجتمع للعودة إلى حياة طبيعية. مؤخرا نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل حملة للتبرع بالدم دعما لمستشفى مرج عيون الحكومي، وشارك في عملية جمع الدم طاقم طبي من المستشفى إلى جانب حفظة السلام في اليونيفيل، وكان قد تم اختيار المتبرعين مسبقا وفقا لفئات الدم التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي المبادرة احتياجاته المحددة. وساهمت حملة التبرع في تعزيز مخزون الدم المتوفر في مستشفى مرج عيون، فيما يواصل حفظة السلام في اليونيفيل دعم القطاع الطبي كل ما أمكن في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط الذي تواجهه الخدمات الأساسية.
1: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
2: انا لبنان تلقف
3: بايدك. تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور، ليصير الأكل له طعمه.

0: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
0: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما الكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: كبرت كبرت كبرت
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
2: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
2: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار الثامنة والربع عبر أثير صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تمور في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز، سلام اللحام وهادي الهاشم.

قيام الجيش على طاولة باريس واجتماع العقبة يبحث خريطة طريق القوى المسلحة. الرئيس عون قبيل عودته من فرنسا يجدد تمسكه بالسيادة وحصريات السلاح. إسرائيل تواصل اعتداءاتها وتدعي وجود منشآت تحت الأرض لحزب الله قرب القصر الجمهورية. 6 رواتب القطاع العام في موازنة 2027 وإقرار مشروع الاستثمار بالمنطقة الحرة الشمالية. ترامب يهدد بهجمات واسعة على إيران وصراع الشرق الأوسط يحضر في اجتماعات نيويورك.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكتر.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
3: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت

0: هون ركز معي شوي هون
1: تعبة وردة تعبة وردة
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الشباب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444 بريدجستون الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من باريس إلى نيويورك تسارع الاتصالات والملفات السياسية والأمنية في وقت يتصدر فيه ملف حصرية السلاح ودعم الجيش اللبناني واجهة المشهد. اجتماع فرنسي أردني في باريس يبحث دعم الجيش بالتوازي مع بحث خريطة الطريق للقوى المسلحة، فيما يجدد رئيس الجمهورية جوزيف عون قبيل عودته من فرنسا تمسكه بسيادة لبنان وحصرية السلاح بيد الدولة. ميدانيا تواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان، متحدثة عن وجود منشآت تحت الأرض لحزب الله قرب القصر الجمهوري، في وقت تتقدم فيه الملفات الاقتصادية والمالية داخليا مع منح القطاع العام 6 رواتب ضمن موازنة 2027. إقليميا ودوليا يصعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران ملوحا بهجمات واسعة، فيما يحضر صراع الشرق الأوسط على جدول اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، وسط ترقب لما قد تحمله الاتصالات الدولية من مسارات جديدة للمنطقة.
1: إذن استضاف قصر أنفاليد في باريس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بمشاركة فرنسا والأردن والولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية وكندا إلى جانب مؤسسات دولية. وشارك في الاجتماع قائد الجيش العماد رودولف هيكل على رأس وفد عسكري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتركز البحث على احتياجات المؤسسة العسكرية والأمنية وسبل تنسيق المساعدات وتعزيز قدرتهما على المدى الطويل.
0: وجددت فرنسا والأردن دعمهما لجهود لبنان الرامية إلى تعزيز أمنه وسيادته على كامل أراضيه، وذلك في بيان مشترك صدر بالتزامن مع الاجتماع الثلاثي في باريس. إلى ذلك بحث المشاركون في اجتماع العقبة المنعقد في باريس رؤية السلطات اللبنانية لتنفيذ حصر السلاح بالتوازي مع مناقشة خارطة طريق الجيش واحتياجاته. وأفاد البيان المشترك الاجتماع بأن قائد الجيش عماد رودولف هيكل عرض أولويات خارطة طريق القوات المسلحة، فيما ناقش المشاركون المساهمات المحتملة لتعزيز قدرات الجيش، كما استعرض ممثل الأمم المتحدة الشروط المرتبطة بأي تحرك محتمل في لبنان، بينما عرض الاتحاد الأوروبي النقاشات الجارية بشأن مهمة محتملة لدعم الجيش اللبناني.
1: عاد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى بيروت آتيا من باريس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشارك في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش. الرئيس عون أعرب عن ارتياحه لمداولات اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، مثمنا جهود فرنسا والأردن والدول المشاركة، وأمل بتلبية احتياجات المؤسستين وتعزيز قدراتهما، مجددا التأكيد على بسط السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة ودور الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي ولا سيما في الجنوب.
0: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال الاجتماع دعم فرنسا لسيادة لبنان وأمنه، مشددا على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة. واعتبر الرئيس الفرنسي أن انتهاء ولاية اليونيفيل جنوب لبنان سيكون خطأ كبيرا، مشيرا إلى أنه يعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية للتحضير للمرحلة التالية.
1: أكد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى التزام واشنطن بدعم سيادة لبنان ومؤسسته العسكرية والأمنية، مشددا على تنسيق المساعدات الدولية وتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن ودفع اتفاق الإطار الثلاثي.
0: لفت الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد دكتور الياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان إلى أن مساعدات الجيش اللبناني والقوى المسلحة التي تمت مناقشتها في اجتماع باريس مرتبطة بحصرية السلاح على وقع التطورات الميدانية الجنوبية، حيث قد تسعى إسرائيل إلى احتلال مرتفعات إقليم التفاح وفصل الجنوب عن البقاع الغربية.
2: لأنه ولا دولة أوروبية أو خليجية مشاركة بهالمؤتمر راح تقدم مساعدات للجيش اللبناني قبل حصرية السلاح، أي قبل تسليم سلاح حزب الله للجيش وتفكيك بنيته العسكرية بالجنوب أولا ومن ثم في البقاع وبيروت في مراحل لاحقة، وحل الجناح العسكري التابع له والاكتفاء فقط بمتابعة النشاط السياسي. بعتقد أنه العدو الإسرائيلي سيكمل عملياته العسكرية بمنطقة شمال ليطاني ما بعد تلال علي الطاهر، ويركز على مدينة النبطية وضواحيها وأيضا ضواحي مدينة سور كورقة ضغط على دولة الرئيس بري لإقناع حزب الله بعدم جدوى الاستمرار بالمقاومة. سيعمد العدو الإسرائيلي إلى ربما احتلال مرتفعات إقليم التفاح وفصل الجنوب كليا عن البقاع الغربي.
1: علمت الشرق الأوسط من مصدر دبلوماسي غربي بأن لبنان من خلال وفده المفاوض في روما 3 يدرس حاليا إلحاق تلال علي الطاهر والبلدات المحيطة بها بتوسيع المنطقة التجريبية الأولى على أساس استحداث نقطة مراقبة دولية فيها على أن تكون رافعتها أمريكية، إلى جانب انتشار الجيش، ويكون للجنة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان برئاسة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد دور أساسي فيها بالتأكد من سيطرة الجيش عليها.
0: ميدانيا، سجلت اعتداءات إسرائيلية فجر اليوم بقصف مدفعي كثيف سمع دويه على مساحة واسعة من الجنوب. حسين معنا.
3: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح، وللمرة الأولى يكون بهذه الكثافة، حيث ترددت أصداء دويه على مساحات واسعة من الجنوب، وتركز على المنصوري وحداثة ووادي العزي وسربين ووادي أسلوكي وبني حيان وأطراف ميفدون والنبطي الفوقة. كما طالت التفجيرات خلال ساعات الفجر بيت يحون والمنصوري مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه زوتر الشرقية والخيام والمنصوري، التي تعرضت أيضا لحملة تمشيط واسعة نفذتها مروحية من نوع أباتشي. العدوان الإسرائيلي تواصل يوم أمس بشكل واسع، حيث شن الطيران الحربي ليلا أكثر من 20 غارة، استهدفت المنصوري بعشر غارات وبني حيان بغارتين والقنطرة ووادي سلوكي وطلوسة وعلي الطاهر وحي الدير في النبطي الفوقة، فضلا عن الغارات الوهمية التي تكثفت يوم أمس. كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل صوتية فوق ياطر وبالقرب من نقطة للجيش اللبناني عند الساتر الترابي بين زوتر الشرقية والغربية. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات النبطي الفوقة وكفر تبنيت وعلي الطاهر ومحيط أرنون وحداثة والمنصوري وأطراف زوتر الشرقية ميفدون وأودية الحجير وسلوكي وزبكين والعزية. أما في مسلسل التفجيرات اليومية ونسف المنازل، فقد نفذت قوات العدو 12 تفجيرا في المنصوري وفي بيت يحون وبنت جبيل ويحمر شكيف وحولة وعيت الشعب وزوتر الشرقية ووادي سلوكي. كذلك قامت قوات الاحتلال بعملية تجريف كبيرة للطريق بين بني حيان ووادي سلوكي، كما سجل ليلا تقدم لعدد كبير لآليات العدو داخل بلدة المنصوري، بعد أن سجل مساء أمس تحركات لافتة لآليات ودبابات الاحتلال على طرقات سهل مرجعيون ورب 30 القنطرة وطلوسة مركبة والطيبي دير سريان. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أفاد موقع إسرائيلي بأن إسرائيل سلمت القيادة المركزية الأمريكية معلومات استخباراتية عن مخازن أسلحة تابعة لحزب الله في لبنان، بينها منشآت تحت الأرض قرب القصر الجمهوري في بعبدة. وبحسب الموقع تتضمن المعلومات مزاعم عن صواريخ ومسيرات وأنظمة اتصالات ومراكز قيادة محصنة. أضاف أن واشنطن طلبت من السلطات اللبنانية والجيش التحرك للمصادرة هذه الأسلحة، وربطت الموقع بين الملف والضغوط الأمريكية لنزع سلاح الحزب.
0: وافق مجلس الوزراء أمس على إدراج زيادات تعادل 6 رواتب ضمن موازنة 2027 تدفع على مرحلتين، 3 رواتب مطلع العام وثلاثة إضافية نهاية آب، مع تأمين الاعتمادات اللازمة. وفي ملف التعيينات، أقر مجلس الوزراء تعيين نسيب نصر رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، مع الإبقاء على كمال حايك مديرا عاما، كما عين جوستين جابور أمينة عامة للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. وزير الإعلام بول موركوس تلا بيان الجلسة.
4: عرض معالي وزير المال الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها، وهي بمجموع 6 رواتب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.
1: تابع رئيس الحكومة نواف سلامة ملفين إنمائيين، الأول يتعلق بالمشاريع ذات الأولوية في الجنوب، والثاني بإعادة تفعيل سوق الخضار والفاكهة المركزي في بيروت. وشدد سلام خلال اجتماعين على الإسراع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بإزالة آثار الحرب وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية في الجنوب، كما دعا إلى استكمال الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيل السوق المركزي بالتنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية وبلدية بيروت وتنظيم العمل فيه تمهيدا لإعادة افتتاحه.
0: إلى ذلك يغادر رئيس سلام بيروت غدا متوجها إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبناني الذي يضم وزير الخارجية يوسف رجي الذي غادر بيروت منذ قليل متوجها إلى نيويورك، ويلقي سلام كلمة لبنان في 24 من أيلول. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستضمه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 من أيلول، يحضره أيضا الوزير رجي، ويفترض أن يشكل اللقاء الذي قد يعقد في واشنطن محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش اللبناني والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي ليونيفل. للوقوف عند الملف التربوي مع بداية العام التربوي، معنا عبر الهاتف النائب الدكتور إدغار ترابلسي. صباح الخير دكتور.
5: صباح الخير.
0: يعني اليوم معضلات تربوية عديدة، شفنا بداية إقفال عدد من المدارس وتراجعت الوزيرة في قرارها عن إقفال بعض مما قررت إقفاله، يعني لماذا هذا التراجع؟ هل ظهرت معطيات جديدة لناحية عدد التلاميذ؟ وماذا أيضا عن الأساتذة المتعاقدين في الساعة والذين لم يحسم أمرهم حتى الساعة؟
5: دكتور، التراجع حصل بمدرسة واحدة اللي هي مشمش، لما نزل وفد من البلدية والأهالي.
0: نعم.
5: وحكيوا مع مستشاري الوزيرة ومسؤولين في الوزارة عن وضعية المدرسة بمشمش، وقالوا ما كنا عارفين، تراجعوا بس عن المدرسة.
0: شو الوضعية يعني؟
5: مدرسة أخرى.
0: شو المعطيات يعني؟ إنه كان في تلاميذ بس هي بدها تسكرها، ما فهمت.
5: لا أكيد في تلاميذ، ولما منقول المدرسة مفتوحة للتسجيل بيجوا تلاميذ، ولما منقول عم نسكر مدارس لأنه أصحاب الملك بدهم أجرات عالية، وبيطلع إنه أصحاب الملك هن وقف الضيعة أو البلدية أو الدولة، هون لازم نعيد التفكير بكل هالقرار والخطة. ليش بدنا نسكر مدارس ما بتكلف إلا أجار المعلمين، وهيدي عندها إمكانيات إنها تنمى وتكبر، نعمل لها خطة نهوض بتكبر. فمعظم المدارس عم تتسكر هي ملك أوقاف كنائس أو ملك البيعة أو ملك البلدية أو ملك الدولة وزارة التربية، وبمناطق محددة، جزين، بعبدل، متن، كسروان، جبيل، بشري، بما ترمز هذه المناطق، بدون ما نعمل أي مشكل طائفي بغير مناطق في مدارس ضعيفة يمكن ما فيها تلاميذ مفتوحة. فنحن عم نطالب بالضغط على الأساتذة، على مدراء المدارس، سكروا، نقلوا الأغراض، وإلا بتروحوا للتفتيش، في تهديد. فأنا عم طالب عبر صوت كل لبنان، المجتمع والسياسيين والنواب والمدارس الخاصة اللي بتضلها تقول روحوا على المدرسة الرسمية للي مش قادرين يدفعوا الأقساط، سمعونا صوتكم، احكوا، دافعوا عن وجود المدارس الرسمية في هيدي المناطق.
0: بالنسبة للأساتذة المتعاقدين بالساعة ولم يحسم أمرهم بعد، يعني صار رح يلتحقوا ولا تم خلص إقصاؤهم عن عملهم؟
5: حوالي 3500 أستاذ
0: فائض يعني؟
5: لا لا مش فائض، هولي وزارة التربية كل سنة بيطلع تقاعد أو بالوفاة بتخسر 150 أستاذ، وبياخدوا بدل المتقاعدين متعاقدين على حساب صناديق المدرسة. المدرسة يعني عفوا على العبارة بتستأجرهم تيعلموا، في حاجة بياخدون، فبدل ما تعمل التقييم، لأنه تحت حجة أنه بدنا نقيم الوضع إذا عايزينهم كلهم إيه أم لا، كان بيسوى تعملوا بأيار حزيران الماضي. أبواب المدارس نحن وعم نتسكر مدارس وتهدد مدارس أخرى، بتقولوا لنا 3500 أستاذ ممنوع الالتحاق بالمدارس. شو بدنا نقول للمجتمع للناس لما منكون عم نسكر مدارس وما في بالمدارس الأخرى أساتذة؟ والوزارة بيسمون أساتذة نوعيين لأنه بيعلموا رياضيات وكيمياء وفيزياء ولغات. فنحن لما نحجب 3500 أستاذ عن المدارس، نسأل حالنا وين الأهل بده يسجلوا أولادهم؟ بكرة بتجينا دفعة جديدة من تسكير المدارس.
0: نعم. كمان في الأساتذة اللي نجحوا بمباراة 2016 ديك، كمان كانوا مطلعين بيان، هو كمان شو مصيرهم؟ نجحوا بمجلس الخدمة المدني،
5: هولي نجحوا بفحص مجلس الخدمة، وهولي بسمون الفائض. والوزيرة من أشهر طويلة في بداية العام الماضي وعدت انه تعمل لهم حل، ونحن ناطرين يجي مشروع القانون.
0: طب مش هن اجدى يستعان بهم كونهم هن موظفين دايمين من انه تتعاقد مع اساتذه؟
5: لا هلا المستعان بهم الناس تانين غير هالفئتين اللي عم نحكي عنهم.
0: لا لا بعرف بس قصدي دكتور يعني ما فيها تطلب هول الالتحاق اللي نجحوا ب 2016 مش افضل من انها تجدد عقود اساتذه؟ هيدا اللي انا عم بساله.
5: لا كل واحد منهم شيء. في منهم بيعلموا ثانوي، هول 3500 بيعلموا ابتدائي وتكميلي.
0: نعم، وهي مش عم تجدد تعاقد مع ابتدائي وتكميلي؟ عم تجدد تعاقد مع ابتدائي وتكميلي.
5: ايه طبعا، لانه بالحقيقه ما عندهم اساتذه بالوزاره، الملاك فرغ.
0: طيب ما هي يعني يدخلوا هو على الملاك ويرجعوا يشوفوا اذا بدهم تعاقد، مش هيك بتصير الامور؟
5: هو من المفترض هول 3500 يصيروا بالملاك، لانه هول 3500 بحاجه لهم، هول منهم زودوا هيك طفره على الوزاره وبدنا نخلص منهم لانه عم نعمل تقليص للنفقات.
0: نعم دكتور، بعد سؤال اخير، ماذا عن مقدمي طلبات الحره الامتحانات الرسميه؟ كمان لم يحسم امرهم وكمان كانوا عم بيطالبوا انه تحلوها بمجلس النواب.
5: أكيد، لأنه بالحقيقة كان على الوزارة أنه تقوم بامتحان لهؤلاء، مجلس النواب طلب أنه تعمل امتحان، عشان هيك ما شملناهم في القانون، ولما من الوزارة لأسباب وأسباب ما عملت لهم امتحان، تقدموا زملاء مع رئيس لجنتنا لجنة التربية النيابية باقتراح قانون، وامبارح جلسة المساءلة ذكروا لها الرئيس بري بالموضوع ووعد بجلسة بوقت قريب، ما بقى عنا حل إلا البرلمان يأخذ المسؤولية، إنه بعتذر إنه صار البرلمان بدي يأخذ المسؤولية التنفيذية بدل ما الوزارة تعمل تأخذ المسؤولية.
0: نعم، طيب سمعنا كتير مداخلات واعتراضات، ما حدا انطرح الثقة ولا بأي وزير.
5: إيه، لأنه واضح إنه في قرار دولي وأقليمي بيلتزموا فيه أفرقاء محليين إنه ممنوع نطرح الثقة بالوزارة مجتمعة وبأي وزير.
0: أوكي. النائب الدكتور إدغار ترابولسي، شكرا جزيلا لك.
1: قضائيا، أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في قضية شبكة فلول الأسد في عكار القيادي في حزب الله ياسر عين الملقب بالحاج علاء إلى قاضي التحقيق الأول العسكري في بيروت بعد الإدعاء عليه وعلى 11 شخصا معه بتهمة الإرهاب. أضافت المعلومات أن من بين المدعى عليهم الحاج أبو حسين والحاج سامر اللذين لم تحدد هويتهما حتى اللحظة، كما جرى الإدعاء على عسكري في أمن الدولة بمخالفة التعليمات العسكرية.
0: خلص الاجتماع الذي عقده وزير العدل عادل نصار مع أركان مجلس القضاء الأعلى، وضم رئيس المجلس القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمني إلى احتواء الخلاف وعودة القاضي الحاج إلى حضور جلسات المجلس.
1: في أخبارنا الدولية، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، مؤكدا أنه يدرس قرارا كبيرا بشأن التدخل العسكري لإنهاء الحرب. وقال ترامب إن جميع الاحتمالات واردة فيما يعتزم بحث مسار الصراع مع قادة دول خليجية خلال اجتماع مرتقب في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.
0: وأوضحت الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تتراجع عن حملة الرئيس ترامب لاستنزاف الموارد المالية للنظام الإيراني. في ميدانيات مضيق هرمز، أعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه استهدف ناقلة نفط كانت ترفع علم دولة توغو أثناء عبورها من مسار مخالف في مضيق هرمز.
1: أعلن وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ستنشر سفنا حربية لضمان المرور الأمن لسفنها في مضيق باب المندب، مؤكدا أن روما تملك القدرات اللازمة لحمايتها، مشددا على أن المضيق يعد من أهم الممرات البحرية بالنسبة إيطاليا، وأضاف أن بلاده لن تتأخر في اتخاذ قرار حماية سفنها.
0: في النبأ الأخير، اعتبرت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة بيع طائرات F-35 المقترحة تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية السعودية الأمريكية وطابعها الراسخ والتقدم المستمر في التعاون الدفاعي.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

يكون الجو غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات. تتكثف الغيوم خلال النهار لتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا، وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة. كان في النشرة دعم الجيش على طاولة باريس واجتماع العقبة يبحث خارطة طريق القوى المسلحة. الرئيس عون قبيل عودته من فرنسا يجدد تمسكه بالسيادة وحصرية السلاح. إسرائيل تواصل اعتداءاتها وتدعي وجود منشآت لحزب الله قرب القصر الجمهوري. 6 رواتب القطاع العام في موازنة 2027. ترامب يهدد بهجمات واسعة على إيران وصراع الشرق الأوسط في اجتماعات نيويورك. ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كولي لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، موتاديلا تلياني نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت
1: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لما

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبناني ويلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول الجاري. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستضمه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في 28 من أيلول، ويفترض أن يشكل اللقاء محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوب ودور الجيش اللبناني والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفل. واليوم غادر وزير الخارجية يوسف رجي صباح اليوم متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة العادية أو 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. جنوبا، سجل تقدم لآلية تابعة للجيش اللبناني في بلدة الطيري باتجاه أطراف حديثة لجهة حاريس في قضاء بنت جبيل، هذا وأفيد باحتراق منزل في بلدة حديثة من جراء القصف المدفعي. دعت غرفة التحكم المروري السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط أمطار خفيفة والتي تسببت في انزلاقات وصدمات مرورية، وذلك حرصا على السلامة العامة. عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9:00 مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد أعلام إيراني بوقوع اشتباكات فجر اليوم بمنطقة شارع الجامعة بمدينة زهدان في إيران. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت الليلة الماضية 629 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في البلاد. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان. We'll be right back.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مانجا مصرية الكيلو ب97,000 ليرة، حامض بلدي الكيلو ب125,000 ليرة.
1: صوت كل لبنان.

0: صباح الخير. جلسة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة، عنوان براق وهام جدا، يعكس سلوكا ديمقراطيا حقيقيا قل نظيره في المنطقة، وكان يفترض أن يعول عليه لوضع أمور الدولة في مسارها الصحيح، لكن ما رأيناه داخل جلسة المنقولة على شاشات تلفزة كان مخيبا للأمال لا بل مخزيا. ففي بلد محتل جزء كبير منه ويتعرض لحرب لا هواد فيها، ودولة بكل مكوناتها منهكة من القطاع العام إلى القطاع الخاص، وشعب يعيش ظروفا مأساوية في ظل صراع دولي وأقليمي محتدم لإعادة رسم النفوذ في المنطقة، يطالعنا نواب الأمة بهذه الهزليات المقيتة. الشعب في واد والنواب في واد آخر، المفترض بالنواب الذين يتقاضون رواتبهم من دافعي الضرائب أي من الشعب، وفي ظل الأزمة الوجودية التي تعصف بالدولة اللبنانية، أن يلتقوا على مصلحة البلد، وأن يجتمعوا ليل نهار لإيجاد الحلول لا لتعميق الجراح وتهشيم ما تبقى من هيكل الدولة. الشعب يريد أن يعيش بكرامة، يريد تحسين مداخله وكهرباء ومياه وطبابة واستشفاء وتعليما وطرقات ونقلا عاما واتصالات وضمانا اجتماعيا. الشعب يريد اقتصادا قويا ومصارف قوية، ويريد بلدا جاذبا للاستثمار والسياحة. الشعب يريد أن يعمل، أن يشتغل، أن يجد فرص عمل، يريد أن ينزع عنه صوب الفقر والقلق والخوف من الغد ومن كل التحديات ومتطلبات الحياة. المفترض بالنواب وأهل السلطة أن يعملوا ليل نهار لإخراج البلد من هذه الدوامة المدمرة. فأين هم من كل ذلك؟ أين هم من معالجة الملفات الأساسية كالفجوة المالية واسترداد ودائع الناس وإطلاق عجلة القطاع المصرفي وتعويض نهاية الخدمة في الضمان وهيكلة القطاع العام والكهرباء وغيرها الكثير من الملفات التي تمس حياة اللبنانيين ومستقبلهم مباشرة؟ ما رآه الشعب اللبناني يدعو إلى الخذلان واليأس، يأس من مصير أسود في ظل ممارسات لا مسؤولة، لا تنتج حلا ولا تبني دولة، بل تختزل العمل النيابي في بطولات وهمية هدفها أرضاء زعيم من هنا ومجموعة محاذبة من هناك. هكذا لا تبدأ الدول، وهكذا لا تصان كرامة الناس، وهكذا لا ينقذ وطن.
1: الاقتصاد أولا.
0: صباح الخير من جديد لكل المستمعين. يعني عن جد شيء كان مدعو رائع بالمقلوب هالجمعة على مدى يومين. بس أنا بقولكم شغلة واحدة، أنا التقيت كتير أشخاص من كل الجهات، حتى ممنع وغير ممنع وسياديين وإلى آخره، كله يعني عبر عن قرف شديد. ولكن أنا ما رح أعلق أكيد بما يكفي، أنا رح نروح على صلب الموضوع بشكل مباشر يلي هو له علاقة بالشأن المالي المصرفي النقدي، الودائع، المصارف، وين أمورنا رايحة بهذا الاتجاه. يلي ما بيعرف ولازم يعرف أنه هذا موضوع أساسي، لا يمكن أن ينهض بلد بدون قطاع مصرفي. القطاع المصرفي هو الشريان الحيوي، القلب النابض للاقتصاد، هو القلب النقدي. بدون هذا القلب ما في ضخ دم أي استثمارات وتمويل في شرايين كل المؤسسات. مين بده يعمل مشروع استثمار، بده يكبر، بده يعلم. كنا نحن نذكر كيف كان هذا القطاع المصرفي يمول اللبنانيين كلهم سوا، يعني حتى على موضوع التعليم، قرض التعليم، حتى السفر، وصلوا للسفر للتأمين، كل القروض كانت فيه يعني متاحة لللبنانيين في موضوع كتير راقي وجيد وجميل ويعكس تطور هذا القطاع وتنوع عطاءاته في لبنان. على كل حال نحن اليوم هون، ولكن كمان هذا يدعو للخزلان مرة جديدة، أن ست سنين ما حد عمل شيء، قاعدين عم يتقاصفوا المسؤوليات والقطاع المصرفي والبلد أمه عبيه مثل ما تشوفوا هلأ في الحضيض. على كل حال اليوم حلقة اليوم أنا تنعمل قراءة شاملة لكل هالمواضيع المتعلقة مثل ما أنا بهي الملفات الأساسية. أنا بيصيرني استقبل عضو مجلس إدارة جمعية المصارف رئيس بنك لبنان والمهجر الأستاذ سعد الأزهري. صباح الخير.
2: صباح الخير وشكرا للاستضافة.
0: رئيس يعني خليني بلش أنا وياك صراحة من الأجواء يلي شفنا اليوم. منيح اجت الحلقة تبعتنا انطر كتير أنا وياك, اجت في وقت أنه وفد صندوق النقد الدولي في لبنان للتباحث واستمرار المفاوضات مع لبنان, ونحن نعرف أنه الأساس في إيجاد الحلول كلها سوا هو يمر عبر صندوق النقد بالوصول لبرنامج بين لبنان وصندوق النقد. المهم اليوم فيك تطلعنا على أجواء هالزيارة وهل تبدل من شيء, وأنا وياك بنفوت بالتفاصيل.
1: أوكي. هلا نحن بصراحة كجمعية مصارف نحن منا ما في اجتماعات بيننا وبين صندوق النقد الدولي, هي اجتماعات عم بتكون مع وزارة مالية مع البنك المركزي, بس طبعا نحن يعني عم نسمع بلبنان كل شيء بنعرف, عم نسمع الأجواء, والأجواء اللي حطينا فيها إنه في تقدم والأجواء إيجابية, ويعني متأملين إنه قريبا يصير في يعني خلينا نقول اتفاق. هلا أهم شيء على موضوع يعني قانون الفجوة. نعم. يصير في اتفاق بين كل الأطراف على قانون الفجوة المالية اللي هي هلا موجود القانون بالمجلس النيابي, بس طبعا في ملاحظات لمصرف لبنان, في ملاحظات لصندوق النقد, وكمان طبعا في اشياء يعني هي كان المشروع هو مشروع القانون هو مشروع اطار. نعم. في تفاصيل ما انها محدده, بعتقد هيدي بدها تتحدد لحتى يقدروا بعدين يكرروا القانون بمجلس النيابي. نعم.
0: طيب كثير منيح انت حكيت سريعا عن الامور, ولكن يعني العالم والناس المستمعين, نحن دائما بنقدم معلومه للمستمعين, اليوم وصلكم الأجواء أنتوا والبلد صغير والأجواء عم تطلع لأنه في مشاركة في وزراء, في أحد السمع وشاركوا مستشارين بهاللقاءات. اليوم برأيك وين بعدنا العقدة الأساسية بين لبنان وصندوق النقد؟ نحن نعرف في عدة عقد, ولكن في أمور أساسية منها هي تحول, وين اليوم بعدها هذه العقدة؟
1: أنا بعتقد هي منا عقدة خلينا نقول بين صندوق النقد ولبنان.
0: نعم.
1: يعني في بعض الامور بدها يصير في عليها اتفاق, لسه ما في وضوح وهي منها واضحه بالقانون. نعم. مثلا نحن نحكي بصراحه, مثلا اول شيء موضوع الدوله قديش بالنهايه بدها ترد للمصرف لبنان, في دين طبعا. نعم. في دين بعتقد انه صار في اتفاق واضح على 16.5 مليار كانوا قبل 2019 اللي توافق على كي بي ام جي وقتها عمل تدقيق وتوافقوا عليها, في بعدين مبالغ راحت للدعم ولا احد لغير مواضيع. الموقع المركزي بيقول الدوله اخذت 62 مليار من عندنا.
0: نعم.
1: عم ينحكى انه في مبلغ لازم يتفقوا عليه, هل هو 16.5, هل هو 25, هل هو 30, بس لازم يتحدد.
0: صندوق النقد رفض انه
1: لا ما صندوق النقد عم بيقول لازم, بس في كان هالمشروع القانون قالوا لازم يحددوا انه ما فينا نكون, يعني هي القانون بيقول انه الدوله بتغطي اذا في نقص. نعم. بتغطي النقص اللي حيكون موجود بمصرف لبنان. صندوق النقد عم بيقول ما فينا نحن نجي نعمل اتفاق بعدين مع يعني صندوق النقد مع الدولة ما يكون واضح شو الدين اللي حترده لمصرف لبنان.
0: نعم.
1: بقى طبعا لازم يصير في تحديد لهالدين. بقى يا خلينا نقول النقطة الأساسية هو الاتفاق بين الدولة ومصرف لبنان وصندوق النقد, شو هو الدين تبع الدولة اللي حترده لمصرف لبنان, هيدا نمرة واحد.
0: خليني
1: نمرة واحد طلبت مني أقول لك إنه شو هن
0: المواضيع على أساسها. تفضل.
1: هلا الموضوع الثاني.
0: نعم.
1: هو موضوع السيولة, كيف السيولة يعني بدها تتأمن في موضوع رد الودايع.
0: نعم.
1: بقى كمان نحن بس نعم كنا المشروع الموجود بيحكي عن رد الودايع تحت 100,000 بفترة 4 سنين وفوق 100,000 بسندات يصدرها مصرف لبنان لفترات متوسطة وطويلة. كمان هيدي إلا في هيدي فيها بدها كاش فلو, بدها ليكوديتي.
0: نعم.
1: كمان موضوع كمان هيدا يعني الصندوق النقد عم بيقولوا هيدا طبيعي إنه لازم تتحدد كيف لح تندفع تبين انه في قدره للفرقاء الدولي ومصرف لبنان والمصارف تلتزم بهالدفعات اللي لازم تصير للمودعين. لا. بقى كمان يكون في ليكويديتي واضحه. وثالثا هو نفس يعني مترابط هو موضوع يعني تحديد المسؤوليات وكل واحد شو حصته لحتى انه الكل يعني يشارك بهالموضوع. هذا بعتقد يعني هيدا الموضوع الاساسي
0: هول الثلاث
1: اساسي لازم إيه. لازم يتوضحوا. لا. اللي هو القانون ما في شيء يعني بيخالف القانون.
0: نعم.
1: بس القانون ما كان واضح بهالامر هيدا.
0: طيب.
1: ترك مجال لمجلس نيابي بعدين.
0: نعم.
1: انه يحدد, بس طبعا مجلس نيابي بفضل كان الحكومه تحدد. بعتقد بده كلهم سوا بدهم يتفقوا على ومع صندوق النقد على التحديد هلا.
0: نعم. يلي دخل يستمع معي هلا بذكر انا انه ضيفي السيد سعد الازهري عضو مجلس اداره جمعيه المصارف رئيس بنك لبنان والمهجر. السيد سعد يعني تحديد قيمة الديون هلا عنوان كبير ولكن هو عمليا صغير. انه معقول هالفترات طويله هالقد بده وقت انت تحديد موضوع قيمه الديون؟ يعني هالقد يعني تروح وفد رايح صندوق وجاي ويقعد مع الدولته، هالقد بده يعني لتحديد قيمه الديون وقت؟
1: برجع بقول لك ما موضوع هو موضوع صندوق نقد رايح وجاي، يعني هلا
0: اصلا نعم بالدوله بقلب الدوله
1: أصلاً حتى اصلا بين مصرف لبنان عمليا بده يتحدد، اللي هي في موضوع يعني في موضوع مثلا اكيد مصرف لبنان مبين عنده انه والله هالمبالغ اخذتها الدوله وبقول لك بجوز يطلع شيء 62 مليار، بس انه في اشياء مثل كان الدين واضح بالدولار، في اشياء كان دعم، في اشياء كان هن طلب، يعني موضوع
0: هذا الفكره انه تحديده هل هو صعب شغله هلا،
1: بس هي في موضوع تحديد وبعدين في مش موضوع امكانيات.
0: نعم
1: بالنهايه اليوم الدوله في عندها يعني في حتى تمشي باتفاق مع صندوق النقد الدولي بده يكون دينا ما يتجاوز حدوده معينه لحتى يكون في استمراريه، بسموها debt sustainability. وكمان الدوله غير دينا على مصرف لبنان، في عندها دين مع اليورو بونز. لهيك بده يكون في اتفاق واضح انا الدوله قديش بكره قادره تتحمل، يعني هي الدوله عاده ممنوع ما مفروض يكون عندها دين اكثر من حجم اقتصادها، وبفضله عاده 60 70 80% من حجم اقتصاد. اليوم اذا حجم اقتصاد مثلا لبنان 32 مليار،
0: يقول 45 مليار دولار اليوم
1: عكا، في اراء مختلفه، في صندوق نقد بيقول شيء، الورلد بانك بيقول شيء، في في دراسات بلبنان بيقولوا
0: ايه لازم تكون ديون اقل من 30.
1: بس عكا الحال لازم انه عمليا ديون ما تتحدد، بس تحدد انت شو حجم الدين. بدك تقول انا طيب في عندي ديني على مصرف لبنان وديني على اليورو بونز، بدي ادفع هالقد رد هالقد لمصرف لبنان ورد هالقد لليورو بونز، وبعدين الموضوع ما حيقدر يردون دغري، بده يصير في سندات وبصير فايده على سندات. احنا سمعنا البنك المركزي عم بيقول انا فهمان انه في صعوبه لرد مبالغ بسرعه، انا بقبل سندات بسموها perpetual يعني بلا استحقاق، بس بهمني يكون ايراد، يكون يدخل ايراد لحتى يساعدني بدفع الودائع اللي لازم ادفعها. بقى هذا الموضوع، هذا انا رايي هذا الموضوع المفروض هلا بتامل انه يعني يتحدد بالاسابيع الجايه.
0: طيب اليوم يعني موضوع السيولة، يعني احنا حكينا اذا بنحكي عن سيولة بيقتربطها انه سداد المبالغ للمودعين، كان عم ينحكى فكرة كمان مثل الدولة اللبنانية وزارة مالية حكومة كلهم ومصرف لبنان متفقين انه 100,000 دولار ويحتسب من ضمنه اللي مدفعه 4 سنين قبل التعاميم، ولكن يحكى أنه صندوق النقد يرفض هذه القاعدة ويطلب قاعدة أخرى هي تقوم أنه 100,000 دولار منذ لكل مودع منذ إقرار قانون الفجوة المالية. هل هذا الخلاف بعده قائم؟ وهذه بتكلف
1: أنا ما بدي أتحمل صندوق شيء فعليا ما هو، يعني أنا بعرف يعني أنه صندوق النقد الدولي ما هو عبشارع أنه هل هي 100,000 50,000، هل منزل تعميم ما منزل تعميم. صندوق الدولي عم بيقول لهم انا بدي يكون مشروع يكون يقدر يتنفس، بتكون تعطوني الارقام والسيوله المتوفره انه يكون هالقانون هيدا اذا طلع قادرين تلتزموا فيه.
0: ولكن المصارف بتقول
1: هيدا
0: اقتراح صندوق النقد بتقول ما فينا ننفذه لانه بيلقى علينا اعباء اضافيه بتوصل 24 مليار دولار، هذا انه احتساب عدم احتساب اللي تم دفعه. المصارف بتقول صندوق النقد بيقول لا 100,000 دولار مزو، يعني
1: يعني نعم. انا حكي لو بدك فينا نفوت شوي
0: بالموضوع. لا انا بحب لانه اخر شيء كمان المستمع
1: صندوق النقد بهمه، وهيدا انا رايي هذا شغله منيحه، بهمه انه يكون فعلا القانون عم يطلع قانون يقدر يتنفذ، ما نبلش بقانون بعد سنه سنتين نرجع نعلق بموضوع انه عدم قدره التنفيذ. هيدا هو الموضوع الاساسي، وانا اعتقد هذه شغله منيحه، يعني هذا موضوع انه طبيعي وما بيجوز انه، ورايي انه هالمشروع القانون حسب السيناريو الموجود، يعني طبعا في انت فينا تاخذ سيناريو قاسي سيناريو، حسب السيناريو الموجود انا بعتقد انه يعني هالقانون الموجود بالمجلس النيابي قادرين احنا ننفذه، بس لازم يتوضح بطريقه وينسمح بطريقه. يعني اعطيك مثال، نحكي اليوم في عندك مثلا القانون بيقول 100,000 وبيقول انه 40% منها اللي بده يدفع المصارف يتحمله، 60% المصرف لبنان.
0: نعم
1: ما بيحدد، ما انه واضح على موضوع بيقولوا المبلغ الاحتياطي الالزامي الموجود بمصرف لبنان يستعمل، يعني فينه يستعمل من طرفين. طيب بتتحدد مين اي طرف منهم؟ طيب ومثل ما قلت انت كمان القانون ما بيقول انه المبالغ اللي اندفعت سابقا هل من خصمه او لا من 100,000، بقى كل هالموضوع هيدا بنو واضح. وانه ما بيقول كمان قديش رح تدفع الدولة كل سنة ترد او تدفع فوائد عدينا لمصرف لبنان. بقى في امور منا واضحة. كل ما توضح الامور اذا بكرة مثلا بيّن انه والله الدولة رح تدفع 400 500 600 مليون كل سنة مثلا فوائد على ديونا لمصرف لبنان. واذا تبين مثلا مصرف لبنان قادر يجيب ايرادات يعني انا رأيي بصراحة ممكن ما بحكيك كل صراحة. رأيي في شغلتين مصرف لبنان طبيعي يكون واضح فيها. اول شيء يكون انه الدين الدولي واضح والفوائد اللي حيدفعوا له اياها واضحة.
0: نعم.
1: وكمان ان سمح له لمصرف لبنان ما يصفي استعمال الراس مال. بس اليوم موضوع مصرف لبنان ميزانيته فيه كتير يعني كونسنتريشن نقوله. حاطين نحن تقل كتير كبير على الذهب.
0: نعم.
1: الذهب بيطلع بينزل. اخر السنة مثلا كانوا 50 مليار. اليوم صرنا تحت شوي 40 مليار. قريب ال 40 مليار يعني هلا اسبوعين الماضيين نزل 1.6 مليار بيطلع وبينزل. طب اليوم ما طبيعي بلد مثل لبنان يكون حاطط مثل بقولوا كل بيضاته نفس السله حاطين. طبيعي مثلا خلينا نقول لازم تكون على القليلين مثلا نص هالمبلغ هيدا موجود باشياء تعطي ايرادات.
0: نعم. ما بده يكون بيع يعني
1: يعني يكون انحط لحتى يعطي. يعني اذا اليوم مثلا والله قالوا لهم للتريجري بامريكا مثلا ذهب موجود هدول بدل ما يكونوا عندكم حطوطين بصناديق بال
0: تحت الارض
1: حطوا اعطونا فيهم سندات تريجري.
0: نعم.
1: الفوائد على الترجي هلا صارت فوق 5%. هيدا اذا عندك 20 مليار 500 بتعمل لك مليار. بس مثلا عنده بداخيل مثلا مليار مصرف لبنان من هال
0: بقى بين بتكون محافظ بنقول للمستمعين بكون محافظ على
1: محافظ على الذهب وبقي محافظ على قيمه الذهب. نعم. ذهب وهدول ما بيقرب على راس مال.
0: نعم.
1: طيب وقتها بيكون نحن نعرف مثلا في عنده مثلا والله مليار مصرف لبنان جاي من ايرادات وجاي من الدوله مثلا 600 مليون.
0: نعم.
1: هي قد يعني بده يكون في وضوح قديش هو. بعدين مثلا المصارف اذا عندها الاحتياطي الالزامي بعده 8 مليار فيها تستعمل لرد المبالغ وعندها اسا شويه سيوله كمان موجوده فيها تستعملها. كل هيدي الاركان بتكون واضحه. هيك انا رايي صندوق النقد عم بيطلب انه يعملوا خطه واضحه مع ارقام واضحه. وانا رايي هيك لازم يكون. لازم تكون العمليه واضحه واضح قديش قيمه الدين قديش مسؤوليه على كل طرف وكيف السيوله رح تتوفر لدفع هالمبالغ.
0: كتير منيح. طيب حكينا استاذ سعد الازهري عضو مجلس اداره جمعيه المصارف رئيس بنك لبنان والمهجر حكينا عن نقطتين ووضحتهم بما فيه الكفايه. ولكن بعدها في نقطه الثالثه علي اشكاليه كتير كبيره توزيع المسؤوليات. يعني كمان صندوق النقد كمان بده يجنب الدوله تحمل اي مسؤوليه وهذا خلاف اساسي.
1: ما بحب اقول شيء يعني احنا ما انه دقيق. هلا صندوق النقد طبيعي كل ما يكون يعني هو بيتمنى انه تكون
0: جمعية المصارف بيناتها
1: خلينا نحكي الواقع. اكيد صندوق النقد كواحد عم تيجي تقول له بدك دين حدا كل ما يكون دينه اصغر كل ما بفضل.
0: نعم.
1: طبيعي هذا طبيعي. بس لحتى يكون دائين في معايير دوليه بيقول لك انا ما فيني اجي دين الا ما يكون انا في موضوع الديت سستينابيلتي يكون دينهم مقبول وعندهم قدره للالتزام بالدين.
0: نعم.
1: لهيك انه هلا مثلا في مخطط عم تعمله الدوله على 5 سنين على ايراداتها وعلى توقعاتها لهيدا كمان عم بيدرسوه. بقى هيدا اساسي. وبعدين في موضوع تحديد الدين وفوائد على الدين.
0: نعم.
1: بس ما بعتقد واكيد ما يعني الصندوق النقد ما عم بيقول انه والله ما بيجوز ابدا انه يكون الدوله عندها دين على مصرف لبنان. لا عم بيقول انه لازم تحددوا المبلغ بيكون من ضمن المبالغ اللي بتخلي الدولة قادرة تستمر.
0: نعم.
1: يعني هيدا النقطة الأساسية.
0: سيد سعد الأزهر يعني كمان يعني بالتزامن مع زيارة وقف صندوق النقد الدولي على لبنان سمعنا أنه طلع خبريات أنه من ضمن الاقتراحات الجديدة جاي بحملها معه أنه تعيين مديرين على من قبل على المصارف اللبنانية في هذه المرحلة الانتقالية. إلى أي مدى صحيح هذا التوجه أو هل انطرح وصلكم أخبار عن الموضوع؟
1: أي هلا صار في تسريبات.
0: نعم.
1: قبل ما يجوا بهالموضوع هذا هي بعتقد النقطة كانت الأساسية كانوا هن عم بيقولوا المقاربة. يعني كان في حكي حديث إنه اليوم طبعا مصرف لبنان عنده 79 مليار تقريبا.
0: نعم.
1: ودايع المصارف هي ودايع الناس.

0: مصرف لبنان من كل شيء عم بيصير. هل انتم بالاجواء تبع الحاكم حتى بالفترة الاخيرة مع وجود الوفد الصندوق النقد في لبنان؟
1: انا بعتقد يعني الحاكم ومصرف لبنان هن عم بيوضحوا الارقام وعم بيوضحوا يعني فعليا انه موضوع انه الدين لازم يكون واضح, دين الدولة على على مصرف لبنان, واكيد عم بيطالب مصرف لبنان انه يسترد الاموال اللي اخذته منه الدوله. طبيعي مثل اي واحد يعني عاطي مصاري بده يطالب فيها. لهيك هذا الموضوع طبيعي يصير في نقاش بالموضوع هذا ويتحدد. لهيك انا بتامل يعني بهالزياره هذه الموجود فيها صندوق النقد وبالاسابيع الجايه يصير في تحديد مثل ما حكينا لموضوع دين الدوله, وبعدين بالنهايه اهم شيء كمان الفوائد. هلا موضوع التفصيلي بعدين, موضوع انه يعني لازم يصير فيه كمان يعني حتى نتأكد انه النظام كله قادر يتحملها, لازم يكون في وضوح قديش الدولة بتقدر تتحمل حسب هي توقعاتها كدين وكرد فوائد لمصرف لبنان. وبعدين مثل ما حكيت كمان بكرة اليورو بوند, مصرف لبنان قديش تقديرات قادر يأمن, وبعدين المصارف شو قادرة هي تأمن. يعني هيدا انا رأيي هيدا الاساس. نرجع على موضوع هذا, اكيد مصرف لبنان اليوم حاكم بده عمليا طبعا يعني هو بيعتبر اكيد انه الدولة لازم تعترف المصارف. لازم تعترف على رايي طبعا لازم تعترف على قليله من 25 مليار يعني اللي هي 16.5 ما حكينا, والدعم 8.5 25 مينيموم. اذا ما بتعترف بكل شيء طلبته منه وعملية تأيد
0: كمان بيقول لك من هنا بتجيب الدولة الفلسي كمان.
1: لهيك إذا بصير الموضوع بعدين لازم, لهيك أنا بقول بجوز كمان لازم حكي بكل صراحة لازم الدولة تكون قاعدة مع كل الأطراف, كمان لازم تكون اليوم جماعة اليورو بوند قاعدين لحتى تكون كمان يعني هي كمان هن دانين الدولة. بدها تكون واضحة القصة أنه طب قديش رح نرد لليورو بوند, قديش رح نرد لمصر لبنان, وهل هيدا التوتال هل هو من ضمن المقبول بالنسبة لصندوق النقد. أنا رأيي لازم يكون في وضوح بكل ما لازم نضلنا أو منطلع عنون منقول قديش ديننا لمصرف لبنان أو سما نحكي مع جماعة إيربون. لازم يعني أنا رأيي لازم الحكومة كمان مع مجلس النيابة كلهم يتفقوا يكونوا واضحين شو قادرين يحملوا ويكون في وضوح بالأرض.
0: طيب أنت برأيك أنه كل هالمطمطة اللي عم بتصير هل هي تهرب من المسؤولية أنه يوصلوا على مطرح يعني على الاستحقاق الحقيقي؟ هل هو تهرب من المسؤولية هالمطمطة عم بتصير؟ يعني علما أنت حضرتك في عالم المال والمصارف وإلى آخره, فعلا هالفورميلا أو هالديفوار يلي بده ينعمل بده هالوقت كله سوا؟
1: اليوم في خلينا نقول يعني اليوم ما في شك انه اول شيء لازم اقول انه الدولة الحكومة الحالية عملت يعني قانون تبع اصلاح المصارف طلعته ولا وضع رئيس جمهورية, القانون الفجوة المالية قدمت مشروع, هو مشروع اطار قدمته ووافقت عليه الحكومة باكترية وبعته, هي ما صارت قبل انه وافقت عليه الحكومة وتبنته الحكومة وبعته للمجلس النيابي. في خطوات متقدمة. هلا موضوع توضيح هالموضوع هيدا, هن الحكومة بتعتبر انه طالما اخر شيء رح ينقر من المجلس النيابي الارقام والتوضيح بيصير المجلس النيابي. مجلس النيابي بفضل انه هالتوضيح والارقام تكون
0: كانت 100%. بس انا برجع بقول هذا الدفوار كله سوا امو عبيوب كل هالتفاصيل حضرتك اللي حكيتها بدها هالسنوات كلها سوا.
1: انت قلت 6 فعليا 7 سنين من
0: 7 سنين 100%
1: اكيد. لا اكيد انا اليوم قال لك
0: الدفوار هذا هالقد
1: بصراحة من اول يوم للاسف كله غلط بغلط.
0: نعم
1: بعد اكتوبر 2019 كل شيء صار يعني كانه يعني
0: في توجه ما
1: يسموه كانه ديليبريت يعني انه في نوع من يعني السياسيين للاسف بلبنان من وراء انقسام وعدم اخذ القرار وكذا وهذا بعدين توجهات اللي صارت يعني نحن عمليا بدل ما كانت ازمه صغيره وكانت تتعالج بسنه ونص سنتين كابيتال كنترول ونظبط امورنا بعد الاصلاحات سنه ونص سنتين كنا طلعنا منها, فتنا بشغله متاهات يعني صرنا وضعنا اكيد اصعب. بس بعد انا بقول لحد اليوم اذا بناخذ القرارات المنيحه قادرين نطلع منها ونقدر نعالج الموضوع.
0: طيب انا هون كنت هذا السؤال بدي اسالك اياه استاذ سعد الازهري, انه قادرين نطلع منها, هل في انتم عندكم او حضرتك افكار تانية واليات اخرى يمكن اقل تعقيدا واكثر متانه وتحافظ على كل شيء تفضلت وحكيته انه نخرج من هالدوامه؟ شو هي يعني اذا في بدائل برايك؟
1: هلا كمان نحكي بصراحه اي بديل اليوم يعني مثلا وضع خلينا نقول كانت السنه الماضيه شفنا تحسن بالاقتصاد ومو بالاقتصاد شفنا فائض شي مليار و600 مليار و600 مليون دولار عند الدوله لحتى اول هالسنه جانوري.

0: بالنسبة كنا شايفين تحسن كبير، رجعنا فتنا بموضوع حرب، خفت الإيرادات، تراجع الاقتصاد، خفت السياحة. بقى اليوم كمان احنا نكون دايقين إذا بدنا حل، وهلا أكيد عم بيعملوا تصور لازم يكون إنه يصير بقى في استقرار، لأن اليوم عدم وجود استقرار صعب، ما فينك تعمل نمو يعني بأي حل. طبعا بدك استقرار. بقى هيدا الموضوع السياسي والاستقرار يعني كتير مهم. بقى في موضوع الإصلاحات ومرق القوانين، وفي كمان كتير مهم موضوع الاستقرار. بس أكيد لحد اليوم لبنان له دور كبير، يعني في إمكانيات مستقبلية كبيرة للبنان بالمنطقة عم نشوفها هلأ. بس عم نشوف إحنا عم يرجع نحكوا على مواضيع خطوط البترول، وبعدين دور المرافق بلبنان وغيرها. يعني في أكيد في دور للبنان بالمستقبل. لبنان عنده طاقات بشرية كتير قوية، وعنده يوم ما حكينا يعني في عندك ذهب بإيده، هذا لمصرف لبنان هو بالنهاية، وهذا بيساعد لمصرف لبنان، عنده التزامات لازم ذهب ليش تعمل فقط هلا أول شيء لنساعد لرد الالتزامات، يعني بدنا نستفيد من إيراداته. بس كمان عنا يعني مستقبلا مجال لنحسن كتير أشياء، نحسن إيرادات تبع الدولة. بقى لبنان في مجال يكبر اقتصاده بسرعة، بس كمان نقطة أساسية بدنا استقرار.
1: يعني أنا الفكرة أنه هيدا هو الطريق اللي ماشيين عليه، هذه هي الآليات، ونعتمد على أمور أخرى أنه يكبر حجم الاقتصاد ويكون في استقرار مستدام، ونستفيد من كل شيء عم بيصير حوالي المنطقة، وإعادة تركيز لبنان بالجغرافيا السياسية والاقتصادية. هيدا بيساعد كتير. يعني هيدا
0: أنا, أنا, أنا رأيي شخصيا أنه لازم الدولة بالمشروع اللي عم تعمله يكون مشروع قادرين ننفذه، لو ما كان خلينا نقول الأمور تحسنت كتير، بس لازم يكون في مجال، في حال الأمور تطورت وتحسنت نقدر نرد بطريقة أسرع. ما فينا نحط، ما لازم نحط يعني نحط علينا التزامات بفترة قصيرة كتيرة وبعدين نرجع نعلق بديفولت تاني. لازم ننظر على الأمور حسب أوضاعنا الحالية قديش فينا نحمل. بس لازم نحط أنه في حال الأمور تحسنت وكان في نمو لازم يصير في تسريع.
1: 100%. خلينا هلا بامور تقنيه. استاذ سعد الازهري، حكيت انه في 79 مليار دولار اللي هن الاموال المصارف لدى مصرف لبنان اللي هن على الورق على سكرين، وحضرتك حكيت انه في شغل انه ينعمل، انه في اموال لازم تنشطب منه لانه هي اموال غير قانونيه غير شرعيه من عمليات مثل ما قلنا غير شرعيه. قد ايه برايكم هالرقم رح ينزل من العمليات الغير شرعية؟ إذا رح يبقى ويمكن هيك إذا انخفض بيصير في إمكانية لإعادة الوداع بطريقة أسهل وأسلس.
0: خلينا أول شيء نوضح، أنا ما قلت أنه في وداع غير شرعية، نحكي عن موضوع في irregular deposit. يعني خلينا نقول اليوم أنت اليوم بأزمة كبيرة نظامية بلبنان، أنه أنت اليوم بدك تركز أول شيء تقدر ترد الأموال الرسمية والكذا والهيدا، والفعليا يعني تعطي أولويات. بقى الأولوية طبعا للودايع اللي كانوا هي قبل 2019 بالدولار الفعلي، وما هن الأبض فوائد كتير عالية، بس ما منا ما في ما في
1: لا ما هو شيء.
0: هنقول في إيش
1: يعني يعني مثلا اللي أخذ فوائد عالية بالهندسة ولكن حكى إنه في أموال لدول ومبالغ هي
0: اللي عظيمة في شوية، بس هذه طبيعي، بس هذه ما هي المبالغ ضخمة، بس هذه
1: طبيعي.
0: لا بيجوز يكون في شوية مبالغ هذه بتكون
1: نحكى 10 مليار دولار.
0: أنا ما عندي الأرقام للأسف، لبنان بيجوز يكون عنده إياها في هيئة التحية الخاصة عندها إياها، بس أنا في بيجوز في كم مليار موجودين. بس أنا عم بحكي بشكل عام اللي عم نحكي عنهم هلا هو موضوع عم مسمينهم irregular deposits، إن هن خلينا نقول الأشياء اللي ما تعطيها أولوية، تعطي أولوية للأشياء الأساسية. أنا بعتقد أنا اليوم إنه مثل ما حكينا بين قديش الدولة بفوت ترد لمصرف لبنان، بين مصرف لبنان يحسن إيراداته، بين قديش المصاري فينا تساعد بالرد، وبعدين كمان مثل انه كلنا سوا كمان من المستقبل انه تكون ايرادات مستقبليه، كلنا نتعاون لحتى باسرع وقت ممكن نقدر نرد الودائع الاساسيه.
1: هذا
0: هو
1: هذا 100%. ولكن
0: انا رايي قادرين يعني ما في حدا بالنهايه. خد انت مثل ما حكيت يعني اذا اليوم مثلا مصرف لبنان انه عنده والله ذهب 40 مليار وعنده عقارات كذا وعنده دين تبع الدوله 25 مليار، فعليا نحكي عن فجوه. بس وين اذا الفجوه يعني انت اذا عندك انت ودائع هون، إذا الدولة مثلا لازم ترد 25 وعنده ذهب 40 وعنده أملاك بخمسة وعنده أسهم وكذا وصاروا 70 معناتها ما في بقى
1: 100%
0: هي الموضوع بس السيولة كيف بدك تأمن. هلا إذا أنت عندك أساس عم تعمل لك إيرادات، إذا عندك والله مثلا شركة مدقيس عم جيب لك إيراد، إذا الذهب تبعك عم بيجيب لك إيرادات، إذا الدولة الدين تبعها عم بتدفع لك إيراد عليه، إذا هيدا كله سوا والمصارف عندها إيرادات يعني كلنا سوا إنه الإيرادات مع الإيرادات قادرين نحنا نرد الودايع مع الوقت، ما فيك تردن دغري بس فينك تردن يعني مع الوقت. هو اللي خلينا نقول هي if there is a will there is a way، إذا في نية كلنا قادرين هيدا، بس لازم يكون في برمجة حسب بين اليوم الإدارات الحالية، ويكون كمان في مجال تسريع الأمور إذا الأمور طيب. مشي بطريقة أسرع.
1: أنا ما رحني أستفيد كثير، ولكن هال 79 مليار دولار كما يقولوا رح ينشطب منهم بين 30 و 35 مليار دولار، يعني هني مثل ما تفضلت وحكيت إرجلر مش هناك الدال يعني بيضل الرقم سهل.
0: أنا ما بعتقد لهالدرجة
1: شطبه كثير. أنا شفت فورمولا قدام شطبه كثير منه،
0: بس أنا بشك أنه يكون
1: عطالة وعن نازل.
0: أنا ما بعتقد هيك هالبابالة هاي ما بعتقد أنه يعني أنا بعتقد عم ينحكى أنه بيجوز يطلع يعني لا يقل عن 50 بيجوز يوصل لـ60 بعتقد هيك شيء. طيب. ما بعتقد أكثر من يعني عمليا عم تحكي أنت إذا 60 من 79 عم تحكي لك على موضوع يعني 20-25 ايه بيجوز يكون 20-22% بيجوز يطلع هالقد، بس ماني شيء انا بصراحه، بس في قدره يعني اليوم في اساس وفي كذا وفي قدره مع الوقت، ما في قدره دغري تردون بس في قدره مع
1: فيه. طيب بكمل معك السيد سعد الازهري عضو مجلس اداره جمعيه المصارف ورئيس بنك لبنان والمهجر. يعني اول شيء بدي احكي بال الملف قانون اصلاح المصارف. اليوم نحن صار في قانون، برأيك الدافي إمكانية للمصارف الاستجابة لمتطلبات، يعني كم مصرف، هل المصارف كلها قادة على الاستجابة للمتطلبات تبع هالقانون أم رح يكون في صعوبات؟
0: أنت عم تحكي هالقانون إصلاح مصارف هو بيعالج موضوع إذا مصرف بشكل عادي ما بهالأزمة هاي صار في تعسر كيف بتعالج وضعه. أنت عم تحكي قانون الفجوة، المشروع لقانون الفجوة اللي تقدم. هلأ في سيناريو مثل ما حكينا حسب، هلا في بعض الناس بيقول لك اذا سيناريو اعتبروا انه الدوله ما حتدفع شيء والمصارف بتدفع 40% ومصرف 68% وما سمحوا له يستثمر الذهب وما كذا وما هيدا، انه هيدا ما انه قابل للتطبيق.
1: نعم.
0: في ناس بيقول لك انه لا رح يعني عمليا اليوم حسب السيناريو هذا في مجال اذا سيناريوز معينه يقدر يتطبق وكل المصارف او خلينا نقول معظم المصارف قادره تكمل، قادره بعدين اللي عندها اوبريشنال بروفيت يعني عندها قادره تحقق ارباح عمليه والمصارف اللي منا قادرة تكمل ما حتكمل، بس كلها بكرة حسب أنا رأيي اليوم مطلوب مصرف لبنان والدولة وكلهم عم بيقولوا بالنهاية نحن لا بهمنا يكون مشروع فعليا معظم أكثرية المصارف مفروض تقدر تكمل، بالنهاية لازم تكمل حتى تقدر تدفع الودايع.
1: طيب كثير مهم يعني اليوم لازم مصارف أن يكون قانون قابل للتطبيق مشان دفع الودائع. بتطمن المودعين أن ضمن هالقوانين الموجودة، هل إذا مثلا ضمن تطبيق ما يتضمن القانون ما قدر استجيب اي مصرف او اكس واجرك وزاد اذا وبده يتعرض للتصفية او الافلاس والاخري، هل يعني صاحب الوديعة عنده ضمان على وديعته مثل الاخرين او بده يروح على شو اسمه مؤسسة ضمان الودائع؟
0: انا حسب
1: 70 مليون ليرة كل وديعته
0: حسب ما انا بفهمه بالجو الموجود انه اليوم لانه بيطلع لازم حتى يقدروا معظم مصارف يطبقوا. نعم. في بعض المصارف بيجوز ما حد يطبق، وقتها بالحالة هيدي مصرف لبنان رح يصير هو يعني ياخد هالمصرف هيدا، او يعني طبعا المصرف في 100,000 بتتأمن لكل الناس، وفوق 100,000 رح يكون في سندات صدرها مصرف لبنان يعني بالنهاية. نعم. ما صدرها المصرف بس والأمل بعدين انه هالمصارف هي المصرف لبنان بياخدها، بيرجع في مصارف تانية تشوف انه فيها هالمصارف هيدي زباين وكذا عنده بسموه economies of scale. نعم. اذا زادوا هالزباين هاي بيستفيد المصرف يقدر هو يرجع ياخذ هالبنك من مصرف لبنان. بس اليوم حسب المشروع الموجود لا رح يكون في 100,000 مأمنة والبقية رح يكونوا سندات صدرها مصرف لبنان مع الناس لحد تنرد
1: على. نعم. طيب سيد سعد الأزهري مشان نحكي شوي عن الودائع العام، بس مع الودائع اليوم انتم عم تدفعوا بالتعميم 158 166 مستمرين بهذا النهج، وقدي صار لحد هلأ في إعادة من الودائع، كمية المبالغ اللي أعيدت للمودعين؟
0: يعني هلأ عم تتقدر المبالغ اللي انعادت رجعت اندفعت للمودعين حوالي أكثر شوي من 8 مليار دولار.
1: 8 مليار دولار.
0: 8 مليار انردت على تعميم الـ 150
1: خلال هالأربع سنين.
0: خلال إيه فعليا إيه كم سنة هلأ إيه. كم سنة الماضية. طبعا هي اخر فتره كانت بسرعه اكثر، يعني زادت المبالغ بس تقريبا 8 مليون، وهيدي شغله منيحه. يعني عمليا اليوم عم تحكي انت انه اكثر من 10-12% من وهي كلهم مبالغ الصغار. نعم. في طبعا هيدا كان شغله منيحه ان عمل هالتعميم هاي، وكمان بكره ان شاء الله
1: بالتعميم بكره سيدفع من التعميم او في اجراءات اخرى اذا كان في موضوع بلشت عمليه
0: هي يعني. بجوز تكون نفسها التعميم هيدي
1: ولكن بالتكبير
0: بتكبير لحتى يندفع، يعني هيدي بجوز تكون
1: اربع سنين قدام متوسط 2500 ما يقولوا
0: هلا بدنا نشوف. بقول لك كمان يوم اذا الدوله التزمت بايرادات والمصرف كمان قدر كمان امن ايرادات بتتأمن وقتها بيجوز أربع سنين. إذا ما إذا الدولة كانت عم تدفعوا لمصرف لبنان كميات أقل، وهذا وقتها بيجوز يكون ما كل الناس فيهم بأربع سنين. نعم. يعني هذا الموضوع بالنهاية تعتمد على الكاش فلو اللي بدين عمل.
1: على كل حال سي سعد الأزهري بدنا نتوقف مع فاصل إعلاني ونرجع نكمل حال نحن وياك.
2: الاقتصاد أولا. للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام بدولارين و90 سنت.
3: تبرد تبرد تبرد تع
4: تعبولد تعبولد تع
5: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولد تعبولد تع
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
6: تعبولد تعبولد تع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبرد تبرد تبرد.

0: يلا اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبه؟
2: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين
2: اخضر واحمر.
1: هي تفاحه واحده وزعبونا من الجنه.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: بس 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و 810 آلاف ليرة. بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و 828 ألف ليرة. ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 768 ألف ليرة. قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 221 ألف ليرة.
1: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: الاقتصاد أولاً.
3: وصلنا على المحطة الأخيرة من حلقة اليوم برنامج الاقتصاد أولاً. أكيد ضيف الأستاذ سعد الأزهر، عضو مجلس إدارة جمعية المصارف، رئيس بنك لبنان والمهجر. قبل ما بلش أسألك، يعني أنا من خلال اطلاعي على موضوع الاقتصادي والقطاع المصرفي والآخري، في تحية لك ولكل عملك حتى رغم انهيار القطاع المصرفي، ولكن قدرت حفاظ على هذا المصرف العظيم العريق، وبالتالي على كل الموظفين، وهي شغلة كتير كبيرة وكتير مهمة. ما تم صرف، يعرف المستمعين، لم يصرف أي موظف تحت وطأة هذه الانهيار المصرفي من بنك لبنان والمهجر، وحتى كل الفروع بعدها منتشرة كما هي، وهذه إرادة وصلبة وصمود اقتصادي ومصرفي. هي تحية لك.
4: شكرا.
3: على كل حال استاذ سعد الأزهر، يعني بدي كمل أنا وياك سريعا، وبعدين هل في تراخيص لمصارف أجنبية جديدة؟ حكي عنه، في تراخيص، هل فعلا
4: يعني اليوم أنا رأيي الموضوع أنه مين دح يجي اليوم يفوت على قطاع مصرفي قبل ما تتضح الصورة.
3: نعم،
4: في مصارف اكيد اليوم، مصارف هلا مثلا معينين مصفيين وكذا، يعني في بجوز 4-5 رخص موجوده، بس ما حدا عم يجي.
3: ما حدا عم يجي، لا اكيد، بس يعني هم عطوا
4: حكي. انا رايي اليوم حكي طالما،
3: بس ولكن في مقدمات، في مقدمات،
4: في مصارف اصلا هلا اليوم، في مصارف تحت يعني حاطط مصرف لبنان يعني مدير مؤقت وكذا، وهيدا اكيد يعني يعني مستعدين يبيعوا.
3: نعم.
4: بس بدك يكون في اليوم مشترين، مشترين ما حيجي على وضع منه واضح. انا نعم. رايي هلا موضوع التمرير القوانين
3: هو الاولويه،
4: هو الأولوية.
3: نعم. هلا شوي بالمحور الاخير من الحلقه، بدي شوي نحن نحكي بين قطاع مصرفي لبنان 2019 واليوم، شو الفرق؟ وسريعا، وبدنا نحكي كم، اسالك كم شغله عن الموضوع.
4: فرق من ناحيه المصارف يعني
3: شو الوضع القطاع بين 2019 و2026؟
4: اليوم ما احنا ما عم نشتغل بوضع طبيعي. اليوم مطلوب طبعا كل شيء عندنا ودايع للزبائن يبقوا موجودين.
3: نعم.
4: سيوله خارجيه، يعني ممنوع انت اليوم، انت شغلت المصرف عادة ياخد ودايع ويدين.
3: نعم.
4: اليوم نحن شغلتنا ناخد ودايع جديدة ونتأكد انه بعدها موجودة برا لا تستعمل. بقى يعني طبيعي احنا بوضع غير طبيعي لحتى تعطي ثقة انه اليوم عم بيحط فريش كاش، انه هيدا مضمون ما حيستعمل.
3: نعم.
4: اليوم اذا انت عندك قدرة تدين، هي اذا انت عم تحقق ارباح، من ارباحك تقدر تدين، ما فينك تدين من ودايعك. بقى هيدا اليوم الوضع، او اذا بعت موجودات تدين.
3: طيب.
4: اليوم المصارف خلينا نقول حجم شغلها تسليفاتها محدود، ليميتد، اللي عم يدينوا عدد مصارف. نعم. محدوده، مبالغ محدوده، اكثر عم تشتغل اوبريشنال، تفتح اعتمادات، تصدر كفالات، يعني اوبريشنال شغل اكثر من انه هي عم تدين مبالغ كبيره.
3: 100%. اليوم سي سعد الازهري، اذا ما نقول حجم السيوله 2019 الجاهزه اللي عند المصارف، وقد ايه حجمها اليوم؟
4: هي اليوم خلينا نقول حجم في شغلتين، اذا طلعت على حجم
3: الفريش
4: ودايع الزباين الفريش، تقريبا شي 5 مليار.
3: 5 مليار
4: هي ودايع زباين الفرق.
3: 100 هيك وحكاية. قبل قديه
4: كان؟ قبل يعني قبل كان طبعا مبالغ ضخمة.
3: 160 مليار دولار. طيب اليوم قديه عدد الفروع المصرفية؟ عندك عدد الفروع المصرفية اليوم قديه البقية؟
4: هلا تذكر تقريبا شي حوالي
3: 50%. ايه
4: 35% بجوز من الفروع.
3: يعني كان نحن شين
4: نتباهى. خفت شي 40%، 45% الموظفين.
3: شو بقي من القروض اللي كان يعطيها القطاع المصرفي؟
4: تقريبا خلص لابد، ما بقى في قروض.
3: ما في
4: قروض قديمة الموجودة. كلها صارت ودايع بموكم يعني حسابات بموكم مركزي.
3: كان اليوم كان في كل انواع القروض
4: طبعا انتو. طبعا هلا كله سدد قروضه وصارت كلها لهيك. اليوم موجودات خلينا نقول ودايع المصارف تقريبا شيء 81-82، منه 79 موجودين بمصرف لبنان.
3: نعم. اليوم اذا حكيت حضرتك
4: يعني بحكي عن ودايع القديمه
3: 100%. اليوم حضرتك عم تحكي عن قروض من مصارف، هي شو انواع القروض اللي ما تعطوها؟ هل كبير

0: لي صغير الحجم ولمين
1: هلا احنا بعد المصارف مثل احنا موكب المحجر عم نعطي قروض ريتيل قروض سيارات قروض بيرسونال قروض صغيره للناس المطين معاشاتهم حتى يكون تاكد انه في عنده حساباتهم فريش حتى ما يسكروا له للناس المطين معاشاتهم عنا عم نعطي قروض للشركات اللي عندها حركه كبيره لحتى تجيب بضاعه تمول بضاعه بقى قروض يعني امد منه كتير طويل بقى في شويه قروض بس مثل ما حكيت ارقام مبالغ يعني محدوده بعتقد كل القطاع اليوم عم نحكي على يعني عم نحكي مئات الملايين ما بقى مليارات هيدا هو القروض
0: كنا القروض وصلنا يمكن حد القروض حد ال 100 مليار
1: 50 مليار كان قروض
0: 55 فريش
1: قطاع خاص ايه هلا عم نحكي تحت المليار عم نحكي
0: كل القروض الدولي قدام قاعدين الدولي
1: بمئات الملايين 600 700 مليون
0: طيب اليوم اذا بدنا نحكي عن وضع القطاع من حيث التقدم وآلية العمل والتكنولوجيا هل اليوم كنا نعرف 2019 كان هو في الركب العالمي ومن أعلى المستويات التكنولوجيا اليوم هل نحن إذا بنقارن وضعنا اليوم لما هو حاصل حول العالم هل نحن منواكب القطاع المصرفي العالمي؟
1: بصراحة في عندك بعض المصارف في لبنان مصارف عمليا خلينا نقول تكنيكلي يعني الإدارات اليوم كتير متطورة انا بسمعها من المؤسسات الخارجيه بس تجي مثل مثلا جماعه الكريدت كارد فيزا وماستر كارد بيقولوا لك انه بعده بلبنان يعني القوه العامله بلبنان الادارات تبعيتها كتير عاليه والسيستمز هلا طبعا كمان كتير تحسنت بقى اليوم في تطور بعدد من المصارف في لبنان واكبت التطورات
0: ولكن القطاع برمته
1: ما كل القطاع في قسم من المصارف في لبنان تطور وعم بيقدم خدمات متطوره مثلا خدمات الديجيتال ديجيتال اون بوردينج خدمات كلها يعني الدفع في تطور كبير صار وهيدا خلى انه عم نشوف نحن باخر كم سنه عم ترجع زيد الحركه عن طريق المصارف
0: سؤالين بدنا ننهي الحلقه اول سؤال كمان عن قطاع المصرفي اليوم بهذا استاتيكو القائم حاليا هيدي المطمطه والمراوحه وعدم قدره على الاقراض انه هو الباب الاساسي لجني مداخيل وانتم اليوم معاملات اكثر شيء ما تاخذوا عليه حتى كل المصارف حتحاول تستمر هل دافي امكانيه صمود القطاع المصرفي في ظل استمرار هذا الستاتيكو
1: يعني اولا مثل ما انت تفضلت وقلت 7 سنين بلا حلول ما في بلد بالعالم مر بازمه يعني اليوم من اول الطريق السياسيين بدل ما يجوا يشوفوا كيف بدهم يعالجوا الازمه زدتوا الازمه للناس قالوا لهم هيد مصارف بدل ما يقولوا مصرف لبنان مصاري عنده روحوا جيبوا مصرياتكم من ال بقى في عدم جديه بقى كل ما نعجل بالحال كل ما يكون احسن للاقتصاد اول شيء
0: للناس للمدعين عرفت في كمصارف ما عندها قدره بقى تستمر
1: عم تصفي موجودات حتى قدرت تكمل
0: ما هيك
1: بقى اكيد اسرع
0: وقت برايك هالسنه لازم نكون حاسمه او لا بقى.
1: انا بعتقد كل هيدا التوقعات انه هلا الموازنه مفروض تمر قبل اخر السنه واوائل السنه الجايه تمر الاولى
0: هل برايك الموضوع تاجيل كل شيء صندوق النقد حل الامور الكبير هل هو بالسياسه جزء منه
1: قبل كان تقاصف سياسي بس هلا انا بعتقد
0: في قرار سياسي بيقولوا خارجي لتجميد الامور
1: لحل. لا انا بعتقد في اراده جديه هلا من كل الاطراف
0: طيب حلو. سؤال اخير وسريعا بدنا نختم للمودعين شو بتقول للمودعين
1: تفائلوا خيرا تجدوه ان شاء الله لا انا بعتقد تظلنا كتير بس بتصور لي ان شاء الله قريبا يعني في حلول وبتامل انه قريبا خلال الاشهر الجايه يعني تتوصل الدولة ومصرف لبنان وصندوق النقد لحل شامل
0: حل شامل أنا أستاذ سعد الأزهري بشكرك رئيس بنك لبنان والمهجر وعضو جمعية المصارف كان حلقة مميزة قدرنا حوالي نشر قد ما فينا ولكن حلقة معك جميلة وتمر سريعا وكان بدنا أكثر وقت منك
1: شكرا لك.
0: حلقة اليوم انتهت من الإقصاد أولا أطيب تحيات مني ألفونزي وزميل هادي الهاشم واللقاء في حلقة مقبلة نهار جمعة جاية ما تنسوا الإعادة تنين ساعة 3:30 شكرا لكم.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على DW عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: الصقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحمة مفرومة برازيلي الكيلو $6.90.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتها فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نعتذر عن هذا التأخير. إليكم موجز عن الأخبار من صوت كل لبنان. في قصر بعبدة يلتقي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام. كتب النائب علي المقداد عبر إكس: لم تمضي 24 ساعة على الموعظة الحكومية التي أطرب بها مسامعنا رئيس الحكومة، وخصوصا في موضوع التعيينات، إذ بنا نفاجأ بعدد من التعيينات التي نزلت على الوزراء قبيل الجلسة. نعم، هذه هي حكومة الإصلاح التي نالت الثقة البارحة، وقد أخذت على عاتقها أن لا تغير هذا النهج. شهدت أسعار صفيحتي البنزين ارتفاعا بلغ 92 ألف ليرة لبنانية لتتخطى كلفة الصفيحة عتبة 31 دولارا، فيما ارتفع سعر المازوت 127 ألف ليرة، بينما حافظ سعر قارورة الغاز على استقراره. وتعقيبا على الارتفاع الحاد بالأسعار، نبه ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة إلى أن المواطن اللبناني يدفع كلفة الأزمات والحروب العالمية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على الكهرباء والمواد الغذائية وسائر القطاعات. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مع استمرار التوقف القسري عن العمل يوم الجمعة من كل أسبوع. وطالبت الرابطة برفع بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام، واعتماد بدل للمحروقات يحتسب وفق السعر الفعلي لصفيحة البنزين في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات. تمكنت مفرزة بيروت القضائية من توقيف سائق أقدم على سرقة ساعة مرصعة بالألماس من منزل مخدومته في الأشرفية، وتقدر قيمتها ب 120 ألف دولار. وبحسب قوى الأمن الداخلي، استغل الموقوف معرفته بمكان الساعة واستخدم مفتاحا كان قد نسخه سابقا، ثم باعها لأحد التجار مقابل 27 ألف دولار قبل أن تستعيدها القوى الأمنية وتعيدها إلى صاحبتها. سجل المركز الوطني للجيوفيزياء هزة أرضية بقوة 2.5 على مقياس ريختر في منطقة ليلى البقاع الغربي.
4: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبوري تعبوري تعب
5: لا كتير شوب، هيك كتير شوب.
0: Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن قائد الجيش الباكستاني حث إيران على كبح الحوثيين. تراجعت العقود الآجلة لخام البرنت بنسبة 2% لتسجل 102.71 دولارا للبرميل، في المقابل ارتفع الذهب بنسبة 0.3% إلى 4352.60 دولارا للأوقية مع تراجع الدولار. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقى فضل.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: صوت كل لبنان.

0: حنين مع شادي معلوف.
1: عندما يطوي الماضي صفحاته لا ينتهي بأحداثه وناسه، إنما يخبئ بين هالصفحات محطات كتب التاريخ وأغنيات رافقت لحظات حلوة أو مرة وأصوات انطبعت بالذاكرة. وبرنامج حنين من صوت كل لبنان مهمته زيارة هالماضي والبحث بين أوراقه وشرايطه وأسطواناته والعودة للمستمعين بقصص وحكايات ومقتطفات من مقابلات وأغنيات وإعادة تقديمها لمستمع جديد أو مستمع عاصرة وبيسعد استذكاره. فأهلا وسهلا فيكن مع بداية هالحلقة من حنين.

0: حنين. ب 22 أيار 2026 أذن البابا ليون الرابع عشر بإصدار 6 مراسيم من دائرة دعاوى القديسين، أعلن عبرهم عن تطويب عدد من الرهبان والراهبات وأيضا البطريرك الماروني اللبناني لياس لحويك. لحويك المولود ب 4 كانون الأول سنة 1843 بحلتة، سيم كاهنا عام 1870 وانتخب بطريركا عام 1899، وساهم بولادة دولة لبنان الكبير عام 1920 عبر مشاركته بالمفاوضات اللي نتج عنها قيام هالكيان السياسي. أما الأعجوبة اللي استند إليها لتطويبه ب 25 تموز 2026 خلال قداس بالصرح البطريرك الماروني الصيفي بالديمان، فتعود إلى العام 1965 وتتمثل بشفاء ضابط موحد درزي في الجيش اللبناني يدعى نايف أبو عاصي من مرض مزمن يسمى انحلال الفقار الثنائي. بأرشيف إذاعتنا برنامج بعنوان كنوزنا أعدوا وقدموا أنطوان جمهوري وشركته التقديم حنان عنبرة. بالحلقة رقم 120 واللي أذيعت بعشر شباط 1997 بيتناولوا ظروف انتخاب الياس لحويك بطريركا مارونيا ومحاور سنوات حبريته ومطالبته وسعيه لقيام دولة لبنان الكبير. منسمع المقتطفات التالية من هالحلقة.
1: اللي انتصروا بالحرب الأولى الإنجليز والفرنسوية قعدوا يتقاسموا الجبنة ويرسموا حدود دول حسب الأهواء والمصالح.
2: هيدي إلك، لا هيدي وهيدي إلي.
1: لا لا ليش، هيدي إلي وهيديك إلك.
2: صعبة صعبة تسوية الحسابات، لكن بالنهاية الدول والمناطق المقهورة هي اللي دفعت الحسابات ومع الفايدة، وإجا دور لبنان
1: ونقاس لبنان بمقاييس مصالح دول الغرب. لبنان دولة مصغرة محاطة بدويلات صغيرة
2: حتى يسهل ترويضهم فيما بعد. قسم من اللبنانيين كان راضي بهالقسمة
1: وما تطلعوا أطول من طول منخارهم،
2: إنما القسم الأكبر من اللبنانيين الحقيقيين وقف بوجه تقسيم لبنان حصص، وعلى رأسهم البطريرك الماروني لياس لحويك. وبعد العديد من الاجتماعات والمشاورات كان لابد من ذهاب وفد لبناني رفيع المقام والمستوى،
1: وبالإجماع تم الرأي ببكركي
2: بيترأس هالوفد غبطة البطريرك لياس لحويك باسم جميع العيال وباسم جميع الملل اللبناني.
1: وسافر غبطته لفرنسا ووقف بمؤتمر الصلح وجاهر وطالب باستقلال لبنان وإرجاع المناطق المسلوخة عنه لحضن الوطن الأم.
2: وما بننسى حجة الفرنسيين بتصغير لبنان أو بخلق وطن لبناني بأكترية مسيحية مطلقة، وقالوا له للبطراك Soyez grand dans un petit Liban car demain vous serez petit dans un grand Liban.
1: بمعنى خليك كبير يا حضرة البطرك بلبنان الصغير، أحسن ما تصير بكرة صغير بلبنان الكبير.
2: لكن البطريرك الماروني العارف روحانية الشرق والتمسك اللبنانيين مسلمين مثل المسيحيين بوطن حر أصر على حدود لبنان الكبير، وهكذا كان.
1: يعني لازم نعرف إنه البطرك الماروني الياس لحويك هو أب وعراب لبنان الكبير.
2: وهون بقرة من قصيدة بخص عساف اللي بيقول بهالموضوع: لا فرق عندي في دين ومعتقد، قرآنكم حسب إنجيلكم نسب، رفعتم الصوت في باريس يدفعكم حب العطاء لا جاه ولا رتب، حاورتم الغرب والمطلوب أربعة: الحق والعدل والإنصاف والأدب، حاورتم الغرب والمرفوض أربعة: الذل والزحف والتبخير والكذب.
1: حلو حلو والله حلو. فإذن كنوزنا اليوم البحث والتعرف على بطل من أبطال لبنان البطريرك الياس لحويك.
2: عند وفاة البطريرك يوحنا الحج، قداسة البابا استدعى المطران الياس لحويك النائب البطريرك العام واللي كان وقتها بروما عم بيهتم بتدبير أمور المدرسة المارونية، وطلب منه العودة للوطن لحضور المجمع الانتخابي.
1: وبستة كانون سنة 1899 انتخب المطران ليس لحويك بطريرك على كرسي أنطاكيا المارونية. وما إن استلم الصولجين بادر برسالة لشعبه، شعبه يعني اللبنانيين قاطبة، وقال لهم:
2: سأبذل جهدي وأفني حياتي لتعزيز الطائفة وإصلاح أمورها الدينية والزمنية واستئصال ما قد يكون هناك من شوائب وإدخال ما تمس إليه الحاجة من الإصلاحات المفيدة على مقتضى رسوم المجمع اللبناني.
1: وتقبل درع الرئاسي من قداسة البابا لاون الثالث ب 19 حزيران 1899
2: عهده قبل الحرب الكونية الأولى، مشاريع زراعية ري وأيام أراضي وتحريجها،
1: رفع قباب العديد من الكنائس وتزيينها،
2: ومن جملتهم كنيسة سيدة حريصة.
1: المرحلة الثانية أثناء الحرب الكونية الأولى نضاله ووقوفه بوجه جمال باشا السفاح.
2: المرحلة الثالثة إنجازات غبطة البطريرك الحويك الخلدة التاريخ ونساها المسؤولين، وهي مسعي في سبيل خلق لبنان الكبير.
1: المرحلة الرابعة عنايته الفائقة لإنجاح وعيش الوطن الكبير.
2: وبيضل البطريرك الياس الحويك كبير لبنان الأعطى لبنان الكبير، وبتضل بكركي عاصمة لبنان الموحد ملجأ لكل بائس وأذن صاغية لكل مستجير.
1: وما تجبروا صاحب بكركي يرفع العصا ليسمع رسالته للحاكم وللمحكوم.
2: بكركي: يا بيت الما عنده بيت ورأي الما عنده رأي، كنتي ورح بتضلي المنارة حتى يهتدي لشط الأمان كل ربان تائه بأعماق بحار السياسي.
1: خاطرك.

0: حنين. جيزيل نصر ممثلة ومذيعة ومؤدية صوتية بمجال الدبلجة، كانت من الوجوه البارزة بالإذاعة والتلفزيون بلبنان خلال ستينات وسبعينات وثمانينات القرن العشرين. بأول أيار 2002 حاورت حول مشوار التمثيلي، ولكن أيضا حول تجربتها بعالم الغناء اللي خاضته اعتبارا من منتصف السبعينات. فشو اللي دفع للغناء بعد التمثيل؟ وشو هو الخلاف اللي حصل بينه وبين إدارة تلفزيون لبنان والمشرق، واللي كان واحد من أسباب قرار دخول مجال الغناء؟ نسمع سوا المقتطف من حلقة من برنامج يا ضيفنا، أذيعت بتاريخ 1/5/2002.
1: سيد جيزيل نصر، المعروف أنك لجأت إلى الغناء من بعد ما كنت بلشت بالتمثيل بفترة طويلة بال75 تحديدا.
2: مزبوط.
1: بسبب الإشكال اللي صار مع التلفزيون ولا لا؟
2: شوف، هو في شيء منه، لأنه يعني شوف، لو الحرب العالمية أخف كانت صدقني، لأنه كانوا شنين علي حرب فظيعة، لأني أنا كشفت التجار تبعون التلفزيون في بلد عربي. نحن كانوا يعني الممثل اللبناني كان يفتخر بحاله انه بيقبض 250 ليره على الحلقه، هيدا الفودات. كان التلفزيون والتجار في التلفزيون بيبيعوا الممثل اللبناني الفودات ب 3000 دولار بيقبضون هن. فانا بالصدفه انا رايحه على السعوديه عند خيي، بلاقي وفد من التلفزيون السعودي بيجي لعند خيي على البيت، بيقولوا لي نحن بدنا نتعاون معك. تفاجأت ورحت على وزارة الإعلام، كان وزير الإعلام طالبني، رحت أنا وخيي ومجموعة من الأصحاب مساندين لإلي. يعني
1: شو بده يصير؟
2: من يعرف شو بده يصير يعني. لكن للحقيقة الاحترام والتقدير اللي شفته في السعودية ولا يمكن شوفه بلبنان. يعني المهم أنه عم يسألني الوزير، بيقول لي النجم اللبناني قد بياخد. ضربت أنا أخماس في أسداس وقلت، فكرت، قلت يا عمي شو هالمزلة إذا بيقول له 250 ليرة يعني الفودات بيقبض. قلت له أكيد بنقبض أكتر بكتير من ممثل النجم المصري. قال أنا ما بيهمني المصري، أنا بيهمني اللبناني. أنا قلت 800 ليرة يعني حوالي 400 دولار منيح. 800 ليرة. قال لي بس لطعم الزلمة لدى الوزير. قلت له بس ليش؟ قد ايه مفروض نقبض؟ قال لي أنا راح ورجيك، حتلي الكونترا قدامي تيفرجيني انه بيعين بالتلفزيون لبنان والمشرق، كان يعني مش لا. تلفزيون لبنان هذا عم بيقبضوا 3000 دولار مكافأة تبعي، مكافأة محمود سعيد، مكافأة رشيد علامة وهالمسلين اللي الفدات. يعني هذا كان اول برنامج بنبيع للتلفزيون السعودي اللي اسمه سر الغريب. المهم قلت له والله يعني نحن بلبنان مرفهين أكتر من الممثل المصري. أنا ما بيهم من المصري، أنا ما بعرف شو. فلك الحال هيدا الشيء بيختص بالتلفزيون، أنا ما فيني يعني ناقش فيه. ونحن يعني كممثلين، وهذا أول برنامج بنباع، قبلنا فيها الموضوع. وقتها أنا اشتغلت بالتلفزيون السعودي، هيدي شغلة ما صارت لحدا. عملت 3 دعوات، رحت 3 دعوات رسمية على التلفزيون السعودي.
1: بس هي القصة ما انتهت هون يعني. بس
2: لما رجعت على لبنان بقى، حضرتك كيف بتناقشي بالأسعار؟ قلت له أنا للمسؤول، أنا ما ناقشت بالأسعار، أنا رفعت من قيمة حالنا قدام الناس، بس ماني عارفة أنكم حرامية لهالشكل لهالدرجة. فقلت له أنا في حال ما اشتغلت في التلفزيون هون بلبنان، اتأكد أنه 3/4 البرامج ما حتنبيع لسعودية. صار هيك. قال لي مين اللي قال لك ما حتشتغلي؟ قلت له أنا حاسة من طريقة كلامك. فبلشوا من هون يأثروا لي شغلي إلى أن لغيوني نهائي. فأنا دجا كنت أخذت تكليف من السعودية لجول بهار ممتاز، أعطوني إياه لألي. قلت له لا، بتعطوه لجول بهار. صرت أشتغل أنا خارج التلفزيون لبنان، بتلفزيون لبنان تيحفظوا ماء وجههم. من وقت لآخر كانوا يطلبوني لأدوار دي رول دو كومبوزيسيون ما في حدا يعملون غير جيزيل نصر. يعني غصبا عن راسهم كانوا أوقات يعني بالسنتين أو ب3 سنين مرة يبعتوا يطلبوا جيزيل نصر مشان هالأدوار اللي ما حدا بيقدر يعملون غير جيزيل نصر. كانوا يضطروا أنه يجيبوني أوقات، لكن كانت القطيعة فظيعة بيني وبين التلفزيون. مرة الله يرحمه طاني رينو شو بيقلي لما عملت حنين في الليل أنا بكنال 7، بيقلي شو عملتي لي حالك فودات بالـ7؟ قلت له حبيبي أنا فودات قبل ما أنت تخلق وقبل ما يخلق التلفزيون تبعك التلفزيون لبنان والمشرق، أنا فودات خلقت بالكنال 7 وهيدا بيتي ورح أبقى فيه على طول ودايما فودات تتأكد. فكان في يعني
1: نفور،
2: كان نفور منهم هن إنه كيف يعني أنا أصلا هن مش محتكريني، أنا حرة أشتغل مطرح ما بدي، لكن هن عندهم عقدة نفسية.
1: كان إنه التعويض نوعا ما بالغناء.
2: لقيت مش قصد هلا أنا عندي هيدي الموهبة، أنا كنت نام عم بغني في عم بغني يعني نام على التخت حط أجر على أجر وغني، جدي ما ينام إلا ما يسمع صوته أنا عم بغني، في الصباح عم بغني، اليوم اللي ما في عم بغني يجي يشوفني يقول لي جدو بك شيء، قال له لا لا شو في
1: غريب
2: اللي ما عم بتغني، قال له نسيت يضحك حبيبي. يعني انا طبيعتي كنت غني وانا كنت حابه غني بالاساس، لكن هو التمثيل وكنت رح العائله كلها عملت كونسولتو مدري شو اجتماعات انه لا ما بصير كذا هون مثلا، قال له عم بدي غني، كانوا يا لطيف كانوا وقدوني كانوا وقدوني، لكن انا ما بدي اقول ان استغياب جدي الله يرحمه لانه هو كان نور حياتي، بس ما عاد في حدا يقدر يقول لا، لانه انا من يوم ما قلت لا انا بدي اكون حره ما عاد حدا يقدر يقول لي لا، فانا اتصرف بس كنت احفظ لجدي قيمته ومقامه يعني وحبه،
1: لا.
2: من هيك كنت نفز أوقات اللي بدوية. لكن أنا اخترت الغناء، قلت أنا عندي هالموهبة ليه ما بدي غني، طيب ليه ما بغني، أنا بغني وبمثل وبرقص وكل هالأشياء هذه موجودة فيي، لكن اخترت الغناء لأن أنا عندي طفل عندي ولد، يعني أنا كان ممكن أرقص وصير مشهورة، يعني أنا كنت بعدني صغيرة كان عمري 30 سنة يعني ما كنت كبيرة وختيارة وهيك.
1: سيد جيزال، الأغاني اللي أديتيها مع مين تعاونت من شعراء وملحنين؟
2: تعاونت أكتر شيء مع الأستاذ توفيق بركات وشفيق المغربي وعايدة الخطيب آخر شيء. إلي شويري عمل لي غنيتين رجع بيعهم لغيري من بعد ما بيع لي بيعهم لغيري، فكي بدي سجلهم فجأت إنه غيري مسجلهم، قلت خلص سحتنا قلبه اللي سجلهم

0: حنين عصوت كل لبنان.
1: مرقد عنزي عنوان برنامج قدموه الباحث والإعلامي توني مفرج عبر إذاعتنا، رحلة صوتية إلى مدن وبلدات وقرى لبنانية واستكشاف الموقع والأصل والميزات. بحلقة من هالبرنامج بيعود تاريخ بسة ل 19 أذار 2006 كانت الزيارة إلى بلدة الشوية المتنية. خلينا بحنين نسترجع مقتطفات من هالحلقة ونسمع معلومات عن هالقرية وعن قصة بناء دير مار الياس الشوية الماروني ثم دير السيدي. مرقد عنزي مع توني مفرج 19-3-2006.
2: نيال من إلو مرقد عنزي بلبنان. شوية شوية المتن، وهي غير شوية حصبية، بتوقع بقضاء المتن على متوسط ارتفاع 950 متر عن سطح البحر، وبيبلغ ارتفاع أعلى منطقة فيها عند دير مارلياس 1210 أمتار، وهي بتوقع على مسافة 29 كيلومتر عن بيروت. مساحة أراضيها 148 هكتار، بحدة شمالا عين التفاحة، شرقا الزغرين، غربا حملاية، وجنوبا المحايدثي، إضافة إلى صنوبر بتنمى فيها كروم عنب وبعض الأشجار المثمرة كالدراق والنجاص. ذكر الدكتور أنيس فريحة أنه كلمة شوية وأصلها شاوية هي اسم مفعول من فعل شاوة السرياني اللي بيعني مهد وسهل ورتب وأعد الأرض للغرس، وما بقي فيه بالقرية من زمن التسمية أي أثار مكتشفة. أول من سكن شوية من أبناء مجتمع الحالي أسرة أبي مطر الجميل اللي نشأت بقرية جاج من أعمال جبيل، ثم انتقلت لبكفية بحوالي سنة 1545، وبسنة 1700 قصدت شوية وأقامت فيها بعد ما اشترت من الإقطاعيين أملاك واسعة واعتنت بحراثتها وغرسها حتى صارت خمائل نضرة. ونبغ من هالأسرة بشوية بطاركي وأساقفي، بالإضافة إلى عدد من الكهن الأعلام اللي خدموا الطائفة المارونية بأعمال وتأليف، وعدد من البررة الخيرين اللي وقفوا الأملاك الواسعة وأنفقوا الأموال الطائلة بإنشاء الأديرة والمناسك للرهبان والراهبات.

كان فرح جميل نزح من بكفية واستوطن شوية مطرح ما أنشأ دير على اسم مارلياس، ومن ثم اشترى ولده المطران الياس اللي رقاه البطريرك يعقوب عواد إلى مطرانية طرابلس سنة 1706 أملاك لها الدير. وعند وفاته سنة 1716 عهد بتدبير الدير لابن خيه فرح، ورقي فرح جميل إلى درجة الكهنوت ثم إلى الأسقفية سنة 1726 وسمي فيليبوس. ووهب المطران فيليبوس الدير للرهبانية المارونية سنة 1728 مع كل مكان له من أملاك بموجب صك شرعي، وبالقسمة اللي حصلت سنة 1768 بين الرهبانيتين المارونيتين اللبنانية والحلبية المريمية فيما بعد، أصبح دير مالياس شوية من نصيب الرهبانية الحلبية. ولما وقع الخلاف بين المطران فيليبوس جميل والرهبانية، حكم له بطاركة الطائفة المارونية بجواز استرجاع دير مالياس شوية شرعا متى أراد، خصوصا لأنه هبة. وأثبت الحكم البطريرك يوسف ضرغام الخازن والبطريرك سمعان عواد والبطريرك طوبية الخازن، ولكن المطران جميل ما استرجع الدير، إنما بني دير آخر على اسم السيدي سنة 1744 بأرض والده، وأوقف عليه نصيبه من إرث والده، وأضاف إله اللي أوقفوا أخوه وأبوه وعمه وجده فرح جميل، واشترى له أملاك كتيري عدا اللي أوصى فيها عمه المطران الياس. وأقام المطران فيليبوس جميل بهالدير راهبات عابدات، وبقي يقوم بتدبيره حتى وفاته ب 17 تموز سنة 1774 فدفن بكنيسته، وخلف الولاية عليه لأسرته. وخلف المطران فيليبوس بتدبير دير سيدة شوية ابن خيه المطران الياس الثاني، ثم المطران فيليبوس الثاني اللي صار بطريرك للطائفة المارونية، ثم الخوري دانيال الأول الفقيه الشهير، ثم الخوري دانيال الثاني، ثم الخوري دانيال الثالث، وأخيرا البرديوت الياس. ولما قرر المجمع اللبناني المنعقد بالويزي سنة 1818 فصل أديار الراهبات عن أديار الرهبان، جعل دير السيدي بشوية واحد من الأديار الخمسة اللي خصصت لسكن العابدات.

حنين. بالفقرة الأخيرة من حلقتنا من أسطوانات زمان، اخترت لكم للختام أسطوانة بعنوان سوبر ستار سلوى على مسرح كازينو لبنان. إصدار بيعود لسنة 1981 من إنتاج رحبانيا لياسر رحباني وشرب الكرم وتوزيع سونو ديسك. عغلاف الأسطواني الأول صورة للفنان الراحل سلوى الأطريب، وعنوان الأسطواني اللي هو عنوان إحدى مسرحياتها مع روميو لحود، إضافة لإسم سلوى ومكان تقديم هالعمل المسرحي وهو مسرح كازينو لبنان. على الغلاف الثاني للأسطواني تفاصيل مضمونة، والمضمون هو مجموعة من أغنيات هالمسرحية. منقرأ المعلومات التالية: فاسقة سافرنا سلوى، إجينا عم من الأرجنتينا سلوى، نم بكير سلوى، يمكن شي يوم سلوى، جيناكم موسيقى فقط. ومنتابع: فاس بي هل هلالك سلوى، جيب الدف شادي خليل، هيك التقينا سلوى، كنا بواحد شوقي متري، اضحك سلوى، جيناكم جينا كتار سلوى. ومن المعلومات الواردة أيضا تأليف وتلحين روميو لحود، نظم الموسيقى بغوس جلاليان، الإدارة الفنية ناهي لحود، صورة الغلاف ناجي، مهندس الصوت جوزيف سليمان ستوديو بعلبك، إنتاج مشترك ياسر رحباني شرب الكرم. وكل هالمعلومات واردة هي نفسها أيضا ولكن باللغة الفرنسية على غلاف الأسطواني، لكن اللافت بعض الأخطاء المطبعية بالمعلومات الواردة باللغة العربية واللي بقيت من دون تصحيح، وهي على الأرجح نتيجة ترجمة المعلومات من الفرنسية من شخص لا يتقن العربية جيدا. فاسم روميو لحود كتب على الغلاف روميو لهود، أي لام ها واو دال بدل لام حاء واو دال. واسم المنتج شرب الكرم كتب باللغة العربية شربال، أي شين ألف راء باء ألف لام، بدل من شين راء باء ولام. من أسطوانة سوبر ستار سلوى نسمع الأغنية المهضومة إجينا عم جاي من الأرجنتينا، تأليف وتلحين روميو لحود.

لهون منوصل لختام هالحلقة من حنين. شكرا لمتابعتكم، وإلى مواد أرشيفية أخرى بالحلقات المقبلة من برنامجنا. تحياتي، شادي معلوف.

0: حنين عصوت كل لبنان. اترقبوا الحلقة المقبلة من برنامج حنين الجمعة الشوط الصباحا عبر أثير صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر تطبيق VDL نيوز وموقع VDL نيوز.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL نيوز أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل. 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.
1: كبرت تعبولت الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات موجز للأخبار من صوت كل لبنان. تقدمت قوة إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة دير ميماس وصولاً إلى منطقة التقاطع قرب نقطة مستحدثة للجيش وسط تحركات ميدانية في المنطقة. هذا وأفيد بتوتر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في بلدة دير ميماس الجنوبية على أثر التقدم. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد لا سيما منها في الجنوب حيث تتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة. وتداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل وسيرأس سلام وفد لبنان إليها، والاجتماع الذي سيعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية، كما تطرق البحث إلى استكمال مجلس الوزراء درس الموازنة. أكد النائب حسين الحش حسن أن من يعتقد أنه يستطيع يستضعفنا هو واهم جدا، مشيرا إلى أن الصبر يهدف إلى تجنب ما وصفه بمخطط إسرائيلي لإحداث شقاق داخلي. وقال الحش حسن إن حزب الله والمقاومة لم يضعفا بعد عامي 2024 و2026، مؤكدا أن المقاومة قوية وقادرة ومقتدرة وأن لديها حلفاء وبيئة متماسكة رغم ما أصاب من ضربات وآلام وجراح. شهدت قرى وبلدات الضنية أمطارا غزيرة مصحوبة بالبرد والرعد ما أدى إلى تشكل السيول على الطرقات وسط ضباب كثيف وتدني ملحوظ في درجات الحرارة. عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد تبرد تبرد تعال كعبولد كعبولد كعبولد
0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تعبولد تعبولد تعبولد
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تعبولد تعبولد
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تا تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد التلفزيون الإيراني بمقتل مسلحين واعتقال ثالث في اشتباك مع قوات الأمن بزهدان في محافظة سيستان وبلوشستان. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها تم إخماده لاحقا، مؤكدة أن جميع أفراد طاقمها بخير. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيواصل العمل من جنوب لبنان إلى غزة والضفة الغربية لإزالة التهديدات قبل وصولها إليه. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كبرت
2: تعبولت
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62. oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. صوت كل لبنان.

منهاج التعليم العام ما قبل الجامعي ابتداء من العام الدراسي 2026-2027، ما له وما عليه. شو رح ندرس مع سلام اللحام بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء.

0: ضمن سلسلة حلقات تضيء على المناهج التربوية الجديدة وبالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، نضيء بلقائنا اليوم ضمن برنامج شو رح ندرس على سلم التعليمي وجديد الحقول المعرفية والدمج. وبصرنا نكون على تواصل مع البروفيسورة سمر زيتون لنعرف تفاصيل أكثر حول السلم التعليمي. هل سلم التعليمي الجديد اللي قسم لحلقات مواكبة لخبرات التحديث؟ أهلا وسهلا فيك بروفيسورة زيتون عبر صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بروفيسورة. بداية، ما الذي تغير في السلم التعليمي، خاصة أنه نحن نواكب المنهاج التربوي الجديد اللي قائم على الكثير من التحديثات، الخبرات والمتخصصين؟ نحن شوي كأهل يمكن منعت الهم، بهمنا نعرف تفاصيل إضافية أكثر، أو كتربويين أو كطلاب نسعى لمعرفة التفاصيل أو التغييرات التي طرأت على السلم التعليمي وأهميته.
1: حقيقة السلم التعليمي إجا لترجم كل شيء موجود بإطار المنهج. هلأ طبعا نحن دائما نحكي أنه المتعلم هو متلقي، كنا نقول بالعملية التعليمية، ولم يكن له دور فاعل، وكان دائما يعني المتعلم ما بيقدر يربط التعلمات يلي بياخدها بالمدرسة بالحياة. فالسلم الجديد إجا لحتى يعني يجاوب على هذه التساؤلات ولحتى يغير الواقع يلي هو موجود. بعدة نقاط. النقطة الأولى، نحن لما بنحكي أنه كيف التعلم ممكن يحاكي الحياة اليومية للمتعلم، حقيقة إيش السلم التعليمي مع رؤية جديدة من خلال ما سميناه أول شيء الحقول المعرفية. يعني بطلت المادة محصورة بحد ذاتها، مثلا الرياضيات أو العلوم، أو صرنا نتحدث عن ميادين وحقول معرفية. هذا شيء فتحت التعلمات على بعضها. يعني أنا لما بكون عم بتعلم مثلا مادة بالتاريخ، بكون عم شوفها كمان كيف عم تقوم بالجغرافيا، بكون عم شوفها كيف عم تقوم بالاجتماع بالاقتصاد، وبالتالي بكون عم بربط هيدي المفاهيم بين بعضها. هذا الشيء بيؤدي لمسمين احنا meaningful learning، يعني التعلم ذو المعنى. ثاني شيء، تم استحداث حقول معرفية جديدة يلي هي دائما كانت ما تثير تساؤلات عند الطالب، ونحن حقيقة عملنا مجموعة من الدراسات، يعني لهذا الشيء الدراسات الميدانية، يعني عملنا مقابلات focus groups مع طلاب بالمرحلة الثانوية، وعملنا استبيانات لطلاب بجميع مراحل التعلم حتى نشوف انه هن شو اهتماماتهم. لقينا انه في كتير عندهم كان تساؤلات حول التعلم الاجتماعي الانفعالي، حول انه هن بدو يحكوا مشاكلهم اللي بتصير معهم. من هون كان في حقول جديدة مثل مثلا الانشطة الثقافية والحياتية. هذا حقل الاول شيء بيدمج ذات اشياء، بيدمج شيء ما يسميه إذا بدنا نقول له علاقة بالتوجيه المهني، بس توجيه المهني من برسبكتيف إنه أنا كيف أعرف حالي، شو قدراتي، شو بحب شو ما بحب، يعني من معرفة الذات. هذا بينطلق منه لمهارات الحياتية يلي هي بتحاكي المتعلم بكل حياته اليومية، من اهتماماته، من الصحية إذا كانت، والبدنية والنفسية، وإدارة مشاعر وانفعالاته. كمان أدخلنا أساسيات المعرفة اللي هو التفكير المنهجي والنقدي والفلسفي منذ الصغر. بالإضافة لهذا الشيء كمان ربطنا بين المهن، لأنه حقيقة نحن كان في عنا فجوة كثير كبيرة بين التعليم المهني والتقني والتعليم العام. وكان يكون عنا لكل، إذا بدنا نقول تراك لكل مسار، يعني مسار منفصل، يعني بحال الطالب أخذ مسار معين ما كان يقدر يروح على مسار ثاني، لا بالعكس فتحنا المسارات وأدخلنا إذا بدنا نقول مواد يعني حقول معرفية من التعليم المهني والتقني إلى التعليم العام. في عنا حقل اسمه الأنشطة المهنية والتقنية، هيدا بترجم كل المسارات المهنية اللي موجودة، بترجمها لمن خلال التفكير التصميمي. ف يعني هيدا إذا بدنا نقول بكل مراحل التعليم العام.
0: نعم
1: بروفيسور، بالمرحلة التعليم الثانوي بس عنا تغييرات جذرية اللي هي خاصة بالصفين 11 و 12، لأنه الصفين 11 و12 نحن سمحنا للطالب يكون ياخذ مسار تخصصي عبر مجموعة من الحقول المعرفية اللي هي يعني بيقدر ياخذ فيها choices خيارات، يعني مثلا بيشوف شو اختصاصه بالجامعة، شو حابب يفكر يكمل بالجامعة، وعلى هذا الأساس بيختار الحقول المعرفية اللي هي مناسبة له، بحقول معرفية اختيارية مكملة حتى يكون عنا لما يتخرج المتعلم من التعليم العام يكون عنده بروفيل مكتمل، يعني مش مسار فقط تخصصي وإنما أيضا مسارات أخرى. ففي كثير يعني إذا بدنا نقول تحديثات وتطوير بالسلم التعليمي، إن كان لمراحل السلم أو إن كان للحقول المعرفية الجديدة للمستحدثة أو إن كان للمقاربة، يعني أيضا تحدث السلم التعليمي عن كيفية مقاربة هذه الحقول، إنه كيف نحن لازم ندخل فكرة، فأدخل فكرة الوحدة التعلمية اللي هي بتدمج كثير، يعني بترجم رؤية السلم التعليمي، بترجم رؤية المناهج من تعلم المقاربة بالكفايات المتعلم ومحور التعلم إلى التعليم المتميز. يعني نحن هون عم نحكي أنه بطل في أنه يعني أنا كونتنت واحد لجميع المتعلمين، صار في عنا نحن تعليم متميز بيلبي احتياجاته من خلال هذه الوحدة التعلمية بالإضافة إلى مسارات الدعم. يعني السلم التعليمي تحدث عن مسارات متعددة للدعم وكيف يمكن أن ندعم المتعلم حتى نمنع شيء بنسميه الرسوب المدرسي أو التسرب المدرسي أو إلى ما هنالك.
0: نعم بروفيسورة،
1: يعني هذه نظرة عامة شاملة على سلم التعليم.
0: نعم، وكأنه يعني في تحديثات كثيرة وأصبح الطالب هو محور العملية التعلمية. هون بصرني مع حضرتك أضيء على مراحل السلم التعليمي الجديد اللي أتت يعني تطبيقا لمواكبة خبرات التحديث وتوزيع رياض الأطفال على مرحلتين تأسيسيتين. بدي أطلب من حضرتك يعني لو سمحتي هيك بشكل موجز نقسم كيف أصبحت المراحل، كيف تم تقسيمها، لأن يعني شوي بتعرفي كل عمل جديد وكل منهاج شوي يثير التساؤلات، يثير التحفظات بمطرح معين، الأهالي بكونوا مش عارفين مزبوط شو التغييرات اللي طرأت، الأساتذة يمكن بدهم كمان وقت ليتدربوا يشوفوا شو التغييرات اللي حصل، أو الطالب أو المتعلم يعني بيبقى عتلين هم أنا شو بدي أدرس.
1: فيما يتعلق بمرحلة الطفولة المبكرة، حقيقة نحن كمان يعني واكبنا التوجهات العالمية وشفنا أنه شو موجود بمعظم المناهج وخاصة توصيات اليونيسف يلي هي حكيت عن مرحلة الطفولة المبكرة، أنه كان في اقتراحات ببعض المنشورات العالمية أنه ممكن تنتب مرحلة الطفولة المبكرة لعمر 8 سنوات أو لعمر 7 سنوات. نحن حقيقة يعني أخذنا الاقتراح يلي هو لعمر 7 سنوات حتى يتكامل مع المقاربة الجديدة لنا. يعني أنا هون كثير بحب شدد أنه نحن صحيح انطلقنا من دراسات وانطلقنا من مراجعة مناهج دول مختلفة بكل أنحاء العالم، ولكن نحن كان بلنا المنهج يلي هو عن جد نحن عم نبني وعن جد يلي انطلق من دراسات، عدة دراسات قام فيها المركز التربوي لحتى يشوف أنه يترجم هذه الدراسات شو احتياجات المجتمع للواقع. فمن هون اجت مرحلة الطفولة المبكرة حتى عمر يعني نهاية عمر 7 سنين على إذا بدنا نقول حلقتين. حلقة أول شيء حلقة الروضات اللي هي تعليم غير إلزامي، يعني ببلش المتعلم عمر 3 سنين ل3 سنين و4 سنين، روضة أولى روضة ثانية هي تعليم غير إلزامي، بس هو موجود له منهج وموجود له كفايات ونواتجه التعليمية بمصفوفة المنهج. نجي لمرحلة التعليم الإلزامي بتبلش من الروضة الثالثة، يعني ابتداء من عمر 5 سنين في عنا الروضة الثالثة والتمهيدي، هذه هي اسمها الحلقة التمهيدية. فالروضة الثالثة والحلقة التمهيدية والصف الأول أساسي، هون بعد نحن بمرحلة الطفولة المبكرة، وهذا الشيء عشان يساعد المتعلمين اللي هن نحن كنا دائما نعرف انه هن يواجهوا صعوبات، وهيدي اجت كثير عليها ملاحظات بالنسبه للصف الاول اساسي، انه حتى يكون الانتقال مرن وسلس بين مرحلة الطفولة المبكرة ومرحلة التعليم الأساسي. فالصف الأول هو ألحق بمرحلة الطفولة المبكرة، يعني صار عندنا الحلقة التمهيدية هي التعليم الإنساني بالروضة الثالثة والصف الأول الأساسي.
0: نعم.
1: هلا فيما يتعلق بباقي المراحل، يعني في عندنا مرحلتين غير مرحلة الطفولة المبكرة، هي مرحلة التعليم الأساسي يلي بتمتد من الصف الثاني لنهاية الصف التاسع، وبتنهي هذه المرحلة طبعا التقويم الوطني، التقويم الرسمي اللي هو ما يعرف حاليا بشهادة الثالث، وفي مرحلة التعليم الثانوي اللي هم صفوف 10 و11 و12. كمان أضفنا بسلم التعليم بنهاية كل حلقة من الحلقات اللي هي من سنتين، أضفنا ما يسمى بالاختبارات التقويم الوطني اللي هي هذه يعني غير إذا بدنا نقول يعني لا تعطي نتائج للمدرسة بل تعطي نتائج للنظام التربوي بشكل عام.
0: نعم.
1: يعني نحن دائما بنقول أنه بننطر حتى نهاية الصف التاسع حتى يكون عنا إطلالة على عمل المدارس و كيف نتائج المتعلمين وعمل نظام التعليمي بشكل عام. فالاختبارات الوطنية هذه اللي هي بيقوم فيها المركز التربوي هي بتعطي فكرة للنظام التربوي بشكل عام وللمدرسة وحتى إذا حبوا الأهل يعني عن كيفية تقدم المتعلمين، وطبعا هي لا تجرى بكل الحقول المعرفية، يعني بكل نهاية كل حلقة هناك مجموعة من الحقول، مثلا بنهاية المرحلة الحلقة التمهيدية بنهاية مرحلة الطفولة المبكرة في عنا اختبارات نمائية وحسابية وقرائية.
0: نعم.
1: يعني literacy and numeracy، هذه بتمكن النظام التعليمي تشوف انه الى اي مدى كانت مرحلة الطفولة المبكرة هي عن جد تسمح للطالب بالانتقال لمرحلة التعليم الأساسي.
0: بروفيسورة زيتون لو سمحت، هل كل المدارس تلتزم بهذه الاختبارات الوطنية؟ هل هي ملزمة بهالشيء؟
1: حقيقة في أكثر من مقاربة، كان في مقاربة أنه ممكن مثلا تعتمد مثل اللي حاليا مع يتم الاختبارات الدولية التمس والبيزا وهيك حيث يتم اختيار عينة من المدارس، بس
0: بناء
1: على يعني بعد المشاورات مع وزارة التربية، طبعا تعرف حضرتك انه اي شيء بالمركز يعني كلها بتتاخذ القرارات مع مجتمعة مع وزارة التربية، فتم الاقتراح انه لا خلي يكون دائما اختبارات عامة لكل المدارس، تقويمات وطنية لكل المدارس اللي هي بتعطي فكرة عن البرفورمنس، أداء المتعلمين، أداء المدرسة، أداء النظام، أهم شيء أداء السيستم. يعني هالمناهج الجديدة حضرتك ما بدك تنطري لكل مرة ل 25 سنة لتعرفي مدى تأثيرها، فبتصيري أنت عندك دائما فكرة كيف عم بتتم تطبيق هذا المنهج وبتكوني عم بتعالجي أي مشكلات بوقتها.
0: نعم، نحن بنتشكرك البروفيسورة سمر زيتون، أضأت بلقائنا اليوم على السلم التعليمي جديد الحقول المعرفية، وعلى أمل يعني هيك ننطلق بزخم هالعام الدراسي إن كان للمتعلمين إن كان للمعلمين أو الإدارة التربوية ككل مع بدء تطبيق المنهاج اللبناني الجديد. شكرا لحضرتك بروفيسورة زيتون.
1: شكرا. هلا انا كنت بدي احب كمان هيك اوجه بالنهايه كلمه صغيره للاهل.
0: تفضلي.
1: انه احب ادور على دور الاهل، قديش هن شركاء مهمين بالعمليه التعليميه، وقديش هن عن جد يعني ما يحسوا حالهم انه هن مثل دائما الدور التقليدي للاهل، انه دائما بفرجونا انه هن بدهم يكونوا حافظين المنهج وبيعرفوا كل شيء، لا بس بالعكس هو دورهم يعرفوا. يعني كثير مهم الاطلاع على المنهج، شو انه شو عم يتعلم الولد، شو لازم يعرف بنهايه كل حلقه من الحلقات، كيف عم بيصير التقييم، يعني كثير دورهم هو مهم لانه هم شريك اساسي بعمليه التعليم والتعلم. ونحن كمان من خلال ترجمه المنهج لوحدات تعليميه كما ذكرت سابقا شددنا على هذا الشراكه للأهل بعملية التعليمية، بالإضافة طبعا للجانب القيمي يلي هو تركيز على أهمية التعلم ونوعية التعلم وعلى ما هو.
0: شكرا بروفيسور، أهلا وسهلا فيك سمر زيتون عبر أثير صوت كل لبنان ضمن برنامج شو رح ندرس. أهلا وسهلا. شو رح ندرس؟ نتابع شو رح ندرس عبر أثير صوت كل لبنان، وبصرنا نكون معنا بالاستوديو، تكون معنا بالاستوديو حاضرة الدكتورة ميشلين عون. أهلا وسهلا فيك يا دكتورة عون عبر أثير صوت كل لبنان، ورح ننطلق يعني من كلام البروفيسورة سمر زيتون وأهمية هالسلم التعليمي وأهمية هالمنهج التربوي ككل، قديش مهم نحن نطبقه إن كان تدريجيا إن كان من دورات وخبرات للشباب للصبايا للطلاب للمتعلمين للمعلمين، ورح ضوي أكتر مع حضرتك على جديد الحقول المعرفية والدمج، أهمية الدمج. لما منقول الدمج ماذا نعني بهالشيء؟
2: نعم، هلأ وقت نعمل الإطار المنهاج الجديد نعمل كمان أوراق مساندة، من بين هول أوراق المساندة كان في ورقة التربية الدامجة المساندة للإطار الإطار الوطني للمنهاج. بهيدي الورقة نحط كل الأسس اللي بيرتكز عليها التربية الدامجة ضمن المنهاج وضمن المدرسة، لأنه نحن مثل ما منعرف أنه رايحين 2030 على أنه تكون كل المدارس بلبنان هي مدارس دامجة، بمعنى أنه هي بتستقبل كل المتعلمين وبتلبي لهم احتياجاتهم حسب الحاجة كل متعلم أو صعوبة كل متعلم. فنحن حطينا هالورقة للمنهاج بشكل أنه هالمنهاج يقدر يكون عم بلبي احتياجات الأولاد المتنوعة اللي عندهم احتياجات تربوية خاصة أو أوضاع صحية معينة، بمعنى أنه هو يكون عم بيقدر يشتغل على المحتوى كتكييف محتوى أو تقويم أو كل طرائق التعلم اللي بيكون عم بيشتغلها. ليش؟ تيقدر يكون عم بيشتغل على جودة التعليم، على جودة عالية بالتعليم ويأمنها لها المتعلمين، ويشتغل على تكافؤ الفرص حتى يقدر يوصل الأولاد اللي عندهم صعوبات أو احتياجات خاصة لأعلى إمكانياتهم بحسب قدراتهم. هيدا هو هدف المنهاج الدامج لانشغال ضمن الإطار الجديد.
0: نعم، ولكن دكتورة ميشلين عون معلش ما ننزل شوي على أرض الواقع. نعم. ونحكي مخاوف وهواجس الأهالي والطلاب. يمكن أوقات عندي أنا ولد عنده صعوبة تعلمية أو عنده مشكلة من ولادته، قديش الأهل هون بعينه بلبنان من أنه يمكن يكون بالمدرسة الصحيحة لإله أو المناسبة لإله ليقدر يكمل، لأن أوقات هو بحاجة لمعالجة نفسية، لمتابعة دائمة نفسية، لمتابعة يمكن عنده اضطراب حركي، يمكن عنده مشاكل نفسية، يمكن عنده توحد، وهو بحاجة ليكون معه يمكن مرافق أوقات بالصف أو يمكن دورات تدريبية مترافقة يعني على مدار الأسبوع مع أشخاص معنيين مهتمين بوضعه إن كان النفسي أو الصحي أو الجسدي. لأن خلينا نكون هيك شوي على أرض الواقع ونحكي الأشياء مثل ما هي للأهالي اللي عن جد هالقد بهم يعرفوا شو التغييرات اللي طرأت بالمنهاج وكيف رح نطبقها، يعني نعم. قديش نحن على أرض الواقع قادرين نطبقها وقادرين إنه نمشي بهذا المنهاج الجديد.
2: نعم، هلأ اللي حضرتك عم تقوليه هو هيدي إذا بدك رؤية وسياسة المركز التربوي أكيد بغطى من وزارة التربية بالكامينة، إنه الأولاد هن اللي عندهم صعوبات يكونوا موجودين بالمدرسة اللي هي عادية المينستريم سكول، مدرسة مع باقي الأولاد، لأنه نحنا كتير بهمنا كمان هالولاد ما يكون عندهم انعزالية أو يكونوا محطوطين بمطرح
0: أو في تمييز
2: لأنه نحنا أصلا بالمنهاج لاحظنا كمان مكافأة مكافحة التمييز ضمن الأسس وركيزة المنهاج. فهيدا كتير مهم. بس تنقدر نعمل هيدا الشيء واللي عم تقوليه كتير صحيح، لأنه هيدا الشيء بالنسبة للأهل بشكل لهم هاجس، وبالنسبة للمدرسة في شغل بده يكون عم ينعمل. انحطيت إذا بدك المعايير كيف بدها تكون المدرسة الدامجة ضمن هالورقة اللي هي مخصصة للمنهاج. يعني هالمدرسة الدامجة هي بدها تكون عم تعمل تدخل مبكر، بدها تشوف احتياجات الولد من عمر مبكر، تتقدر إذا بديك أول شيء نكون عم ندعم إذا قدرنا تخطى صعوباته. إذا نحنا ما قدر الولد يكون عم بيتخطى هالصعوبات، لأنه أنت بتعرفي أنه مراحل النمو بتختلف من ولد لولد، يعني ممكن ولد يقرأ بكتير سهولة أو يتعرف على الأحرف بكتير سهولة بصف معين، ولد تاني بده شوي وقت أكتر. هون منكون ما عم نحكي عن اضطراب، منكون عم نحكي عن تدخل مبكر لدعم تنقدر نسد هيدي الثغرة الموجودة عند الولد. بس وقت نقول اضطراب، نحنا لاحظنا مستويات بقلب المنهاج. يعني عنا مستوى أول، مستوى تاني، مستوى تالت، اللي هو منسميه المالتي تيرز، يعني المتعدد المستويات إذا بديك. بالمستوى الأول المعلم بيكون عم يتوجه لكل المتعلمين، اللي هو بيطال 80-90% من المتعلمين، بيستعمل طرائق التعليم المتميز حسب أنماط التعلم تبع كل ولد، بعدد الطرق تبعه، يعني بيشتغل بشكل هو عم بيعمل تارجت لكل
0: بشكل عام للجميع.
2: للجميع. المستوى الثاني اللي هو بشكل 5-10% من الأولاد، اللي هن من بعد التقويم بيّن أنه بدهم دعم. هالدعم بيجي دعم ضمن جروب جماعي بقلب الصف. المستوى الثالث اللي هو بيطلب تدخل متخصص، وهون بيجي دور التقويم التربوي بالمدرسة مع فريق المتخصصين، تيكونوا مع أكيد المعلم كابين بالشراكة مع الأهل، تيكونوا عم بحطوا الخطة الفردية التربوية لأي إي بي للولد، بشكل أنه هالولد نكون عم نقدر نكيف له المحتوى أو نعدل، نكون عم نعمل تلخيص لمثلا الكفايات اللي هي منا أساسية ومنا ملزمة، منكون عم نقدر نشلو إياها صح، ونكون نفس الوقت عم نعمل تكييف للتقويم. ومتابعة أكيد متابعة بتكون فردية، ما إذا احتجنا لتدخل اختصاصيين للعلاج. فهيدا الشيء ملحوظ ضمن المنهاج الوطني وضمن ركيزة إذا بديك المدرسة قدامج.
0: نعم دكتورة مشلين عون، من نضوي كمان مع حضرتك على الحقول. يعني حسب ما عرفنا بطلنا نقول مواد، صرنا نقول حقول.
2: نعم.
0: وكمان خلينا نضوي أكتر على المهارات الحياتية والصحة الإنجابية. يعني هناك كان في لقاء يعني مسبقا بين وزيرة التربية ريما كرامي ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء الدكتورة هيام إسحاق، وتم عرض ومناقشة المنهاج يعني التربية على الصحة الإنجابية. هلأ نحن بنعرف أوقات كتير يمكن بيقولوا الأهالي أنه في يمكن مشاهد تخدش الحياء بالكتاب لنفترض، أو في يمكن طريقة معينة بده تكون موضوعة لأنه نشرح لهم للطلاب حسب أعمارهم يعني عن الصحة الإنجابية أو يعني التربية الجنسية. فهون كمان منحب نعرف من حضرتك بعض التغييرات اللي طرأت ونقاط الأساسية اللي ضوى عليها المنهاج التربوي الجديد.
2: نعم رح بلش بالحقل اللي هو اسمه حقل الأنشطة الثقافية والحياتية، اللي هو بيتضمن ثلاث حقول. حقل المهارات الحياتية اللي بقلبها الصحة الإنجابية رح نكون عم نحكي عنها. عنا حقل أساسيات المعرفة اللي بيشتغلوا على تنمية التفكير النقدي والإبداعي عند المتعلم، وعنا حقل التوجيه المهني اللي هو بيشتغل على اختيار المتعلم للمهنة المستقبلية.
0: توجيهه من
2: صفوف كتير صغيرة، يعني احنا منبلش من المرحلة التمهيدية. فرح أنا دوري يكون أنه فسر عن المهارات الحياتية شو بتتضمن. هلأ نحن بمرحلة المدى والتتابع Scope and Sequence. بهالمرحلة نحن اخترنا ثلاث كفايات، ومن هالكفايات اخترنا أو كتبنا ألفنا نواتج learning outcomes، نواتج فرعية تالولد أنا أقول شو بده يكون عم يعرف بالأخير. هالكفاية تضمنت أول كفاية هي بناء الكفاءة الذاتية الأكاديمية الاجتماعية والمهنية، تاني كفاية هي إذا بديك الصحة جسدية النفسية والفكرية، وتالت كفاية هي تخطيط للمسار المهني. بكل كفاية من الكفايات في أكيد مهارات حياتية. بالاجتماعية عنا كل شيء له علاقة بوعي الذات، بالكفاءة الذاتية الاجتماعية، كيف أنا بدي نمي كل شيء له علاقة بالعلاقات الإيجابية عند الولد، حلو. تواصل الإيجابي عند الولد،
0: الإضاءة على الآخر. نقاط القوة عنده، صح. ومعالجة إذا فينا نقول إذا في نقاط ضعف، يعني أوقات كتير منلاحظ أنه طالب علاماته كتير متفوق وشاطر، صح. بالمدرسة نحن عم نحكي العلامات يعني التقييمية بالصف، ولكن إذا ما نكون بمجتمع أوقات منلاقي خجول، مستحي، منعزل، غير مشارك، يعني منلاحظ شوي هاي الأمور.
2: هي هون إذا بدي دخل دور المعالج النفسي بدي أقولك أنه معيار من معايير الصحة النفسية هي العلاقات الاجتماعية تبع الولد أو تبع الشخص الراشد،
0: نعم.
2: فنحن كتير كتير بهمنا أنه نكون عم ننمي هيدا الجانب عند الولد الاجتماعي، لأنه التوافق النفسي هو بهيدا المجال بالتحديد هو كتير مهم. من هون إذا بديك دوينا على قصة كل شيء له علاقة بالعلاقات الاجتماعية، من هون بتدخل قصة التعاطف مع الفروقات الفردية، الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة، قبولهم، عدم التنمر، التكيف مع كل شيء، تغيرات بتصير حواليهم اجتماعية.
0: اسمحي لي دوي على قصة التنمر، يمكن هذه بدها حلقة كاملة
2: فيها تاخد حلقات
0: قديش بيصير فيه بالمدارس عن جد، صح. التنمر بكلمة، بطريقة التعاطي، بغمزة، يمكن أنا لنقول بتمسخر عارفي اليوم لابس يمكن وعذرا انه حذاء يمكن مش قادرين اهله يأملوا له حذاء جديد، بصير بتمسخر عليه، معلي ما نكون بارض الواقع يعني ونحكي الاساس. اوقات يمكن بتأتئ شوي وعذرا يعني على الاستعمال، كمان بصير نتمسخر عليه انه يلك ما بيعرف يحكي، ما لك كيف عم يحكي، لك كيف لفظه. اوقات بنصير بنعمل هيك جروبات مع بعضنا ومنصب على طالب معين او على تلميذ معين وبنصير نتمسخر عليه، أو يعني إذا كان منه شاطر بمادة معينة بنصير نستهزئ منه، ويعني نستعمل أوقات كمان تعابير وألفاظ منا منيحة، ما على إيش يعني
2: أكيد.
0: نقول الأشياء مثل ما هي،
2: هو اللي شايفينهم على الأرض كتير بوضوح، شايفينهم وعياديا عم نعالج العوارض تبعهم. وهون كمان بحب دوي على شغلة، أنه في علاقة كتير مباشرة بين الانتحار عند المراهقين والتاريخ التنمر اللي كان موجود عندهم من عمر الطفولة وما قدروا وقفوا كفة معهم لعمر المراهقة. هيدا الشغلة موجودة عم نشتغل عليها كتير نحن على صعيد التربوي الاجتماعي النفسي، عم نجرب نشتغل كتير، إن شاء الله نقدر نحد منا بأكتر يعني طريقة ممكنة. والمنهاج بيلحظ هيدا الشيء، لأنه بالمنهاج عنا قيم، هالقيم هي ركيزة المنهاج، بهالقيم عنا السلام، عنا القبول الآخر، عنا
0: التربية على المواطنية، نعم،
2: عنا المساواة، عنا الإنصاف، عنا يعني عنا كتير أمور أخلاقية إذا بدك فينا نكون عم ننميها عند الولد تحت تيل هو ما يوصل يتنمر على غيره، يقبل الاختلاف،
0: الرأي والرأي الآخر،
2: صح، يقبل الاختلاف، لأنه نحن عنا مشكلة بمجتمعنا شوي بقبول الاختلافات،
0: مش شوي كتير دكتورة عون،
2: إن شاء الله تخف
0: يعني مع الوقت. نتأمل خاصة يعني بظل هالأزمات وبظل الحرب اللي قطعنا فيها واللي مرقنا فيها، يعني أوقات كتير كمان منصير نقول إنه نحنا يمكن عم نحكي تربويا شو التغييرات اللي رح تطرق، ولكن في ناس يمكن ينتقدوا ويقولوا إنه عم تحكوا بالتغييرات ما طبقوا على أرض الواقع، أو ماذا يحصل بأمر الواقع، يمكن في مدارس مش قدرة تفتح بالجنوب أو ما عندها الإمكانية، أو نظرا لتطور الأمن الحاصل اللي عم بيصير المستجدات اللي عم بتصير يوميا، يمكن يتأجل شوي انطلاق العام الدراسي، أو يمكن يصير في تغييرات كتيرة، يمكن بيقولوا لك أنه نحن كأهل مش قادرين نأمن الكتب، نحن كأهل مش قادرين يمكن نوقف حد حد ولدنا مثل ما هو لازم، أشغالنا على أدنى، وضعنا المادي على أدنى. كمان يعني يدرج أسئلة كتيرة بهالإطار، إنه لازم كمان نتوجه للمعنيين بهالأسئلة.
2: أكيد أكيد. هلأ أنا هون بحب أقول شغلة بخصوص اللي المنهاج. هلأ شو أهميته؟ أهمية هيدا المنهاج أنه بالإضافة للمعارف اللي بجرب يخلي الولد يكتسبها
0: ويكون مشارك كمان،
2: ولا يكون هو متعلم فعال ومشارك بالعملية التعلم، وينقل هيدا المعارف ويطبقها بحياته اليومية.
0: نعم.
2: فمن هون بيجي جواب على هول الأسئلة، أنه أنا عم نمي مهارات عند الولد غير مهارات كرة أو الكتابة والحساب. أنا عم نمي له مهارات كتير إلى علاقة بالسوشيال الإيموشنال ليرنينج، التعاطف شغلة كتير مهمة عند الولد. وقت أنا بنمي له التعاطف عنده ما بيعود يتنمر على غيره. وقت أنا بعلمه مش بس يحمي حاله، بعلمه يحمي غيره، لأنه نحن عادة أنا تنضاس عنا يعني عطول منقول لأولادنا كيف يحموا حالهم، بس أوقات بننسى نقول لهم أنه كمان بدكم تحموا غيركم من أنه ما تتنمروا عليهم. أو عرفتي يعني هيدا الشغلة دايما تنمية المهارات بتكون على الولد، وكيف هو بده يعكسها كمان على الأشخاص المحيطين له.
0: نعم. نعم. بعد عنا تقريبا شي 4 دقائق رح نسألك عن الصحة الإنجابية.
2: نعم.
0: شو التغييرات اللي طرأت على المنهاج وكيف سنطبقها؟ يعني البعض يمكن بيعترض على صور معينة تخدش الحياة. البعض بيقلك لا مش لازم مثلا تستعملي هيدي الكلمة، استعملي هالكلمة أو الطريقة. يعني هناك في نقاش أو جدليات تطال يعني الصحة الإنجابية.
2: صح. هلأ بخصوص الصحة الإنجابية، هيدا الشيء أخذ وقت كتير كتير طويل، لأنه تقدرنا توفقنا عليه، كنا عم نجمع كل الأطراف اللي موجودة بلبنان، ووصلنا لأنه حطينا نواتج تعلمية للصحة الإنجابية بشكل بتراعي المجتمع تبعنا وتوافق عليها الجميع. وهيدا يعني هيدا أول مرة بتصير بتاريخ لبنان، فهيدا سابقة. هلأ بخصوص الصور وبخصوص بعد ما وصلنا لهيدي المرحلة، بس رح نضلنا نحن بشراكة مع المعنيين تنقدر نوصل للمرحلة، حطينا نواتج التعلم بشكل أنه مثل ما قلنا فيها قبول. هلأ بدي أرجع للكفاية التانية، الصحة الجسدية والنفسية، لأنه هي من ضمنها، لأنه التربية على الصحة الإنجابية ما جاية واحدة، جاية ضمن الصحة الجسدية اللي بتوعي عند الولد الغذاء السليم، بتوعي عند الولد الوقاية من المخاطر، الإسعافات الأولية، السلامة المرورية، حتى السنتور مثلا، الحماية من المخاطر اللي ممكن يتعرض لها زلازل أو غيرها، الوقاية من كل شيء له علاقة بتحرشات إن كان بالعالم الواقعي أو بالعالم الافتراضي
0: على السوشيال ميديا.
2: ولا لأنه عندنا كتير مشاكل بهذا الموضوع. فهيدي بخصوص إذا بديك الصحة النفسية والجسدية، أكيد مع أنه كيف يدير انفعالاته، كيف يدير ذاته. وقت عم يروح على الصحة الإنجابية، كيف يدير احتياجاته الجسدية، كيف يقدر يعمل توازن بين احتياجاته الجسدية وبين مجتمعه وعاداته وتقاليده. كيف الولد من عمر مبكر من المرحلة التمهيدية كيف هو بيقول لا، كيف بيبعد، كيف بيكون عمل
0: خصوصية، عنده خصوصية
2: آمنة، كيف هو بيكون عنده خصوصية الجسد وعرفته، وكيف انه هو بيقدر يتعرف على الـ اذا بديك الخصائص الذكورية والخصائص
0: الأنثوية.
2: exactly. كيف مننميله مهارة الرفض، هيدا كتير مهمة، مهارة مقاومة المحتويات اللي عم بتكون إذا بدك كتير قوية على إن كان بالعالم الواقعي والافتراضي.
0: نعم.
2: فهول المهارات هن اللي بيخلوا إذا بدك المتعلم من عمر مبكر يكون عم

0: مع حضرتك على يعني الدمج على الصحة الإنجابية، على الحقول المعرفية بشكل عام في هذا المنهاج التربوي الجديد. وكمان تواصلنا مع البروفيسورة سمر زيتون اللي حكيت أكثر عن السلم التعليمي وجديد الحقول المعرفية والمتغيرات اللي طرأت، على أمل نبدأ بالتطبيق تدريجا بالمدارس اللبنانية، ويعني يكون في شراكة مع الأهل، مع التركيز على الشراكة مع الأهل.
1: أكيد كتير مهمة.
0: نعم.
1: شكرا كتير لكم، وأكيد كان فينا نكون عم نحكي ساعة بعد عن هيدا الموضوع لأنه في كتير إشياء ما اتطرقنا لها. ومثل ما قلنا هلأ نحنا السنة مبلشين على بدايتها بمرحلة تجريبية، فإن شاء الله كل الأمور بتكون مثل ما لازم تكون.
0: أهلا وسهلا. شو رح ندرس والمواعدة بتجدد الجمعة المقبل؟ أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي المخرج شرب اللي راشد. يعطيك العافية شربل. شو رح ندرس الجمعة 9 الجمعة 11 وثلث صباحا والإعادة 3 4 وثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان، ويمكن إعادة الاستماع إلى البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDTL News.

0: ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أودي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
2: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: إنها 12:15 في صوت كل لبنان. هذا عرض للأخبار. جنوباً ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل صوتية باتجاه عناصر الجيش اللبناني المتواجدين في النقطة المستحدثة عند أطراف دير ميماس بهدف إبعادهم عنها، ويأتي ذلك بالتزامن مع تعزيزات للجيش اللبناني. استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وتداول معه في الأوضاع العامة في البلاد، لا سيما منها في الجنوب، حيث تتوالى الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وأطلع الرئيس عون الرئيس سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهد الأردني الملك عبد الله الثاني، ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما هنأه الثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة في أعقاب جلسات المناقشة. وتداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، وسيرأس السلام وفد لبنان إليها، والاجتماع الذي سيعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية، كما تطرق البحث إلى استكمال مجلس الوزراء دراسة الموازنة. أكد النائب حسين الحاج حسن أن من يعتقد أنه يستطيع أن يستضعفنا هو واهم جدا، مشيرا إلى أن الصبر يهدف إلى تجنب ما وصفه بمخطط إسرائيلي لإحداث شقاق داخلي.
4: نحن المقاومة في لبنان والثنائي الوطني ومن أراد من حلفائنا جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب. محور المقاومة على رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن العزيز وفلسطين ولبنان والعراق ومن أراد، مفتوح الباب. بيدنا عنصرا قوة كبيران يؤثران على اقتصاد العالم وبالخصوص على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. أوروبا مش أحسن من أمريكا. لن نستسلم، إيران لن تستسلم، اليمن لن يستسلم، لبنان لن يستسلم، فلسطين لن تستسلم مهما اشتدت الضغوط والجراح.
3: شهدت أسعار صفيحة البنزين ارتفاعا بلغ 92 ألف ليرة لبنانية لتتخطى كلفة الصفيحة عتبة 31 دولارا، فيما ارتفع سعر المزبوط 127 ألف ليرة، بينما حافظ سعر قارورة الغاز على استقراره. وتعقيبا على الارتفاع الحاد بالأسعار، نبه ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة إلى أن المواطن اللبناني يدفع كلفة الأزمات والحروب العالمية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على الكهرباء والمواد الغذائية وسائر القطاعات.
5: ارتفاع قياسي على مادة البنزين والديزل بكل أسف هو حزم. لأول مرة بتاريخ لبنان منشوف تنكة البنزين بال31 دولار و33، والمواطن عم يدفع فاتورة الحرب الموجودة بالعالم. نحن منتمنى ومنصلي يعم السلام ويكون في اتفاق كفى حروب ليرجع أسعار النفط مثل ما كانت بالسابق، لأنه المواطن عم يدفع من لحمه الحي فاتورة البنزين، فاتورة الكهرباء، كل شيء، والمواد الغذائية، ما بقى يطاق الغلاء الموجود.
3: وبعد تخطي سعر صفيحة البنزين 31 دولاراً، دعا رئيس اتحاد النقل البري في لبنان بسام طليس الحكومة إلى المباشرة فوراً بتنفيذ الإجراءات المتفق عليها ودفع تعويضات السائقين قبل يوم الأربعاء. وشدد طليس على ضرورة عدم تأخير التعويضات أو تسويفها. بعد أيام من إضراب سجناء رومي عن الطعام احتجاجا على تعليق قانون العفو العام، أظهر مقطع فيديو تدهور الحالة الصحية لأحد السجناء ما أدى إلى نقله إلى المستشفى. وبالتوازي وتنديدا بالطعم المقدم، دعت لجنة أهالي السجناء إلى مظاهرة مركزية في ساحة النور في طرابلس يوم الأحد المقبل بعد صلاة العصر دعما لإضراب سجناء رومي. عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من 35 دولار بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها تم إخماده لاحقا، مؤكدة أن جميع أفراد طاقمها بخير. في الضفة الغربية، أطلق مستوطنون الرصاص الحي وهاجموا مزارعا فلسطينيا في منطقة أبو الحمرة ببلدة بيتة جنوبي نابلس. ختام عرض الأخبار استمعتم إليه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: كنا
3: متأمل لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
0: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
5: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
5: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
5: حط القدير تميز عار،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد
2: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبرد تبرد تبرد تع.
1: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بصف الأنا فيك صفن، عمر ما يرف الجفن، لعيونك تغرق سفن لو فيها بحارة.
3: بصف أنا فيك صفن، عمره ما يرف الجفن، لعيونك تغرق.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: تعبولت
1: تعبولت تعبولت
2: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
3: تعبولت تعبولت
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تعبولت تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد تا تا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتا. إنها 1:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. جنوبا تقدمت قوة معادية باتجاه اطراف بلدة دير ميماس وصولا الى منطقة التقاطع بالقرب من نقطة مستحدثة للجيش اللبناني الذي عزز من تواجده في المنطقة. وقد عمد الجيش الإسرائيلي الى القاء قنابل صوتية بالقرب من نقطة الجيش اللبناني بهدف ابعاده عنها. توازيا انطلقت تعزيزات كبيرة للجيش من مركزهم في بلدة برج الملوك باتجاه نقطة الجيش المستحدثة عند أطراف بلدة دير ميماس بعد تقدم قوة معادية باتجاههم. في قصر بعبدة بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وفد من صندوق النقد الدولي في الدور الذي يمكن أن يطلع به الصندوق في دعم جهود التعافي وإعادة الأعمار بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، مشددا على ضرورة أن تفضي المناقشات الجارية إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ وتأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة. هنأ رئيس أساقفة الفرزل وزحلي والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كهرباء زحلي أسعد نكد لمناسبة تجديد العقد التشغيلي لشركة كهرباء زحلي لمدة 4 سنوات جديدة. واعتبر المطران إبراهيم أن هذه التجربة جعلت من زحلي حالة مميزة في قطاع الكهرباء لناحية استقرار التغذية وجودة الخدمة، منوها بالتوجه إلى إنتاج الكهرباء بواسطة مولدات تعمل على الغاز القادم من الأردن، لما لهذه الخطوة من أهمية في خفض كلفة الإنتاج والتخفيف من قيمة فاتورة الكهرباء. قدم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في كاتدرائية مرج جسة وسط بيروت واجب العزاء إلى النائب كميل شمعون وعائلته بوفاة والده الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار والنائب السابق دوري شمعون. واستنكر عون مسيرة واستذكر عون مسيرة دوري شمعون الوطنية والسياسية وما شكله رحيله من خسارة على الساحة اللبنانية. عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
2: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
4: كبرت كبرت كبرت
5: تع تع بولت تع بولت تع
0: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
4: تع بولت تع بولت تع
0: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
4: تع بولت تع بولت تع
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
4: تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفاد تلفزيون سوري بأن 9 آليات عسكرية إسرائيلية توغلت في وادي الرقاد في ريف درعا الغربي. في باكستان أدى انفجار في مسجد في مقر قيادة الشرطة في كوهات إقليم خيبر إلى سقوط 17 قتيلا، من بينهم 6 من الشرطة و40 جريحا. إلى روسيا، حيث تم تعليق عملية الاقتراع في مدينة سوتشي مؤقتا على خلفية هجوم أوكراني بالمسيرات. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبورت تعبورت تعبورت،
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبورت تعبورت
2: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
4: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها عصوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
5: إذاعة سبوتنيك،
4: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
6: عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا أنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. ليتل تشويسز الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.
7: يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.
8: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
9: اسأل أكثر.
10: مشاهدينا مرحبا بكم. خاتمة جيدة يعيد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بالحرب مع إيران، ويضع انتخابات نوفمبر حدا زمنيا للوصول لمراحل الحرب الأخيرة، إذ أن طهران وحسب قوله تتوسل التوصل لاتفاق مع بلاده لإنهاء الحرب، بينما تتحدث الخارجية الإيرانية عن ملامح جديدة لمنطقة الشرق الأوسط تضعها إيران لا مكان فيها للقوات الأجنبية في المنطقة. وبين تطمينات البيت الأبيض وتكرار مفردات الانتصار والهزيمة التي لحقت بإيران ومشروعها النووي، ترسل إسرائيل رسائل مفادها اقتراب لحظة الحسم وقرب القضاء على التهديد الإيراني بشكل كامل كما يصرح مسؤولوها. فهل نحن أمام خطة حقيقية لتفعيل الدبلوماسية أم دعاية للناخب الأمريكي في انتخابات يرى فيها كثيرون فرصة للانقضاض على ترامب من الداخل من قبل أعدائه؟ وماذا عن طهران وشروطها وإمكانية تحقيقها في ظل المتغيرات الراهنة؟ نبحث هذا الملف مع ضيفينا بعد الفاصل. هذا ويمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة عن السؤال التالي: كيف ستنتهي الحرب الأمريكية على إيران حسب ترامب؟ بالضغوط الاقتصادية أم بالعمل العسكري أم تفاوض والاتفاق؟ وللحديث معنا من طهران المتخصص بالشأن الإيراني محمد غراوي، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري ماركو مسعد. أهلا ومرحبا بكم. أبدأ معك سيد ماركو، في أي إطار تأتي تصريحات ترامب عن قرب الوصول إلى خاتمة يصفها بالجيدة لهذه الحرب؟
11: أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الدعوة الكريمة. بكل تأكيد هذه التصريحات لا تعني بالضرورة أن هناك مفاوضات، تعني فقط بأن الرئيس دونالد ترامب كما كان يستخدم مثل هكذا التصريحات لاحتواء الأسعار سواء كان في الداخل الأمريكي أو في الداخل أو في الخارج، حتى في أسعار الطاقة في الخارج نظرا لما يحدث الآن من عدم استقرار الشرق الأوسط. فأقول بأن دونالد ترامب يحاول أن يستخدم مثل هكذا التصريحات لإعطاء رسائل إيجابية للسوق الداخلي والخارجي، ولكن هذا لا يعني بأن هناك مفاوضات. لماذا؟ لأن أصلا النظام الإيراني لم يعطي أي رسائل مختلفة عن ما كان يتحدث به خلال الفترة الماضية. ودونالد ترامب أصلا قبل أسبوعين قال بأن التفاوض مع الإيرانيين يعتبر مضيعة للوقت، وما ذكرت التفاهم تعتبر لاغية. فإذن اعتماد دونالد ترامب الرئيس الآن على الوقت بأن يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الإيراني من خلال العقوبات الاقتصادية ومن خلال هذا الحصار البحري، ويقول بعد الانتخابات من الممكن أن نتحول إلى يعني دعنا كل منهجية مختلفة تماما مع
10: يعني أفهم من كلامك سيد ماركو أنه يمارس الخداع السياسي من أجل الانتخابات المقبلة في الكونغرس الأمريكي، انتخابات نصفية؟
11: ليس خداع سياسي، هو يستخدم طريقة دونالد ترامب في التصريحات. هو يعني طالما كان يتحدث مثل هكذا تصريحات عندما يقفز أسعار براميل النفط إلى مستويات عالية أو حتى عندما تقفز أسعار المحروقات في الداخل الأمريكي، يقول بأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق ونحن قريبين إلى ذلك. لماذا؟ لأنه يريد أن يرسل رسائل إيجابية لتهدئة الأسواق، ولكن هذا ليس معناه بأن هناك مفاوضات، لأن لو كان هناك مفاوضات لكنا تحدثنا عن تفاصيل هذه المفاوضات.
10: سيد محمد، يعني حتى العضو في الحزب الجمهوري ضيفنا في الجانب الآخر يقول بأن تصريحات ترامب، هو لم يقلها بشكل حرفي لكن المعنى بأنها تصريحات يعني تأتي في سياق آخر ومختلف كليا، ويقول بأنه لا مفاوضات مع الجانب الأمريكي، لكن نهاية الحرب ربما تكون بطرق أخرى غير المفاوضات.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني دعني أختصر ما كان يريد أن يقوله الضيف، كان يريد أن يقول ولا يستطيع أن يقولها، أنا أقولها عنه. نعم، الرئيس الأمريكي منذ بداية هذه الحرب وهو يمارس الخديعة ويكذب على الشعب الأمريكي قبل أن يكذب على العالم كله. هو يريد أن يسيطر على أسعار النفط بالكذب.
11: من الممكن أن أقول ما أريد أن أقول، لا تتحدث عن لساني أرجوك.
12: طيب، لكنك لا تستطيع أن تقولها، أنا ريحتك وقلتها يا عزيزي. الرئيس الأمريكي يكذب.
10: سأعود إليك سيد ماركو، سأعود إليك وأعطيك الوقت الكافي للرد.
12: أنا لم أقاطعك.
10: هي ليست شخصية سيد ماركو، لكن هذا ما فهم من حديثك بأن هذه التصريحات هي فقط لتهدئة الناخب الأمريكي. يعني في نهاية المطاف
11: لا يتحدث عن لساني، هذا ما أريد أن أقوله. طيب،
10: طيب، سأعود إليك بطبيعة الحال وأعطيك الوقت الكافي للرد سيد محمد.
12: أنا قلت بأنني أختصر ما أراد أن يقوله، ليس هذا الذي قاله. بطبيعة الحال حتى لو لم يقلها الضيف لكن الرئيس الأمريكي يكذب، فلنقلها. الرئيس الأمريكي منذ بداية الحرب وهو يمارس هذه الأنواع، يعني هو يريد تهدئة الأسواق، يريد أن يرسل رسائل إيجابية للناخب الأمريكي ولدافع الضرائب الأمريكي، لكن هذا لا ينفع. الواقع في مكان آخر، على الرئيس الأمريكي أن يصارح شعبه ويقول لهم بأننا هزمنا في هذه الحرب وأن هذه الحرب لم نستطع من خلالها أن نصل إلى أهدافنا. قبل قليل الرئيس ترامب لإحدى الشبكات الإعلامية الأمريكية يقول بأننا سنخوض حربا جديدة واسعة وقوية وضروس على الشعب الإيراني. طيب، أنا لا أعرف، هل الرئيس الأمريكي لا يعرف بأن المستجدات في المنطقة، لا يعرف الميدان، لا يعرف ما الذي حصل في المخا وفي باب المندب، لا يعرف كل التفاصيل؟ والتفاصيل التي خرجت من الخسائر المليارية للعسكر في الولايات المتحدة الأمريكية، إما أنه لا يعرف وإما أنه يريد أن يهددنا بما لم نعد نخاف منه. هذه أخطاء الولايات المتحدة الأمريكية، بأنه يريد أن يهددنا تارة بالاقتصاد ويقول نريد حربا اقتصادية وإنزال اقتصادي على الشعب الإيراني، وهذا جربناه منذ 47 سنة.
13: طيب،
12: يهددنا بالداخل الإيراني وبالشارع الإيراني،
13: ربما سيكون هناك خيارات أخرى. سيد محمد دعني أنتقل في هذه النقطة للسيد
12: ماركو، ما هي الخيارات الأخرى؟
13: طيب،
12: الأمريكي
13: ربما
12: كل شيء،
13: ربما هناك مفاجآت. سيد ماركو، هل من الممكن لترامب بالفعل، يعني الواقع الميداني يتحدث بمعطيات جديدة لا تأتي في صالح الجانب الأمريكي على الأقل من الناحية العسكرية، لن أتحدث بالسياسة، لن أتحدث بالاقتصاد، عسكريا الواقع لا يخدم الرواية الأمريكية. هل هناك مفاجآت يحضرها الرئيس الأمريكي؟ في نهاية المطاف لابد من وضع نقطة لهذه الحرب.
11: يعني عن أي واقع عسكري نتحدث؟ عن الواقع العسكري الذي يعني الولايات المتحدة الأمريكية تفرض فيه حصارا بحريا كاملا على الموالي الإيراني، ولا يمكن لأي سفينة أن تخرج أو تدخل. هل الواقع العسكري الذي نتحدث عنه الحوثيين الذين أبرموا اتفاق مع الأمريكيين بتمرير السفن الأمريكية والإسرائيلية وتحت شعار بأنهم يعني ضد المقاومة وخدمة القضية الفلسطينية؟ لا أعرف كيف، ما هو الأمر العسكري الذي نتحدث عنه؟ الأمر العسكري يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر الجانب الإيراني بشكل كبير وتفرض عليه عقوبات اقتصادية، وأيضا الأمر العسكري يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت.
13: تسمح لي وضح السؤال سيد ماركو للمشاهد أيضا. الواقع الميداني، يعني الولايات المتحدة تدعي أن لها حلفاء في المنطقة، ما يجري في المنطقة لا يخدم على الأقل حلفاء الولايات المتحدة، ومن هنا بنيت سؤالي.
11: نعم، هذا أمر مفهوم. يعني ما يحدث الآن ما يدفع ثمنه بكل تأكيد ثمن المنطقة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ماذا أيضا حلفاء إيران وإيران. فإذا نتحدث بأن الكل يخسر الآن، ولكن ليست المعادلة أو ليست الإجابة في تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عسكريا أو حتى سياسيا. الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد الآن على الحصار البحري، وهذا الحصار يؤثر بشكل سلبي، وأكبر دليل على ذلك هو تصريحات الرئيس الإيراني مرارا وتكرارا بأن يعني أكثر ما يخشاه ليس هو الهجوم العسكري الأمريكي على إيران، ولكن حياة الطبقة أو حياة الإيرانيين بشكل كبير. فإذا الواقع العسكري يقول بأن الولايات المتحدة تفرض حصارا. الواقع العسكري يقول أيضا أن ما حدث في اليمن نعم هو ذراع من أذرع إيران، وأنا يعني سعيد بما يحدث ما يتحدث به الضيف الكريم بأنه يعتبر ارتباط كبير ما بين أذرع إيران أو الحوثيين مع إيران، لأن كثيرا من الضيوف لا يحاولون أن يتحدثون عن هذه الفكرة أو هذا الرب، ولكن الحوثيين أنفسهم لا أعتقد بأنهم سوف يضحون بأنفسهم لخدمة النظام الإيراني المترنح، ويحاولون أن يبرموا اتفاق مع الجانب الأمريكي لمرور هذه السفن.
13: لكن ماذا عن ترامب بما يخص الحوثيين، وهو كان قد وصفهم بأنهم جماعات إرهابية؟ يعني هل بات ترامب ميالا لإبرام هكذا نوع من الصفقات سيد ماركو؟
11: الحوثيين جماعة إرهابية وفقا للتصنيف في الداخل الأمريكي، وهذا لكن ليس يمنع بكل تأكيد أن يتفاوض معهم الرئيس الأمريكي لتحييدهم عن الصراع الإيراني لسببين. السبب الأول هو مرور الانتخابات النصفية، وبكل تأكيد دونالد ترامب لا يريد يعني موقع جديد أو حربا جديدا في الشرق الأوسط، ليس هو بيدخلها بضرورة، ولكن من الممكن أن تدخلها حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا عندما نتحدث عن تحييدهم، هذا يعني دعنا نقول يضعف إيران أو يضعف شبكة النظام الإيراني في المنطقة بعد كثير من الإخفاقات، سواء كان في العراق في سوريا وأيضا لبنان وحركة حماس. فإذا هذه هي الاستراتيجية الأمريكية، تقليم أظافر أو أذرع إيران في المنطقة، ثم الحديث عن هذا الضغط الاقتصادي ومن ثم الضغط.
13: سيد محمد، ما الذي جنته طهران من التعويل على عامل الوقت؟ هي صاحبة الأرض وصاحبة الجغرافيا، هذا أمر لا جدال فيه، لكن الثقل الاقتصادي اليوم يعني يطرح الكثير من التساؤلات، وكما تفضل ضيفي بأن هناك تعويل على حصار إيران وعلى أضعافها اقتصاديا، يعني كما تأتي الصور، وأنا هنا لا أتبنى، لتصريف $100 تحتاج إلى صندوق كامل من الأموال الإيرانية ومن العملة الإيرانية.
12: أكيد غير صحيح، لأن الولايات المتحدة تعول وتراهن على الحرب الاقتصادية التي جربناها وحضرنا أنفسنا منذ عشرات السنوات لهذه الحرب الاقتصادية، ونحن نعرف بأن الأمريكي حينما يفشل عسكريا سيذهب باتجاه الاقتصاد. هل يمكن أننا لم نجهز اقتصاديا كما أننا جهزنا عسكريا، نحن جهزنا عسكريا واستطعنا أن نصمد، كذلك الأمر باتجاه الاقتصاد، نحن جهزنا أنفسنا على الرغم من أن هذا الموضوع شديد الخطورة، وهذا الموضوع يعني واضح بأنه يشكل ضغطا على الجمهورية الإسلامية، لكن هذا الضغط إلى أين سيصل؟ الأمريكي يريد من خلال هذا الضغط قتل الإيرانيين وقتل النظام في إيران، لكن نحن نقول له من خلال هذا الضغط لن تستطيع أن تقتل الإيرانيين ونظامهم، وهذا فشل ذريع للولايات المتحدة. إلى متى يمكن للرئيس الأمريكي أن يبقي على هذا الحصار؟ ما هذا الحصار يكلف الرئيس الأمريكي 32 مليون دولار يوميا، يعني تصور بأن الذي يحاصر يدفع تكاليف أكثر الذي هو محاصر،
13: بيرجع بيخدهم سيد مقاوم. محمد يعني في ناحية
12: ونحن نأخذهم
13: في ناحية تكاليف الاقتصادية، لا تقلق لهذا الموضوع، الرئيس الأمريكي كما اختبرناه وكما عرفناه سيعود ويعني يجني هذه الأموال بطريقة أو بأخرى.
12: أكيد، ونحن كذلك الأمر، ونحن من خلال هرمز وعائدات هرمز والرسوم التي سنأخذها من هرمز سنجني ما خسرناه بسنة واحدة خلال أشهر.
13: لكن هذه شروط غير واقعية بالنسبة يعني للكثير من الدول في المنطقة سيد محمد. وهنا سؤالي عن ما تفضلت بالحديث عنه، عن الضغوط الاقتصادية بأنها خطيرة فعلا على طهران وعلى الشعب الإيراني، هذه المخاطر أليس من الممكن أن تدفع الجانب الرسمي الإيراني إلى تقديم تنازلات لترامب من أجل إنهاء هذه الحرب؟
12: أستاذ الكريم، إذا ما قررنا الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية أيها كان أخطر، واضح العقل والمنطق يقول بأن الحرب العسكرية كانت أخطر، وقتل القادة كان أخطر، واستهداف البنى التحتية كان أخطر، و18 ألف هدف الذي قصفه الأمريكي كان أخطر، صحيح ولا لا؟ لذلك الإيراني الذي لم يرضخ في تلك سيرضخ في هذه، لذلك من العقل والمنطق أن يذهب الأمريكي لتغيير الرؤية باتجاه الجمهورية الإسلامية، لأنه يعرف جيدا أن الإيراني لن يرضخ حتى لو كان هذا الحصار ما بعد الرئيس الأمريكي، يعني الرئيس الأمريكي بعد سنتين سينتهي، لكن إذا ما جاء رئيسا آخر وأكمل هذا الحصار على الشعب الإيراني لن يرضخ الإيرانيون. لماذا يريد الأمريكي يجرب نفس الطريقة مرة أخرى؟ جربتها 47 سنة ونحن بات لدينا المنع الأقوى ولدينا الاقتصاد المقاوم ولدينا الاكتفاء الذاتي في كل شيء، لماذا يريد الأمريكي أن يحاصر شعبا لديه اكتفاء ذاتي؟ أستاذ الكريم، هذه أخطاء استراتيجية يرتكبها الرئيس الأمريكي. بعد أسبوع حينما سيجتمع بالخليجيين سيسمع كلاما مغايرا، لأن الخليجيون هم الذين يتضررون من جراء هذا الحصار. فلنقولها علانية، إيران أرادت أن توزع هذه التكلفة على الجميع، على الجميع أن يتحمل مسؤولية هذه الحرب على إيران، ليس الولايات المتحدة. صحيح ربما الولايات المتحدة تدفع أضرار، لكن أيضا ذيولها في المنطقة يدفعون أضرار، أيضا عليهم أن يعرفوا أن هذه الأضرار يجب أن تتوزع على الجميع. هذه التكلفة العالية هل يتحملها أمريكا وذيولها في المنطقة؟ بطبيعة الحال لا، لن يستطيعوا معنا صبرا، نحن أمة صبورة نصبر، ويعني هذا عهدنا مع أعدائنا.
13: يعني طهران لن تقدم التنازلات سيد محمد؟
12: أكيد، بل ستفرض
13: حتى لو كانت على حساب لقمة الشعب الإيراني.
12: فقط هذه الجملة، كما أننا في ورقة التفاهم الأولى فرضنا ورقة لبنان، وهذا فاجأ العالم كله الذي كان يريد قطع الأذرع الإيرانية كما يسمونها. الآن في أي تفاهم جديد ربما سندخل بندا جديدا هو ورقة اليمن وورقة العراق.
13: لكن بينما تأتي هذه الربما يا سيد محمد، بينما تأتي هذه الربما، الوضع الميداني في لبنان التي تفضلت بالحديث عنه مغايرة تماما للطموح الإيراني وللتوقعات الإيرانية، وهناك يعني مخاوف من استمرار هذا الوضع. سأعود إليك، لكن كي لا أطيل الانتظار على السيد ماركو. سيد ماركو،
12: لا فقط الموضوع اللبناني أستاذي،
13: لا سأعود إليك أستاذ محمد.
12: كي لا أطيل، ولن نعود إليه،
13: سنعود إليه وسأعطيك الوقت الكافي. تفضل تفضل تفضل
12: أستاذي، آسف على المقاطعة، لكن أقول لك حتى بالموضوع اللبناني الذي البعض يقول بأن ورقة تفاهم لم تفعل شيء، أنا أقول لك بالضرس القاطع، أن لولا ورقة تفاهم كان الإسرائيلي يضرب لبنان وضاحية لبنان وصولا إلى طرابلس كل
13: ما هو للأسف أخذ الجنوب اللبناني يا سيد محمد. لماذا يضرب الجنوب اللبناني بينما التوغلات وصلت إلى ما وصلت إليه في الواقع الميداني؟
12: الحكومة اللبنانية هذا بفعل الحكومة اللبنانية التي انبطحت.
13: يعني بس يتوغل الإسرائيلي بصير حكومة لبنانية
12: طيب أكيد.
13: سأعود إلى هذا الموضوع سيد ماركو طبعاً. ماذا عن خيارات ترامب أمام هذا الواقع؟ إيران لن تستسلم، لن تقدم تنازلات، هي مستعدة لحصار طويل الأمد اقتصادي وعسكري وسياسي أيضا كما يتفضل الضيف.
11: تفضل الضيف بكثير من التصريحات وأريد أن أفندها، ولكن لدي تعقيب صغير. الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها زيول في المنطقة، الولايات المتحدة الأمريكية لديها حلفاء، وهذه الدول لديها قرار سيادي، لديها جيش، لديها حكومة لا تخترق سيادة الدول. الولايات المتحدة الأمريكية تبرر صفقات مع هذه الدول وفقا لإرادة هذه صحيح. الدول وليس العكس، ولا تستخدم العسكر لاختراق
12: لماذا لم تدافع عن السعودية؟
13: لحظة سيد
12: لماذا رفضتم الدفاع عن السعودية الإيراني
11: كما اخترقتم سيادة العراق سوريا لبنان وفلسطين وكثيرا من الدول؟ وهذه الأضرع لا تخدمكم بالضرورة، هم فقط يعني يضربون مصالح بلادهم قبل أن يخدموكم. فإذا هذه ليست زيولا، هناك تحالفات وهناك علاقات دولية مفهومة. ليس في اعتقاد النظام الإيراني ليس في الحاجة وليس في الاستعانة أن يفهم كلمة علاقات دولية، يفهم فقط كلمة ذيول، ويفهم فقط كلمة ميليشيات عسكرية لا تخدم مصالح الدول. فيجب عليك تصحيح هذه الكلمة. الجانب الآخر، عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية ماذا لديها من
12: هم ذيول وأكثر
13: يا سيد محمد لو سمحت، يعني سيادة الدول لا يمكن قرارات الدول لا يمكن أن توصف بهذا الشكل يا سيد محمد.
12: لا لو سمحت لو سمحت لاحظ
13: أوكي نتفق صحيح نتفق على هذا الموضوع، لكن هذه قرارات سيادية بالتحالف مع أي جهة كانت لا يمكن أن توصف بأنها ذيول في المنطقة. هي دول ذات استقلال وسيادة،
12: ولا يمكن أن يسمي المقاومات بأذرع. طيب إذا يسمي المقاومات
13: طيب موضوع آخر، موضوع آخر، موضوع متشعب وجدلي جدا يا سيد محمد. هي موضوع جدلي جدا، موضوع جدلي جدا،
12: طيب
13: موضوع
12: جدلي. يتكلم الأمور بواقعها.
13: طيب سيد ماركو،
12: مقاومة لإسرائيل وأمريكا
11: في المنطقة، مقاومة
12: لإسرائيل وأمريكا،
11: مقاومة للأمريكا.
13: يا سيد محمد سعود إليك، أرجع عدم المقاطعة لنستمع إلى السيد ماركو من فكرته. طيب سأعطيك الوقت الكافي.
11: أتحدث عن الحصار الاقتصادي، أتحدث عن الحصار الاقتصادي. الجانب الإيراني هو كما تفضل الضيف قال 23 أو 25 مليون دولار خسائر. أيضا أنا أقول الحصار البحري للولايات المتحدة الأمريكية يكلف ما بين 300 إلى 500 مليون دولار خسائر للنظام الإيراني. ماذا ما هو الأكبر؟ وفي اعتقادي
12: هذه جريمة حرب.
11: الخسائر وماذا فعلتم أنتم في هذه الدول؟ هذه ليست جرائم حرب. يعني دعنا نتحدث بالأرقام ولا نتمسك بالقانون الدولي حينما
13: لم تجبني سيد ماركو. تعدنا عن السؤال، تعدنا قليلا يا سيد محمد، أرجو عدم المقاطعة، يعني أعطيتك الوقت الكافي للحديث لنستمع للسيد ماركو وسأعود إليك. سيد ماركو لن تجبني عن السؤال عن خيارات الولايات المتحدة أمام واقع متغير جدا، يعني في كل المنطقة اليوم في ظل هذا الحصار، اليوم دولة عظمى كالولايات المتحدة تفاوض جماعات على الأرض من أجل فتح مضيق هنا وأغلاق مضيق هناك. ما هي خيارات ترامب للتعامل مع الملف الإيراني؟ هو يوم يتحدث عن خيار دبلوماسي، يوم يتحدث عن إنهاء ودمار وقصف وتدمير للجانب الإيراني.
11: ما يمكن التحديث عنه بأن هناك مباحثات أمريكية مع الجانب الحوثي، هذا ليس بالأمر الجديد، ولكن هذا أمر تحدث عنه الولايات المتحدة الأمريكية مرارا، والولايات المتحدة تبحث عن مصالحها بكل شتى الطرق، وهذا أمر مفهوم. عندما نحاول أن نفهم ما يريده الجانب الأمريكي الآن، ما يحدث في اليمن في المخا أو دعنا نقول في الملف اليمني بشكل كبير، ما دام ملف يمني لا نتحدث. الحوثي نفسه قال بأن حرية الملاحة في مضيق من مندب مضمونة، ونحن لا نستهدف أي سفن إلا العسكريه الا السعوديه ونمرر هذه السفن العسكريه الامريكيه وحتى الاسرائيليه. فهذا امر يعني مفهوم. ما يحدث في اليمن ما زال ملف يمن يمني. هل من الممكن ان يتطور لملف اقليمي؟ نعم، ولكن ليس الان. لماذا؟ لان الحوثي لا يريد ذلك، لانه لو قام بعمل يعني دعها نكون مضايقه السفن في مضيق بئر المندب، فاعتقد سوف يفتح باب جهنم عليه، وهذا امر مفهوم. والحوثي من ذكي الى حد ما لكي لا يكون بذلك. الآن الملف الأمريكي ما زال ملف أمريكي إيراني حتى الآن، وفي اعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية، يعني جدي بانس تحدث عن ماذا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تفعل. تحدث عن المقاومة، تحدث عن تسليح المقاومة، تحدث عن عمليات عسكرية برية، ولكن يعني إن كان هناك تعويل على خسارة دونالد ترامب الانتخابات النصفية، فباعتقادي هذا من الممكن أن يكون نتيجة عكسية عن النظام الإيراني. ماذا أعني بذلك؟ بأن خسر دونالد ترامب الأغلبية سواء كان في الكونغرس في دفتي النواب والشيوخ أو حتى الاثنين معا، هذا في اعتقادي يعطي دونالد ترامب أنه ليس لديه ما يخسره أكثر من ذلك. فباعتقادي سوف يقوم بعملية عسكرية من الممكن أن تكلف الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، ولكن هذا ليس معناه بأن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تتراجع دون الوصول إلى نتائج. فإذن الخسائر المادية نعم ملموسة في الولايات المتحدة الأمريكية، نعم هناك ارتفاع لأسعار النفط والمحروقات، ولكن هذا لا يمكن أن يغير من الرؤية الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا؟ لأنه ليس دونالد ترامب وليس حزب جمهوري ديمقراطي. نتحدث عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت هذه الحرب يجب أن تنتصر بأي تكلفة. حتى الآن دونالد ترامب متحفظ عن التكلفة، لذلك هو لا يريد إرسال مئات الآلاف من الجنود، لا يريد توسيع رقعة الصراع. ولكن هل الولايات المتحدة قادرة عسكريا؟ نعم، ولكن الإجابة لا سياسيا، لأنه مدار متحفظ بسبب الانتخابات النصفية.
13: سيد محمد، كيف تنظر طهران برأيك إلى اللقاء المرتقب بين ترامب وقادة دول الخليج التي تدفع إلى الخيار السلمي؟ أركز على هذه الفكرة، أن دول المنطقة تدفع نحو خيارات دبلوماسية مع طهران.
12: يعني هل الخيار لهم في هذا الموضوع؟ هم يذهبون ليسمعون ماذا سيقول لهم الرئيس الأمريكي، هم ربما يتكلمون ما عندهم، لكن الخيار بالنسبة للولايات المتحدة لأنها لا تتعاطى مع هذه الدول على أنها دول حليفة وأنها شركاء وما إلى ذلك، هؤلاء يسيرهم كما يريد الرئيس الأمريكي، لذلك هم يذهبون لكي يسمعوا ما هي الخطط الأمريكية الجديدة وينفذوهم بالتالي في هذا الإطار، كما أنهم لم يكن لهم أي رأي في ورقة التفاهم التي كانت تخص المنطقة، وكان الأمريكي يفاوض الجمهورية الإسلامية بمعزل عن هذه الدول. لذلك الولايات المتحدة لا تتعاطى مع هذه الدول على أنها حليفة وتستشيرهم في كل صغيرة وكبيرة، إنما تفرض عليهم رأيهم. ورقة تفاهم هذه 300 مليار دولار التي وعد بها الرئيس الأمريكي، من كان ليدفعها؟ هل الرئيس الأمريكي؟ بطبيعة الحال لا. 300 مليار دولار استثمارات كان سيدفعها هذه الدول، هم مستعدون أن يدفعوا أكثر من ذلك لأنهم يخسرون أكثر من ذلك من جراء هذه الحرب التي ورطهم بها الرئيس الأمريكي. لكن هل الرئيس الأمريكي سيذهب باتجاه مصالحهم أم مصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ واضح بأن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية فوق كل اعتبار، مصالح إسرائيل فوق كل اعتبار. لا أحد يعطي أهمية لا لشعوب المنطقة ولا لهذه الدول في هذه المنطقة، حتى لو سميت هذه الدول بأنها حليفة، ونحن نقول بأن هذه الدول ليست حليفة.
13: لكن يتساءل البعض، هل كنا سنصل إلى هذه النقطة سيد محمد في دول المنطقة لو أن إيران لم تقصف هذه الدول وتهدد حياة المدنيين فيها؟
12: لم نهدد حياة أحد في هذه الدول، وهم يعرفون أكثر. والاتصالات اليوم مثلا السعودية تتوسل للإيرانيين أن يتوسطوا لدى الحوثيين أنصار الله لكي يكون هناك هدنة لمدة أسبوعين. إذا كانت إيران قصفت هذه الدول فكانت هذه الدول أصبحت عدوة لنا ظاهريا بشكل كبير جدا، ودخلت الحرب على إيران. لكن هذه الدول كانت تعرف بأن إذا ما قصفت إيران من دولهم ومن أراضيهم وأجوائهم ومياههم سنرد الصاع صاعين، وهذا ما فعلنا. وهم يعرفون بأن المشكلة تكمن بأنهم استضافوا القواعد العسكرية في مناطقهم، وهم يدفعون ثمن هذا، لكن للأسف الشديد لا يستطيعون أن يقولوا شيئا، لأن الأمريكي فرض عليهم هذه القواعد العسكرية وهم بين مطرقة الأمريكي وسندان الإيراني. الإيراني يريد أن يدافع عن نفسه، وهم بطبيعة الحال لا يستطيعون أن يمارسوا السيادة على أراضيهم. تصور أن
13: لننتقل
12: مثلا
13: إلى رأي الجمهور سيد محمد، اسمح لي للأسف لما قال لدينا الكثير من الوقت، لنا لقاءات قادمة في هذا الموضوع. سؤالنا اليوم، كيف ستنتهي الحرب الأمريكية على إيران حسب ترامب؟ بالضغوط الاقتصادية 17%، بالعمل العسكري 19%، والباقي بالتفاوض والاتفاق. أشكر ضيفي من طهران المتخصص بالشأن الإيراني محمد غروي، ومن واشنطن عضو الحزب الجمهوري ماركو مسعد، شكرا جزيلا لكما، وكل الشكر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني، في مسرح كله حياة، لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوية

0: وارد أو بق الفرش لحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدمتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماري الخازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي اهدن.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي اصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بورد تع بورد تع
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تع بورد تع بورد تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقات نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الجمعة 18 من أيلول 2026، التي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع تحيات جينان جوان، سلام اللحام، وهادي الهاشم.

شتوة أيلول المعتادة وغير المفاجئة تفاجئ اللبنانيين كالعادة، وتحذيرات من غرفة التحكم المروري. في زيارة طويلة سلام إلى نيويورك غدا، التقى الرئيس عون وبحث معه في لقاءات باريس والوضع جنوبا. حزب الله يؤكد تمسكه بسلاحه، تحركات إسرائيلية في دير ميماس قابلتها تعزيزات للجيش اللبناني. تتويجا للمفاوضات مع صندوق النقد، اجتماع رفيع المستوى في وزارة المال. ارتفاع أسعار البنزين بشكل قياسي، الكلفة على اللبناني وطليس، حقوق السائقين قبل الأربعاء. الإدارة العامة إلى الإضراب مجددا. هل ستدافع باكستان عن السعودية إذا لم تكبح إيران جماح

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: تحية طيبة. كالعادة الأمطار التي تفرح قلوب المزارعين وتحديدا في هذه الفترة من السنة ولا سيما منهم مزارعو الزيتون بدلا من أن تكون نعمة تتحول إلى نقمة. وأيلول الشهر يلي طرفه بالشتي مبلول بحسب المثل الشعبي اللبناني، من المفترض أن يكون شهر التحضيرات لدى الوزارات المعنية لتفادي أضرار الشتاء، إلا أن العادة في لبنان معاكسة، فلا تدابير احترازية رسمية، وفي الوقت عينه الأمور متفلتة على الصعيد الشعبي، فرمي النفايات عشوائيا في مجاري المياه وخارج المستوعبات باتت عادة من العادات اللبنانية. وشو وقفت علي أكثر عبارة تتردد بين اللبنانيين؟ فبعد شتوة آب جاءت اليوم شتوة أيلول لتغرق بأمطارها الغزيرة العديد من الطرق مع تهالك البنى التحتية. أما سياسيا وأمنيا فالغرق في المستنقع الجنوبي ما زال مستمرا، والانتظار سيد الموقف مع العد العكسي للانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة. وكمؤشر على الجمود، المؤتمر التمهيدي لمؤتمر دعم الجيش الذي انعقد في باريس لتسلم المؤسسة العسكرية زمام الأمور وحصر السلاح لم يحدد موعدا لمؤتمر الدعم للجيش. أما المناقشات حول الجنوب ومؤتمر باريس فحضرت في بعبدة اليوم في اجتماع عقد بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وذلك قبيل توجه الرئيس نواف سلام إلى نيويورك غدا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولقاء عدد من القادة على هامشها، وأبرز من سيلتقيهم وزير الخارجية الأمريكية في 28 من الجاري. أما البداية فمن الأحوال الجوية وحركة السير.
1: إذن الطقس ممطر حتى ظهر غد، أمطار متفرقة الأحد، والتفاصيل من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحرير الدولي.

0: لبنان والحوض الشرقي المتوسط بمنخفض جوي سريع يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا ويحمل معه أمطار متفرقة غزيرة أحيانا رياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم غد السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا. نهار السبت غائم جزئيا إجمالا مع درجات حرارة دون معدلاتها مع أجواء خريفية يتكون ضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر. تنحسر الأمطار تدريجيا خلال النهار. نهار الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وضباب على المرتفعات.
1: واليوم دعت غرفة التحكم المروري دعت السائقين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار التي تسبب انزلاقات وصدامات. وعن أحوال الطرق حاليا يتحدث لإذاعتنا من غرفة التحكم المروري.
2: بالنسبة لحركة المرور عندنا حركة ناشطة محلة انفاق المطار باتجاه خلدي، كثيفة على الكورنيش البحري عين المرايسي، جادة شارل المالك الأشرفية، كورنيش المزرعة البربير، أيضا كثيفة من الكارنتينا باتجاه نهر الموت، وعند مستدير المكلس المنصورية بسبب انجراف للأتربة تتم المعالجة من قبل البلدية، وعناصر من مفرز السير الجديدة تعمل على تنظيم حركة المرور في المحلة. هذا كل شيء حتى الساعة.
3: في الحركة السياسية يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يرأس الوفد اللبناني ويلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول الجاري. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستضمه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة يعقد الرئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو في 28 من أيلول، ويفترض أن يشكل اللقاء محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش اللبناني والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفيل.
1: وفي قصر بعبدة استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الرئيس سلام وتداول معه في الأوضاع العامة ولا سيما منها في الجنوب حيث تتوالى الاعتداءات على القرى الجنوبية. الرئيس عون أطلع بحسب بيان رئاسة الجمهورية سلام على نتائج لقاءاته في باريس مع الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة. وتداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل، وسيرأس سلام وفد لبنان إليه.
3: واليوم غادر وزير الخارجية يوسف رجي متوجها إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وستكون للوزير رجي على هامش أعمال الدورة سلسلة لقاءات ثنائية مع كبار المسؤولين في المنظمات الدولية ومع عدد من نظرائه وزراء خارجية دول عربية وأجنبية، على أن يستعرض في خلال هذه اللقاءات العلاقات الثنائية ومستجدات الملفات الإقليمية إضافة إلى القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة.
1: وسط هذه الأجواء تواصلت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، واليوم أكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إلا ووي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في جنوب لبنان إلى مختلف الجبهات لإزالة التهديدات والدفاع عن مواطني إسرائيل، وذلك عبر تدمير البنى التحتية والوسائل القتالية والقضاء على القادة والمخربين وإحباط المخططات بحسب بيان ووي. وميدانيا تقدمت قوة معادية باتجاه أطراف دير ميماس، في المقابل سجلت تعزيزات كبيرة للجيش اللبناني وأفيد عن توتر لم تعرف طبيعته. المستجدات جنوبا مع حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وكان العدوان الأبرز هذا اليوم هو تهديد العدو الإسرائيلي للجيش اللبناني عند أطراف دير ميماس والطلب إليه الانسحاب من النقطة التي يتمركز فيها. وقد ألقى العدو أكثر من 6 قنابل صوتية بالقرب من الجيش بهدف الضغط لإبعاده. أعقب ذلك تهديد واضح بالاستهداف المباشر في حال لم ينسحب من النقطة. وقد استخدم الجيش اللبناني تعزيزات من مركزه في برج الملوك باتجاه نقطته عند أطراف دير ميماس. وبعد الاتصالات التي جرت مع مجموعة التنسيق العسكري للبنان، تراجع الجيش اللبناني باتجاه الجهة الأخرى من أطراف دير ميماس تزامنا مع تقدم قوة إسرائيلية باتجاه المنطقة، وقامت بتفتيش عدد من المنازل في محيط النقطة التي كان يتمركز فيها الجيش اللبناني. كما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية بالقصف المدفعي الذي استهدف أطراف بلدة شقرة، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، إصابة أحدهم حرجة. كذلك استهدف القصف المدفعي وادي نحلة عند أطراف مجدل سلم والمنصوري وسربين وأطراف ميفدون وحداثة، مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه برعشيت وبيت يحون. وفي مسلسل التفجيرات اليومية، فقد فجرت قوات الاحتلال عشرات المنازل في المنصوري وبيت يحون وعند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: ووسط تضارب الأنباء عن الوضع في دير ميماس، وسط تطورات متسارعة، أفيد منذ قليل عن مغادرة القوات الإسرائيلية النقطة التي كانت قد تقدمت إليها عند أطراف البلدة، وعادت إلى التمركز في موقعها عند تل نحاس. في المقابل أفيد أن الجيش اللبناني ما يزال موجودا عند الطريق العام في بلدة برج الملوك وسط متابعة للتطورات الميدانية.
3: لفت الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الدكتور إلياس أبو شوضي عبر صوت كل لبنان إلى أن مساعدات الجيش اللبناني والقوى المسلحة التي تمت مناقشتها في اجتماع باريس مرتبطة بحصرية السلاح على وقع التطورات الميدانية الجنوبية، حيث قد تسعى إسرائيل إلى احتلال مرتفعات إقليم التفاح وفصل الجنوب عن البقاع الغربية.
5: بأنه ولا دولة أوروبية أو خليجية مشاركة بهالمؤتمر راح تقدم مساعدات للجيش اللبناني قبل حصرية السلاح، أي قبل تسليم سلاح حزب الله للجيش وتفكيك بنيته العسكرية بالجنوب أولا، ومن ثم في البقاع وبيروت في مراحل لاحقة، وحل الجناح العسكري التابع له والاكتفاء فقط بمتابعة النشاط السياسي. بعتقد أنه العدو الإسرائيلي سيكمل عملياته العسكرية بمنطقة شمال ليطاني ما بعد تلال علي الطاهر، ويركز على مدينة النبطية وضواحيها وأيضا ضواحي مدينة سور كورقة ضغط على دولة الرئيس بري لإقناع حزب الله بعدم جدوى الاستمرار بالمقاومة. سيعمد العدو الإسرائيلي إلى ربما احتلال مرتفعات إقليم التفاح وفصل الجنوب كليا عن البقاع الغربي.
1: حزب الله أكد مجددا التمسك بسلاحه مشددا على قوة المحور الذي ينتمي إليه، وأكد على لسان النائب حسين الحاج حسن أن من يعتقد أنه يستطيع أن يستضعفنا هو واهم جدا، مشيرا إلى أن الصبر يهدف إلى تجنب ما وصفه الحاج حسن بمخطط إسرائيلي لإحداث شقاق داخلي. الحاج حسن قال إن حزب الله والمقاومة لم يضعفا بعد عامي 2024 و2026، وأكد أن المقاومة قوية وقادرة وأن لديها حلفاء وبيئة متماسكة رغم ما أصابها. وأكد الحاج حسن مجددا أن المقاومة باقية.
6: نحن المقاومة في لبنان والثنائي الوطني ومن أراد من حلفائنا جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب. محور المقاومة على رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن العزيز وفلسطين ولبنان والعراق ومن أراد، مفتوح الباب. بيدنا عنصرا قوة كبيران يؤثران على اقتصاد العالم وبالخصوص على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. أوروبا مش أحسن من أمريكا. لن نستسلم، إيران لن تستسلم، اليمن لن يستسلم، لبنان لن يستسلم، فلسطين لن تستسلم مهما اشتدت الضغوط والجراح.
1: وفي مواقف حزب الله بعد جلسة مساءلة الحكومة استمر انتقاد رئيس الحكومة نواف سلام، وكتب النائب علي المقداد عبر أكس: لم تمضي 24 ساعة على الموعظة الحكومية التي أطرب بها مسامعنا رئيس الحكومة، وخصوصا في موضوع التعيينات، إذ بنا نفاجأ بعدد من التعيينات التي نزلت على الوزراء قبيل الجلسة. وختم المقداد: نعم، هذه هي حكومة الإصلاح التي نالت الثقة البارحة وقد أخذت على عاتقها ألا تغير هذا النهج، علما أن حزب الله كان انسحب من جلسة مناقشة الحكومة ولم يصوت بلا على الثقة للحكومة ولا ضد الحكومة.
3: وجه الشيخ أحمد قبلان رسالة إلى رئيس الجمهورية يؤكد في خلالها أن الرئيس هو الوحيد القادر على منع الانقسام السياسي في البلد ووضع حد للسياسة الإقليمية الدولية التي تستثمر كل أمكاناتها لخلق التوتر بين مكونات الداخل اللبناني.
1: اقتصاديا، تتوج في وزارة المال اليوم الاجتماعات التي عقدت على مدى الأيام الماضية مع بعثة صندوق النقد الدولي بمشاركة إدارات الوزارات والوزارات والإدارات المعنية بقطاعات الكهرباء والأشغال والشؤون الاجتماعية ومع مصرف لبنان، ويعقد منذ 1:30 من بعد ظهر اليوم في مبنى الوزارة اجتماع رفيع المستوى ويضم الوفد اللبناني المفاوض وبعثة الصندوق إلى لبنان. الاجتماع التقني الأخير كان تناول صباح اليوم ملف الدين العام، حيث جرى عرض أرقام الدين ومناقشة مقاربة صندوق النقد. وكان قد عقد مساء أمس اجتماع مع وفد من مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال حايك، تناول الوضع المالي للمؤسسة ومسار الإصلاحات.
3: وفي قصر بعبدة، بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اليوم مع وفد من الصندوق في الدور الذي يمكن أن يطلع به الصندوق في دعم جهود التعافي وإعادة الأعمار بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات، مشددا على ضرورة أن تفضي المناقشات الجارية إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ وتأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني.
1: رئيس مجلس النواب نبيه بري بحث في عين التين مع رئيس بعثة الصندوق أرنستو راميريز في مسار التفاوض مع لبنان بعد إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف والشروع في دراسة قانون الفجوة المالية. وكرر بري أمام الوفد التشديد على ضرورة أن يضمن أي قانون حقوق المودعين كاملة.
3: في الحركة الوزارية، اختتم وزير الزراعة نزار هاني زيارته الأردن مؤكدا العمل على توسيع أسواق المنتجات اللبنانية وتعزيز الشراكة الزراعية والتجارية بين البلدين. وتناولت المباحثات تطوير الرزنامة الزراعية وتسهيل حركة الصادرات عبر المعابر، فيما اتفق على تنظيم يوم لبنان في المملكة في أيار 2027 للتعريف بالمنتجات اللبنانية والفرص الاستثمارية.
1: قدم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت واجب العزاء إلى النائب كميل شمعون وعائلته بوفاة والده الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار والنائب السابق دوري شمعون. واستذكر الرئيس عون مسيرة دوري شمعون الوطنية والسياسية وما شكله رحيله من خسارة على الساحة اللبنانية.
3: حياتيا، شهدت أسعار صفيحتي البنزين ارتفاعا بلغ 92 ألف ليرة لبنانية لتتخطى كلفة الصفيحة عتبة 31 دولارا، فيما ارتفع سعر المزوت 127 ألف ليرة، بينما حافظ سعر قارورة الغاز على استقراره. وتعقيبا على الارتفاع الحاد بالأسعار، نبه ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة إلى أن المواطن اللبناني يدفع كلفة الأزمات والحروب العالمية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على الكهرباء والمواد الغذائية وسائر القطاعات.
7: ارتفاع قياسي على مادة البنزين والديزل بكل أسف هو حزم. لأول مرة بتاريخ لبنان منشوف تنكة البنزين بال31 دولار و33، والمواطن عم يدفع فاتورة الحرب الموجودة بالعالم. نحن منتمنى ومنصلي يعم السلام ويكون في اتفاق كفى حروب ليرجع أسعار النفط مثل ما كانت بالسابق، لأنه المواطن عم يدفع من لحمه الحي فاتورة البنزين، فاتورة الكهرباء، كل شيء، والمواد الغذائية. ما بقى يطاق الغلاء الموجود.
3: حياتيا، أيضا هنأ رئيس أساقفة الفرز والزحل والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة كهرباء زحل أسعد نكد لمناسبة تجديد العقد التشغيلي لشركة كهرباء زحل لمدة 4 سنوات جديدة.
1: وبعد ارتفاع أسعار البنزين، قال رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس بعد بلوغ صفيحة البنزين 31 دولارا و32 سنتا، ندعو الحكومة إلى المباشرة فورا بتنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ودفع تعويضات السائقين قبل يوم الأربعاء من دون أي تأخير. وفي الشأن المطلبي أيضا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الإضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين مع استمرار التوقف القسري عن العمل يوم الجمعة من كل أسبوع. الرابطة طالبت برفع بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام واعتماد بدل للمحروقات يحتسب وفق السعر الفعلي للصفيحة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات.
3: بعد أيام من إضراب السجناء رمي عن الطعام احتجاجا على تعليق قانون العفو العام، أظهر مقطع فيديو تدهور الحالة الصحية لأحد السجناء ما أدى إلى نقله إلى المستشفى. وبالتوازي وتنديدا بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر، دعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور بطرابلس يوم الأحد المقبل بعد صلاة العصر دعما لإضراب سجناء رمي.
1: تربويا، أكد النائب إدغار طرابلسي في حديث عبر صوت كل لبنان، أكد ضرورة إعادة النظر في خطة إقفال المدارس الرسمية. وفي ملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة أشار إلى أن نحو 3500 منهم ينتظرون حسم مصيرهم.
8: معظم المدارس عم تتسكر هي ملك أوقاف كنائس أو ملك البيعة أو ملك البلدية أو ملك الدولة وزارة التربية، وبمناطق محددة جزين بعبدل متن كسروان جبيل بشري بما ترمز هذه المناطق، بدون ما نعمل أي مشكل طائفي بغير مناطق في مدارس ضعيفة يمكن ما فيها تلميذ مفتوحة. فنحن عم نطالب والضغط على الأساتذة على مدراء المدارس سكروا نقلوا الأغراض وإلا بتروحوا للتفتيش في تهديد. فأنا عم طالب عبر صوت كل لبنان المجتمع والسياسيين والنواب ومدارس الخاصة اللي بتضلها تقول روحوا على المدرسة الرسمية للي مش قادرين يدفعوا الأقساط، سمعونا صوتكم، احكوا دافعوا عن وجود المدارس الرسمية في هيدي المناطق.
3: تحضر الأزمة بين أمريكا وإيران بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني الأسبوع المقبل في البيت الأبيض في اللقاء الثاني بينهما هذا العام، في وقت يسعى فيه الزعيمان إلى تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات بين البلدين في ظل قضايا متباينة من التجارة إلى تايوان وأزمة إيران، إضافة إلى المخاوف العالمية بشأن الذكاء الاصطناعي.
1: واليوم أفادت فاينانشال تايمز بأن قائد الجيش الباكستاني حث إيران على كبح جماح الحوثيين. الصحيفة أعلنت أن مسؤولين باكستانيين حثوا طهران على تحذير الحوثيين من مزيد من التصعيد قائلين إنها قد تضطر للدفاع عن السعودية إذا استدعت المملكة بند الدفاع المشترك بموجب الاتفاق الأمني المبرم العام الماضي بين باكستان والسعودية. ميدانيا، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إصابة ناقلة بمقذوف مجهول في مضيق هرمز ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.
3: وفي الداخل الإيراني، أفاد تلفزيون الإيراني بمقتل مسلحين واعتقال ثالث في اشتباك مع قوات الأمن بزهدان في محافظة سيستان وبلوشستان.
1: وسط هذه الأجواء أفادت بي بي سي بأن بريطانيا تستعد لسيناريوهات اضطراب وحرب محتملة عبر تسريع استعدادات الوزارات وتحديث بروتوكولات إدارة الأزمات والتحضير لتمرين وطني للدفاع الداخلي في العام 2027.
3: وسط هذه الأجواء تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2% لتسجل 102.71 دولارا للبرميل، في المقابل ارتفع الذهب بنسبة 0.3% إلى 4352.60 دولارا للأوقية مع تراجع الدولار.
1: استدعت الخارجية الروسية القائمة بأعمال سفارة بريطانيا في موسكو احتجاجا على زيادة لندن إمداداتها العسكرية لأوكرانيا. على صعيد آخر، تم اليوم تعليق عمليات الاقتراع في مدينة سوتشي موقتا على خلفية هجوم أوكراني بالمسيرات.
3: الخبر الأخير في هذه النشرة، في باكستان أدى انفجار في مسجد في مقر قيادة الشرطة في كوهات إقليم خيبر إلى سقوط 17 قتيلا من بينهم 6 من الشرطة بالإضافة إلى 40 جريحا.
1: وفي الختام تذكير بالعناوين: شكوى أيلول المعتادة وغير المفاجئة تفاجئ اللبنانيين كالعادة، وتحذيرات من غرفة التحكم المروري. في زيارة طويلة سلام إلى نيويورك غدا، التقى الرئيس عون وبحث معه في لقاءات باريس والوضع جنوبا. حزب الله يؤكد تمسكه بسلاحه، تحركات إسرائيلية في دير ميماس قابلتها تعزيزات للجيش اللبناني. تتويجا للمفاوضات مع وفد صندوق النقد، اجتماع رفيع المستوى في وزارة المال. ارتفاع أسعار البنزين بشكل قياسي، الكلفة على اللبناني وطليس حقوق السائقين قبل الأربعاء. الإدارة العامة إلى الإضراب مجددا. هل ستدافع باكستان عن السعودية إذا لم تكبح إيران جماح الحوثيين؟
3: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي على... بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي. ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.

0: أتمر. عم زمر لك جديد توني كيوين
1: يوميا عبر صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية مع آي بي تي الساعة 10 صباحا والثالثة بعد الظهر. آي بي تي حدك بكل محطة.
2: تبرد
3: نهرمو السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.
3: نشاطات. نشاطات وتحيتنا لك المستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على أصداء من التراث الموسيقي لمهرجانات بعلبك في الجامعة الأمريكية مع المايسترو فادي يعقوب بأمسية تجمع الفن والتراث والإشعاع الإبداعي ب19 الشهر. وتفاصيل إضافية معك مايسترو. أهلا وسهلا فيك عبر صوت كل لبنان ضمن برنامج نشاطات.
4: أهلا فيك ست سلام.
3: أهلا وسهلا مايسترو. ب19 الشهر في الجامعة الأمريكية في بيروت أمسية تعيد التراث الموسيقي لمهرجانات بعلبك وبأصوات تصدح بأصوات شباب وصبايا وكورال دايما عم يتدربوا دايما عم يتمرنوا دايما فيها الأصوات الجميلة الراقية والموزونة بالإضافة إلى عصا المايسترو فادي يعقوب المعروف عنه قديش ملتزم قديش يحفظ للتراث هويته وجذوره.
4: صحيح اللي عم تفضلي فيه. نحن بإذن الله نهار السبت ب 19 الشهر في عنا أمسية. هالأمسية الحقيقة راح تشكل محطة فيها شيء من الإشراق، لأن نحن مثل ما بنعرف أنه مثل ما شكلت مهرجانات بعلبك الدولية اللي تأسست سنة 56 محطة مشرقة بتاريخ النهضة الثقافية والموسيقية بلبنان والعالم العربي. كمان برنامج زكي نصيف يمكن هو عم بيكون حاضنة ثقافية لكل الزمن الجميل، ومن على منبره من الأسامبلي هول رح منقدم هالأمسية بالتعاون بين مهرجانات بعلبك الدولية وبرنامج زكي نصيف الجامعة الأمريكية ببيروت.
3: نعم مايسترو، قديش يعني كان في تحضيرات ما وراء الكواليس؟ بتعرف حضرتك أنا بيعني لي هيدا الموضوع، وخلينا نخبر المستمعين أنه قديش في تحضيرات، اختيار الأغنيات، أدائة، في صعوبة، ولكن قديش الشباب والصبايا دايما عم بيكونوا حاضرين إن كان موسيقيين أو كورال أو كمان يعني فنانين وفنانات رح يشاركوا بهالأمسية؟
4: التحضيرات كتير كبيرة، لأنه نحن البرنامج اللي اخترناه هو من البرامج الصعبة تنفيذها موسيقيا وغنائيا، وبالتالي في فريق عمل كتير كبير من الأوركسترا من الموسيقيين ومن الكورال ومن السوليست عم يشتغلوا من فترة طويلة لتحضير هذا البرنامج. هون بحب أشير بس أنه نحن برنامجنا اخترنا سياق تاريخ معين.
3: نعم.
4: وتدرج تاريخي كرونولوجي، يعني أخذنا مهرجانات من سنة 57 من أول ما دخلت عليها الليالي اللبنانية لحد سنة 74 آخر سنة ما قبل الحرب اللبنانية.
3: نعم. نعم.
4: وبالتالي مشينا بتدرج تاريخي ونحن نعرف أنه الرحابنة شكلوا عمود فقري مهرجانات بعلبك، ولكن في كتير عالم ما كانوا بيعرفوا أنه إلى جانب الرحابنة وأعمالهم العظيمة كان في أعمال عظيمة أخرى عم تصير كمان، وهون شكلوا الأساس وحجر الأساس فيها مجموعة من كبار الملحنين والمؤلفين والمطربين اللبنانيين مثل زكي نصيف، ليمون وهبي، نصري شمس الدين، روميو لحود، وليد غلمية إلى آخره. فنحن رح يكون تركيزنا على هالأشخاص وأعمالهم بتدرج تاريخي، وأكيد نحن رح نغطي الحقبات وناخد نماذج منها من كل المسرحيات يلي صارت والأعمال الموسيقية ونعرضت بمهرجانات بعلبك بكل هالفترة الزمنية اللي حكينا عنها ما بين 1957 و1974.
3: من المعروف عنك مايسترو المحافظة على الأغنية كما هي، يعني نحن دايما نشوف من خلال الاحتفالات اللي حضرتك بتكون انت قائد الأوركسترا فيها دائما تركز على الحفاظ على الأغنية مثل ما هي، كأنه هلأ عم نسمعها نحن بالاستوديو مسجلة بس قدامنا حي لايف. هون الحرص على يعني سماع الأغنية كما هي، يمكن دون زيادة هيك خلينا نقول بين مزدوجين، يمكن أي توزيع موسيقي جديد أو دون يمكن إضافة، ما بعرف إذا جزء التعبير، يعني إضافة بعض البهرجة عليها بين مزدوجين، دائما تحافظ على أصالتها كما تم غنائها.
4: أنا على قناعة بأنه الكبار المبدعين يلي أنتجوا هاي الأعمال وأبدعوا فيها، أنا من معرفة شخصية من بعضهم، وكان إلي الحظ تعرفت عليهم شخصيا وعاصرتهم، والبعض الثاني يلي ريت عنه وعرفت عنه كانوا هن عم يعملوا توليفة متكاملة ما بين اللحن والتأليف والتوزيع الموسيقي وتأدية هالعمل وإيصاله إلى الجمهور مثل ما هن أرادوا. فنحن أمانة وحرصا على هالفكر الموسيقي اللي قدموه هالأشخاص ما بيجوز لإلنا نشوه هالأعمال. في حال نحن كان عنا رؤية خاصة بأعمال معينة فينا نحن نضيف هالرؤية، ولكن بتصير بتصرف منا، تصرف خاص. أما الأعمال الأساسية يجب علينا نكون أمينين عليها ونحرص ونكون واثقين إنه هالأشخاص وهالمبدعين هن كانوا قادرين يعملوا أي شيء بدهم إياه بهالأعمال، ولكن عملوا هالصياغة اللي قدموا لنا إياها يلي هن برأيهم كانت الصياغة الأمثل والأفضل وبتأدي الرسالة يلي كانوا عم يطمحوا لها.
3: نعم مايسترو، اسمح لي أسألك كمان، يعني أحيت شباب لبنان أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق عربية بقيادتك الجبل يغني الخلود، تحية للقدير وديع الصافي، هالأمسية الراقية اللي كمان أخذتنا على مطرح آخر وجميل، أحياء ويعني تجسيد تحية للقدير وديع الصافي. شفنا قديش هالشباب وهالصبايا كانوا قد وقدود، قديش يعني الغناء لوديع الصافي والعزف لإله منه سهل أبدا، وحدتك مايسترو بتعرف بهالنطاق وبهالإطار أكتر منا، قديش هالشباب والصبايا تعبوا وعاطوا من قلبهم ونجحوا بأنهم يثبتوا حضورهم موسيقيا.
4: نعم الكونسرفاتوار الوطني بإطار الحفلات والأمسيات اللي بيقدمها من ضمن رسالته لنشر الثقافة الموسيقية بالمجتمع اللبناني نظم أمسية تحية للعظيم وديع الصافي الغايب الحاضر بيناتنا دائما بموسيقته وبفنه، الإنسان يلي ساهم صياغة أساسية ومركزية بصياغة الهوية الموسيقية اللبنانية. نظم الكونسرفاتوار أمسية لأوركسترا الطلاب أوركسترا الشباب للموسيقى الشرق عربية مثل ما تفضلتي بالمكتب الوطني ببعلين، وحقيقة الأمسية كانت مثل ما بيقولوا ليلة من العمر، لأنه الصرح الثقافي اللي هو المكتب الوطني وجميع القيمين عليهم والكونسرفاتوار الوطني اللي هو الصرح الفني الأمين على هالموروث الثقافي هيدا اجتمعوا بأمسية وكان عصبة الجيل الشاب والنبض الشباب اللبناني من صبايا وشباب مبدعين من خير طلابنا بالكونسرفاتوار الوطني بأوركسترا كبيرة، وكمان شكل أصوات بعض السوليست اللي غنوا معنا اللي هن أسد الكونسرفاتوار، وجه لهم تحية كمان هون المدام كاترين غالي والأستاذ شرب السعادة، كمان شكلوا حاضنة جيدة لإرث وديع الصافي العظيم. والحقيقة كان عندنا مفاجأة كمان حلوة بالأمسية يلي هي الفنان الصديق معين الشريف، يلي نعم فاجأ الجمهور وفاجأنا بحضوره واعتلى المسرح، وكمان شاركنا بأغاني العديد من بغناء العديد من أغاني الكبير وديع الصافي.
3: نعم بالعودة إلى أصداء من التراث الموسيقي لمهرجانات بعلبك طبعا اللي رح يكون هالأمسية الراقية بالجامعة الأمريكية ببيروت، لو سمحت مايسترو المكان والزمان والتوقيت، وخلينا ندعي الكل يكونوا حاضرين ويشاركوا.
4: نعم نعم خليهم يعجلوا ويلحوا حالهم لأنه الأماكن تقريبا صارت محدودة اللي باقية يعني. نعم. الحمد لله الأمسية فولت تقريبا. نهار السبت القادم ب19 أيلول الساعة 8 مساء بقاعة الأسامبلي هول بالجامعة الأمريكية ببيروت. وأهلا وسهلا بالجميع، ونتمنى أنه هالأمسية تكون على قد مستوى الإرث اللي حاملينه إن كان برنامج زكاة نصيف أو مهرجانات بعلبك الدولية.
3: نعم نحن
4: وشكرا لكم جميعا، شكرا لإليك ست سلام، شكرا لإذاعة صوت كل لبنان اللي دائما بتضيء على هالأعمال يلي عم تخلينا متشبثين بوطننا ومنضل نحب وطننا مهما كانت الصعاب.
3: المايسترو فادي يعقوب شكرا لحضرتك، أهلا وسهلا فيك دائما عبر أثير صوت كل لبنان، أصداء من التراث الموسيقي لمهرجانات بعلبك في الجامعة الأمريكية، كانت مع المايسترو فادي يعقوب. نشاطات والملتقى الأراد دايما عبر أثير صوت كل لبنان، وأحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي هادي الهاشم.
2: نشاطات للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
0: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 18/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب1,810,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,828,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,768,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure.

الدستور، أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: فأرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحمة مفرومة برازيلي، الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرة غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
3: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: كبرت تا بولت تا بولت تا
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تا بولت تا بولت تا
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تا بولت تا بولت تا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
0: تبريد تبريد تبريد تا تا

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في رسالة وجهها إلى الشعب اللبناني، قال الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان في تصريح عبر قناة المنار: نقول للشعب اللبناني، نحن وياكم صوت واحد في صف واحد، وسنبقى منسجمين. في التطورات الجنوبية، غادرت قوة الجيش الإسرائيلي النقطة التي كانت قد تقدمت إليها عند أطراف مدخل بلدة دير ميماس، وعادت إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس. في المقابل، لا يزال الجيش اللبناني موجودا عند الطريق العام في برج الملوك وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة. اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أن ما حصل في دير ميماس إهانة للجيش اللبناني القادر على المواجهة، لكن الإرادة السياسية تمنعه من ذلك، محذرا من خطورة هذا الواقع الذي ينذر بتطورات غير محمودة. ورأى الخطيب في خطبة الجمعة ألا فائدة من التعويل على السلطة التي قد أعلنت عجزها في هذا المجال. استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التين رئيس بلدية ترميش حن العميل وأعضاء المجلس البلدي، وقد عرض الوفد لبري أوضاع البلدة ومطالب الصامدين من أبنائها والشؤون الإنمائية. في السرايا الحكومية، أكد وزير الأشغال فايز رسمني في خلال ورشة عمل النقل الجوي أن انتهاء الورشة يشكل بداية مرحلة العمل على تنفيذ ما تم التوصل إليه، مشددا على أهمية الانتقال من تحديد المتطلبات إلى استكمال الإجراءات اللازمة وفق المعايير الدولية. وأشار رسمني إلى أن مسار استعادة الربط الجوي المباشر مع الولايات المتحدة يشكل جزءا من رؤية أوسع لتطوير قطاع الطيران اللبناني وتعزيز الثقة به. ملف عمل الشاحنات حضر في الاجتماع الذي عقد بين وزير الداخلية ووزير العمل ووزير الأشغال، حيث وضعت آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات المعنية لمعالجة المسائل المطروحة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
4: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن، ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تع بوري تع بوري تع،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تع بوري تع بوري تع،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبريد تبريد تبريد تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. أعلنت الرابطة الأمريكية للسيارات ارتفاع سعر الديزل في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي جديد عند 6.44 دولارات. أعلن قائد شرطة إقليم خيبر في باكستان مقتل 6 إرهابيين حاولوا الدخول إلى مقر قيادة الشرطة في كوهات تزامنا مع التفجير الانتحاري الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى. طلبت وزارة الخارجية الروسية اليابان بسحب صواريخ تايفون الأمريكية من أراضيها. في الخبر الأخير، الاتحاد الأوروبي أن الانتخابات التشريعية في روسيا تجري في ظل قمع ممنهج. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: كنا متأمل.
1: أنا لبنان تلقف
2: بإذن. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
5: كبرت كبرت كبرت تعبولت تعبولت.
6: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولت تعبولت تعبولت.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولت تعبولت تعبولت.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: كبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: عمزة مر لك جديد توني كيوين.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي اهدن.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات.

عند الطوارئ الطبية، تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.
2: كبرت
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

فون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب let's make extra great again يا معلم إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: طابت أوقاتكم 4:15 في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا موجز للأخبار. في الجديد الجنوبي، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدتي المنصوري والنبطي الفوق. أشار النائب زياد الحوات إلى أن حقل كاريش الذي تنازل عنه أهل الممانعة في المفاوضات مع إسرائيل شغال، وعائداته في الأشهر الستة الأولى من العام 2026 بلغت حوالي نصف مليار دولار، وهو صورة عن سياساتهم ونتائجها على لبنان، معتبرا أن الخطابات الرنانة والتهديدات الطنانة التي ترفض مشروع الدولة والمفاوضات والمناطق التجريبية هي انتحار متواصل وحرب كلامية لا تقدم ولا تؤخر. وأضاف الحوات: فرجونا بهواراتكم. بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس، استعرض رئيس التيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجي مع وفد من اللقاء الوطني الأوضاع السياسية الراهنة في لبنان وما يعانيه البلد من أزمات وتحديات على مختلف المستويات، إضافة إلى البحث في سبل تعزيز التواصل والتشاور بين القوى والشخصيات الوطنية. أمنيا، أوقفت وحدة من الجيش اللبناني 11 مواطنا وتسعة سوريين في منطقة التبان طرابلس لإقدامهم على السطو المسلح لإحدى الشركات وإطلاقهم النار وإصابة مواطن، كما أوقفت مواطنين في عكار وجبل محسن لحيازتهم على أسلحة حربية وكميات من حبوب الكابتاغون. رأت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة الطائرات F-35 تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. إلى ذلك، لفتت وزارة الدفاع السعودية إلى أن أكثر من 41 دولة شاركت في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي، موضحة أن التحالف يعمل الآن ضمن مرحلة دمج القدرات والاستعداد العملياتي. الخبر الأخير، رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أزمة الطاقة ليست مشكلة فرنسية فقط، بل تمس كل دول القارة، من هنا أهمية إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي بالتنسيق مع العراق والأردن، مشددا على ضرورة وضع خطة لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الروسية الهجينة. كان هذا موجز الأخبار من صوت كل لبنان. Thank you.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: صوت كل لبنان.

0: Little Choices مع المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة كارلا كيشيشيان وكيم.
1: برحب فيكم بحلقة جديدة من Little Choices، خيارات صغيرة. عم تسمعونا عبر إذاعة صوت كل لبنان 93.3 FM. معكم رأى الميكرو كارلا كيشيشيان وكيم، وعم بيرفقنا اليوم أحسن مخرج إلي طنوس. برحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتابعونا، وبدي أقلكن إنه ما بعرف مين علق بهالشتوات، مين فوت غراضه من البلاكين ولا لأ، بس عن جد حياتنا كمان هيك مثل هيدي الشتوة. شفتوها الحياة هيك بتكة ممكن كل شيء شقلب فيها ويتغير. هلأ ليكو ليه بتكون تاخدوها إن نيجاتيف واي؟ يمكن نكون بجورة كتير كبيرة بحياتنا وعن جد يصير شيء كتير حلو، مجرد ما التقينا بشخص، حدا مد إيده، انفتح لنا فرصة، منلاقي إنه كل شيء تغير. ونفس الشيء كمان لما نكون كتير متكلين على ناس بحياتنا، circumstances بحياتنا، مفكرين ولا شيء رح يتغير، وماشي ماشي أنا وصلت لهالمطرح وين، عم طنش شوي، عم ماشي أموري شوي، فإلا ما تزبط فجأة منلاقي إنه إف صار شيء، وانسحبت السجادة من تحت إجرينا، منزعل، مننقهر، بيصير عنا خيبة أمل، صدمة، اللي بدكن إياه. بس هاي هي الحياة، مثل اليوم، مثل ما وعينا شفنا على أساس نمنا شمس وعينا شتوي. أوكي هيدا هي الحياة، شفتوا كيف؟ طيب أنا اليوم شن هيك بتشوفوني هالقد محمسة بليتل تشويسز، أنه يلا خلينا نعرف كيف نعمل كرمال هالعقل نسيطر عليه، كيف نعرف شو قوتنا شو ضعفنا، كيف بعمل ليطلع لي جوانح، كيف كون أنا شخص بقول I bounce back like a ball، بصير معي صعوبات مثل أي حدا تاني، أنا بتج مثل الطابة، برجع بوقف، بنبطيح، إيه الضربة بتوجعني، إيه بس أنا من الناس اللي برجع بوقف على إجري. I belong to the group of people who believe in themselves. أنا بنتمي للناس يلي بيأمنوا بحالهم. هيك أنا لما يكون عندي هيدا المعتقد، هيدا الشيء الوحيد يلي بيكون certainty لألي. رح ألكن شيء ما منحبه نحنا أبدا بالحياة، ما في يقين، there is no certainty، ما في، مستحيل. يعني بعد 1000 سنة إذا رح يعيدوا نفس الحديث بيقدر يقولوا هالجملة there is no certainty in life، life is made of change، الحياة معمولة من تغيير. وإذا الحياة معمولة من تغيير، يعني اللي برا حوالي كل الوقت ممكن يتغير، فأنا بدي أعمل كل شيء لحتى أوصل لـ my full potential. ليه؟ من برا كله بيتغير، بس من جوا أنا ببقى قوية، ببقى أنا سوليد، ببقى أنا عندي هالصمود. وليه بدي أفكر إنه إذا كل شيء بيتغير بالحياة يعني حياتي هلأ منيحة رح تروح صوب الأسوأ؟ الحياة بتتغير، وحمد الله إنه everything is possible in life، حمد الله إنه كل شيء بيتغير، لأنه معناتها كلنا في عنا أمل إنه الأمور تصير شوي صغيرة أحسن بحياتنا. كل شيء ممكن، أكيد بفهم للنيجاتيف مايند، للأنكشس مايند، يعني ضربات ممكن تصير، ممكن يصير معي قصص عاطلة، كل شيء ممكن، ولادي ممكن يصير لهم شيء، شريك حياتي، أنا، ماي بزنس، وصحتي. بس ليه أنا بدي شغل راسي هيك in a negative way؟ ليه ما بفكر إنه everything is possible؟ يعني it's full of possibilities، هاي الدنيا هيك full of possibilities. وإذا كنتوا حابين تكونوا من الناس اللي you're taking yourself to the next level، another level of consciousness، بيقولوا لي my clients كارلا أنا بشوف غير عالم، they are operating on a different level of consciousness، بس ما بيقولوا هيك، بيقولوا مرتاحين أكتر، مبسوطين بحياتهم، بتلاقيهم إنه they figured out something، كأنه فهموا شيء بهالدنيا. ليه؟ أنا بقولكم ليه، لأنه منكون معظم الوقت نحنا on a certain level of dimension، certain level of frequency، certain level of consciousness، وين أنا عم بعمل خياراتي وتفكيري وقراراتي وردة فعلي من مطرح الناس التانيين اللي تقدموا شوي صغيرة بالحياة، they are on a different level، هن وصلوا على غير level بالوعي. ولما أنا أكون على غير level وعي، أكيد المعنى اللي بعطيه للأمور، أصلا تركيزي للأمور غير، المعنى اللي رح أعطيه للأمور غير، قراراتي خياراتي ردة فعلي غير. هيدا الشيء كتير مهم إنه اتعلمه لأخلق شوية inner peace جواتي. فإذا بدكم تعملوا لي فولو على الإنستغرام كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، هيدا على الإنستا فوتوا شوفوا فيديوهات كتير حلوين، كارلا أندرسكور كيشيشان أندرسكور وكيم، على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم فاميلي أند تينيجر كوتش. وإذا لست بد عم بتسوقوا وصلتوا رح تصفوا ومنكن قادرين تتسمعوا لليتل تشويسز، في كتير فقرات حلوة أنتوا بتعرفوا هيدا الشيء، رح تلاقوا الحلقة كلها سوا موجودة على الويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. beautiful beautiful people, I really wish you the best. نحن رايحين على الويكند. I want you to enjoy your time. إن شاء الله الويكند بيكون بعائد، حتى لو عم بتشتي who cares، عملوا غير شيء، غيروا مشاريعكم. يلا بعد شوي رح نطلع نعمل سكي. شو يا إلي؟ في تلج هالسنة؟ أنا بقول فيه وفي عبكير، إن شاء الله يا رب. Let's go to our first segment, beautiful people. Can I ask you a personal question? Let's go.
0: Little Choices من صوت كلبنان.
1: Can I ask you a personal question؟ فيني أسألك سؤال شوي شخصي عزيزي المستمع؟ هذا السؤال ما في لزوم أبدا تجاوب عليه على صوت عالي، خد وقتك رواق، ما في حدا هون ناطر، أوكي؟ خد وقتك وجاوب على صوت واطي على هذا السؤال. في أسئلة منتسرع هيك لحتى نجاوب عليهم، منجاوب على صوت عالي we don't care، وفي أجوبة وأسئلة لازم نكون هيك عم نتعامل معهم بدوسر بلطافة كرمال نقدر نعمل reflection ويطلع الجواب اللي هو من جواتنا. فالسؤال لهذا الأسبوع بيقول عزيزي المستمع ويرف ماما سيتا أنت كمان، في شي كنت تعمله لما كنت ببيت أهلك كان عم بفيدك على وقتها بس هلأ عم بيضرك وعم بيشوه صورتك، شو هو؟ كتير حلو نسأل هيدا السؤال. طبعاً طبعاً طبعاً نحن وصغار عند أهلينا يلي حرام they're doing their best، ما في judgment لما نحكي عن الأهل، بس لازم نعرف إنه هونيك تندس كل شيء وهونيك طلع كل شيء. في شيء تعلمناه، إذا أنا بيي حدا impulsive explosive بينفجر بيصرخ بعيد، إذا أمي passive أو بضل تبكي، أو حدا alcoholic أو حدا بيضرب التاني، بدي أتعلم قصص. أنا شو بدي أتعلم؟ كيف بتأقلم أنا بهيدا البيت؟ لأنه كل ولد بخاف، كل ولد بده يعمل strategies، عرفتوا كيف؟ هيدا الاستراتيجية النجاة، إني أنا كيف بعمل to survive in this house. لازم يكون عندي طريقة، يمكن فوت بتخبى بقوتي لما يبلشوا يصرخوا ويعيطوا، يمكن إذا أمي بتاكل قتلة أنا بلاقي قوتي جواتي بروح بهجم بدافع عنها، يمكن هيدا طريقتي. يمكن بهيدا البيت أنا ما كان فيني عبر، كانوا يضحكوا علي أو المشاعر كانوا ممنوعين، أو إذا بدي أجي أقول إنه هيدا الشي زعجني لما بتتغيروا أكل كف، فتعلمت أني أنا أسكت وتم مشاعري. أنت شو بدك فيي سيدي العزيز؟ أنت شو تعلمت عند أهلك؟ لأنه هيدا منا غير استراتيجية تعلمتها أنت وكانت وقتها عم بتساعدك. No way هلأ تكون هيدا الاستراتيجية هي ذاتها عم بتساعدك، هلأ إذا بتعملها صورتك كلها سوا بتتشوه. فتفرج قول شو أحسن طريقة لحتى أنا أحمي، بعدني هون بهيدا المطرح، شو أحسن طريقة كرمال ما يكون الجرح كتير كبير، كرمال أنا انقبل، أوكي؟ شو القصص اللي أنا بعملها كرمال أنا انقبل، كرمال أنا أعمل كل شيء كرمال ما حس بهيدا الجرح كتير قوي علي. لأنه إذا الولد الصغير باي دوي ما انقبل من أهله ونرفض منهم، شو كان يصير قبل من مليون سنة إذا حطوه برات القبيلة؟ كان يموت. هيدا هو الخوف الأساسي اللي بعده مسيطر علينا. فمين رح يطعميني؟ مين رح يقويني؟ مين رح يحميني؟ فأنا بزم قد ما بقدر بهالبيت كرمال يقبلوني، كرمال يحموني. أوكي، في تمن أنا عم بدفعه لحتى أنقبل. بس هلأ لما بحياتك اليومية أنت تكون مرتاح هيدا الشي ما رح يبين، عادي طبيعي لأنا صرت أدولت صرت راشد. إمتى ببين؟ مثل لما تكون أنت ماسك شركة كبيرة، نفس الشي under pressure، لما نحن نكون تحت الضغط كل هدول منسميهم coping skills، المهارات والتأقلم رح يبينوا معنا، عادي طبيعي كلنا عنا ياهن. أوكي، فبس يصير عليك ضغط شو بتصير تعمل؟ يا هل ترى أنت بس بتصير تعمل الأشياء بطريقة أسرع؟ كل مرة أنا بدي أعطيكم شيء، يمكن أنت تكون الناس اللي بتكون عادي، بس لما أنت تكون تحت الضغط معصب أو عم بيجيك إحساس أنه في emergency هلأ لازم تنحل الأمور، بتصير شخص كتير سريع، سريع تاخد القرارات، سريع تاخد الخطوات، ما بقى بتنطر حدا، ما بقى بتاخد رأي حدا، ما بقى بتسأل حدا، منك ناطر حدا، too fast. وتعلمت هيدا الشيء انت وصغير كرمال يمكن ما بعرف ما تسمع حكي من اللي حواليك, كرمال ما يوطوك ما ينتقدوك وتحل الامور. بس هلأ هلأ هلأ انت شو التمن اللي عم تدفعه, يمكن بالشغل يمكن مع عائلتك, كيف يشوفوك, شو بيقولوا عنك, انه انت تحت الضغط كيف تكون, الناس اللي قراب منك بينزعجوا من طريقتك, لانه اذا انت هيك chances are تفرج حواليك بيكون في resistance. فجأة الناس اللي حواليك they don't want to collaborate with you, بيطلعوا ليك وبيقرفوك, خلص بيصير في resistance, بتحس انه ما بقى عم بيعملوا اللي انت بدك اياه, لانه عم بيحسوا حالهم less than حدك, كأنك ما بتوثق فيهم, ما بتوثق بانه هن كمان فيهم يساعدوك. انت صرت فاتح على حسابك, اكيد رح يشوفوك كشخص شو متحكم. اسأل حالك, لأنه حتى لما روح على دبي أو على الكويت كرمال أنا أعمل أكبر leadership workshops, لما أكون قاعدة مع أهم leaders بقلب الشركة دايما بنحكي عن أنه أنت لما تكون under pressure شو هو اللي عم بتطلعه لبرا, لأنه هيدا ما عم بيضل معك, انتبه ما عم بيضل psychological level, لا it's scaling. يعني الكل بقلب الشركة عم بيتعلم أنه هيدا الليدر تصرف بهالطريقة انسكت له, يعني هيدا نغمال, يعني هيدا accepted, يعني هيدا expected, متوقعينه متقبلينه وهيدا صار شي طبيعي. اوعى تفكر انه اللي بيصير بالشركة بيضل بالشركة, ما هو ذاته بقلب البيت, لانه انت ليدر بقلب بيتك وانت بيور في ماماسيتا. صوب شو بتروحوا لما تكونوا under pressure, لما تكونوا stressed, هيدا الشي بيدل مين انتو, اذا شخص طيب وحنون ولا لا, لا لا هيدا الشي بس بيدل انه شو تعلمت أنا لحتى أحمي حالي. عم بحمي عم بحمي, تفرجوا طول النهار نحنا منكون عم نحمي, بس نحنا كتير حلو نسقف حالنا نتطور نوصل لمحلات وين قادرين نخلق علاقات حلوة. Why not? This is available to you too. عن جد بتمنى هيدا الشيء لكل شخص منكون. I bless you with that. لأنه at the end of the day شو في بهالدنيا, اشتغلنا طلعنا مصاري أكتر, صرفنا أكتر, ظهرنا سهرنا سافرنا, at the end of the day بدنا انه الناس اللي حوالينا يكون عنا علاقة حلوة معهم لحتى نحنا نحس حالنا انه we belong. الانسان ما بيعيش لحاله, الانسان بحاجة للناس, بحاجة لحوصته. فانا بقلكن اذا الحوصة اللي حواليكن عم تهرب منكن لما تكونوا under pressure, يلا ما قلكن الا little choices تسقفوا حالكن فيه. Little choices هيدا المطرح وين نحنا فيه, عن جد بنقبل نشوف القصص مثل ما هي, بين الشغلة اللي صارت معي وبين الإحساس اللي طلع جواتي قصة بإمها وأبوها أنا كتبتها وأنا صدقتها. بليتل choices دايما عم نتعلم أنه أنا عندي الشطارة والذكاء والفلكسبيليتي والمرونة العقلية أني أسأل هيدا السؤال, يا هل ترى أنا رح أقبل أنا أقول لحالي هي قصة, هي القصة كلها سوا, ولا هاي الحقيقة, ولا أنا اخترعت لهيدي القصة كتفسير ورجعت صدقتها كلها سوا. هيدا little choices هون لحتى يقروس فينا من كل الجهاد كرمال نحنا ناخد حالنا to the next level. لكل حدا عم بيحب الحديث تعملوا لي فولو على الانستغرام إذا بدكن, كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم, على الفيسبوك كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach. do it, لأنه أوقات كتير نحنا بحاجة نستشير, بحاجة نروح فيزيكلي عند شخص يساعدنا, وأوقات لا, أوقات كلمة جملة بوست واحد ممكن يوعي شي جواتنا يحمسنا لحتى نحنا كمان نكون من الناس اللي بدنا نعيش هيدي الحياة كأنه نحنا عن جد على ظهر الحصان, مش ملقطين بدنب الحصان والحصان عم بيركض وعم بيلبت فينا. شو رأيك يا إيليا؟ يلا let's go.

0: عم تتسمعوا لليتل تشويسز خيارات صغيره معكم ورا الميكرو كارلا كيشيشان واكيم. هيدا المطرح وين قلت لكم تتعلموا فيه لما يصير معكم اي شغله دغري تقولوا وات از ذا ستوري ذات ام بيلدينج، شو القصه اللي انا عم بقولها لحالي. مشان هيك بنوجع كتير مش من ورا القصص اللي عم بتصير معنا، من ورا المعنى اللي نحن بنعطيه. خلينا نتعلم بليتل تشويسز، خلص نسال وات ايلس كود ذس مين، شو المعنى الثاني اذا انا ما بخلي الموضوع يكون عني. اي دونت تيك ثينجز بيرسونال، شو أنا بدي أتعلم أقول إنه لما أنا ما أقول إنه بس أنا بيصير معي هيك، أنا العالم ضدي، أنا في شيء علي عين. بليز بليز بليز، هيدا التعب الحقيقي لما أنا أفكر إنه هالدنيا كلها ضدي، ولا حدا فيق لنا، ولا حدا عم يتذكر لنا، عم يتذكرنا ولا شيء. كلنا بيصير معنا أمور، الشاطر بشطارته يلي بيعرف يزبط المينينج لهيدا الشيء قد ما فيني بصغير بصغير بصغير كرمال أنا ما كبر الأمور وأخذ قرارات غلط. هون بليتل تشويسز كل جمعة نحنا عنا فقراتنا، أوكي أصدقاء البرنامج بيعرفوا أنه كل هالفقرات كرمال different aspects of our lives. وين ما كون إن شاء الله أنا بالكابينة وقاعدة مع تينيجر، أو قاعدة مع كابل، أو قاعدة مع ست، أو أنا مني بالكابينة أنا مسافرة وعم بعمل corporate coaching، قاعدة مع الليدرز، قاعدة مع الإكزيكوتيف، نفس الشيء اللي بشوفه وين ما كان، أب، أم، مراهق، كل شيء. نحنا عن جد محكومين من هيدا العقل، ما حدا بيعلمنا how to take charge, how to take control. إذا بسقف حالي وبعرف rules of the mind وبعرف هيدا العقل كيف يشتغل، يمكن ما صير مطرح أنه يمكن over the top، بس أكيد رح كون بمطرح وين في balance، وهذا المطلوب بالحياة. كون مطرح في توازن، كون مطرح في تناغم، في هارموني بحياتي. لما حط راسي على المخدة ونام بيكون في بسمة على قلبي وعلى شفافي، مش بيكون في حرب جواتي وبراتي والناس اللي حوالي ما عم بيطيقوني وأصلا أنا مني طايقة حالي. يعني بتصالح مع حالي، بتصالح مع الحياة. صدقوني أنا ما بشوف أنه في شيء أجمل بهالدنيا. بعرف ناطرين our second segment اللي هو the honeymoon is over، خلص شهر العسل.
1: little choices من صوت كلبنان.
0: okay let's go beautiful people، خلص شهر العسل. تعرفوا ما تزعلوا، خصوصا للي هلا عم بيتجوزوا، يلي هلأ عم بيتجوزوا بدنا نقول لهم شيء، أكيد رح يخلص شهر العسل قد ما تكونوا بتحبوا بعض. بيقولوا لي بس يكونوا بالكابينة عندي، طب أكيدين أنتوا من بعض، أكيدين أنه you have the right tools، بتعرفوا كيف تعملوا لحتى تنجحوا الجيزة. لا نحنا ما رح يصير معنا ولا شيء، نحنا عن جد منحب بعضنا، منفكر أنه إذا سلاحنا الوحيد هو الحب يعني بيمشي الحال. أنا بقولكم لا، بس ما تزعلوا، بيخلص شهر العسل إيه، بس ببلش شيء تاني. الخيار أني أنا أقول بدي أرجع أشوف الأمور مثل أول يوم، بدي أغير اللانس اللي إجا عليه غبرة وقرف ووسخ، بدي أرجع أشوف كل شيء خصوصا شريك حياتي وشريكة حياتي مزبوط مثل ما كنت أنا عم بعمل بالأول. اليوم بـ The Honeymoon is Over بدي أقلكن مش عن الرجل يلي كليا بيترك كل شيء على زوجته. تعرفوا في كتير رجال فوق ما فيكم تتخيلوا بيكون هو دافن حاله بالشغل وهي هي هي she needs to do everything. هيدا الشي بتعبها للست، انه بتصير نص رجال، هي بدها تطلع راس بكل شيء. هلا اليوم انا ما رح احكيكم عن هالكاتيجوري، اوكي انا رح احكيكم عن غير كاتيجوري. كاتيجوري الرجال يلي بحسس مرته انه هي اميرته، بحسس مرته انه هي the be all and all، بيريحها من كل شيء، مش بس من الشغل، من الواجبات ومن المسؤوليات، بيريحها من القرارات، بيريحها من الديسابوينتمنت، من كل الامور، بيريحها وبيحميها من كل العالم، اوكي بيخليها تصدق انه هي دائما معها حق. بالمقابل بتبلش هي تشوف انه بهالدنيا ما في غيره، بهالدنيا ما في غيره، هو he is the be all and all، بترجع له بكل شيء، بتاخذ رايه بكل شيء. صاروا وين هن اثنيناتهم؟ بقلب قلبي. هلا بعرف عم بسمعك بيقول ماما سيتا بتقول يا ريت كارلا، يا ريت هو بيعمل كل شيء عني وانا قبلانه، انا قبلانه ما عندي مشكل كارلا، خليني انا اكون ببوكس وبس، خليني اكون مرتاحه لانه انا قرفت وانا تعبت. يا ريت، وينوه هيدا الرجل؟ في منه؟ عنده خي؟ عنده بي؟ بعتي لي. شو اللي عم ترفع اصبعك؟ بعتي لي يا كارلا. بس انا بدي اقول لك شيء، مش معقول كيف كل شي زاد بالمعنى ناقص. ايه بقول واو واو واو ثلاث مرات كمان، عرفتوا انا معكم بقولها. بس يا هل ترى لما انا بالحياة اقول ايه لشي، لشو عم بقول لا؟ لما انا اقول ايه انه في شخص عم بيهتم فيي، في شخص حيميني، في شخص عم بيحسسني انه don't bother yourself، ولا تزعجي حالك، ولا don't go out of your way، خليكي انت بمشاريعك، اعملي اللي انت بدك اياه، انا رح احميك من كل شيء. لما انا اقول ايه لهيك شيء صراحه وحقيقه، لشو انا عم اقول لا بنفس الوقت لما اقبل هيك شيء؟ لانه بلحظتها نحن بنكون مبسوطين، بلحظتها مرتاحين، خي I feel protected safe secure، وانا بكون in my feminine energy مرتاحه. بس الو بدي اوعى شوي، لانه أنا اتكلت كتير، أنا اتكلت على شخص إنه هو يكون كل شيء بالنسبة لإلي، كل حاجاتي هو، وأنا باللحظة اللي أنا بيومياتي كنت برح أقطع بصعوبات، وهودول الصعوبات أنا المعنى لإلي للصعوبات مفروض يكون هيك. شوفوا أنا بعرف الصعوبات يعني يا الله حظي عاطل، يا الله شو الله عنده ضدي، يا الله ليه الدنيا بتعكسني. تركنا هيدولي، نحن برا بليتل تشويسز، نحن بليتل تشويسز أصدقاء البرنامج صاروا يعرفوا أنه أنا في صعوبات، بس أنا I have growth mindset، أنا عندي growth mindset، يعني أنا بتطلع للأمور من خلال غير نظرة، يعني أنا بتطلع عدسات لاصقة غير، يعني أنا بتصير الشغلة معي التشالنج بقول أنا شو تعلمت من هيدا الشيء، what is not perfect yet، شو اللي بدي أعمله بطريقة مختلفة مرتجي هيدا، يعني أنا عندي growth mindset، يعني أنا عم بنمى. أنا الحمد لله أنه صار معي، بتمنى كان ما يصير، بس أنه ما علي إذا صار، لأنه أنا كمان عم بتعلم. أوكي ضيعت وقت، انوجعت، اتضايقت، انفقست، خيب أملي، أوكي it was uncomfortable، بس أنا تعلمت. أوكي so نحن من الناس اللي مفروض بلشنا نصير نشوف القصص من هالمنظار، من هالأنجل، من هالبرسبكتيف إذا بدكن. فأنا كان مفروض يصير معي on daily basis daily basis قصص صغيرة، أوقات قصص وسط، أوقات قصص أكبر، وأنا وعندي life partner بشاركه بهيدول المواضيع، برجع بشوف بعالج أنا جروحاتي، وبرجع ململم حالي من بعد ما الحياة تكون نطحتني على الأرض من وراء هالتشالنجز، وبقول تعلمت إشياء معلي ما بيأثر، أنا مني بوبي دو بورسلان، أنا بتعلم، أنا بقوى، وبرجع بوقف على أجري. شو بيصير؟ بيكون ساعودة، بيكون شو سميك جلدي، بكون أنا شو بلشت أقول لحالي I am bulletproof against negativity، I bounce back like a ball، يعني أنا قوية، أنا شاطرة، أنا بقدر أرجع أقف على إجري. بيصير عندي self confidence إني أنا واجه الدنيا كلها والحياة. بس أنا إذا هيدا الشخص عم بيحميني هالقد أنا مبسوطة فيه، وهو مبسوط إنه عم بيعمل هيك، في خطر كتير كبير. بس أنا بسأل يا هل ترى هو هالرجل عارف عن جد شو عم بيعمل؟ عارف شو عم بيخلق؟ عم بيخلق dependency، عم بيخلق dependency. وانت اذا كنت عطول تاكلي من كف ايده، واذا انت ما بتعرفي الحياة من دونه، هو يمكن يكون كتير عم ينبسط من هيدا الموضوع. اذا عنده insecurities وقلة ثقة وقلة امان، عم ينبسط انه انت ما رحت بعد كتير، بس بنفس الوقت عم بدفعك تمن كتير غالي انه انت رح تضلك baby girl، انت بيرفما ماسيتا رح تضلك بنوت صغيرة متكلي عليه. طب انا بقلك واذا فل شو بتعملي؟ تقول لي كلا وين بدي يفل؟ ما رح يفل هلأ، شو رح نترك يعني؟ إذا كان هيك هو أنا بقله وما بيفل. طب وإذا فل جسديا عن جد وتوفى مثلا؟ إذا توفى شو بتعملي؟ بتتشقلب حياتك فوقاني تحتاني، بدل ما تكوني حزينة عم تعملي حداد على شخص حبيتيه، على شخص بدك تشتقيله، لا بيكون الخوف أكلك أكل ما بقى في وقت أنت تحدي عليه، أنت ما يترعبي على حالك، على أولادك، ما بتحس إنه أنت مرة، ما بتحس إنه أنت قادرة توقفي على إجريك تاخدي قرارات، طلبت الباب وتفوتي تحمي حالك، تحمي أولادك، تكملوا المشوار حتى لو صعب، بلاه تقدري تكملي. لا بتخسري ثقتك بحالك. ليه؟ لأنه المفروض كان وقتها لازم يطلع لك جوانح، هو كان هو جوانحك، وهيدا الشيء بنفس الوقت حلو، وبنفس الوقت غلط، وبنفس الوقت كتير خطر. قولي لي هلأ شو اللي أنت بدك إياه لحالك، وأنا بقلك معك حق تحبي هيدا الشيء، بس خافي من هيدا الشيء بنفس الوقت، لأنه this is not balanced، ما في توازن بهيدا الموضوع أبدا. وكيف نحن منقول لما يكون في عواصف بالحياة، ودايما في عواصف بالحياة، كيف ممكن أنت تجتازي العواصف إذا أنت ما عندك البوتين، وما عندك الفولاغ، وما عندك الكفوف، وما عندك الشابو، وما عندك المانتو؟ كيف إذا أنت عايشة هيك شكري وبلشي طلعي راسك برات العلبة هيك مثل الصوص بيطلع لبرا لحتى يشوف شو عم بيصير، كرمال تعرفي حالك انه انت اليوم امرأة، انت سيدة، مسؤوليتك كتير كبيرة. You are a leader in this house. ما فيك هو يكون leader وانت ولد من ولاده، انت leader حده بتوقفه، pillars حد بعض عواميد. وشيلي شقلي عنه، عرفي مين انت، فرجي مين انت، وخصوصا فرجي ولادك المرأة شو دورها وكيف هي بتقدر تكون. لا هلا بدنا نشوف إلي شو بده يسمعنا، ومن بعدها don't go anywhere لأنه we have our third segment. بس بهالوقت كمان إذا حبين السيجمنتس وما بدكم ضيعون على حالكم، وين بتلاقون؟ بتلاقون بالويب سايت تبع الإذاعة www.vdlnews.com/category/littlechoices. فيكم كمان تعملوا لي فالو على الإنستغرام، رح تشوفوا في كتير فيديوهات بيساعدوكم. كارلا underscore كيشيشان underscore وكيم على الفيسبوك، كارلا كيشيشان وكيم family and teenager coach.

0: عم تتسمعوا لليتل تشويسز خيارات صغيره. وينكن وينكن بدي اعرف وينك بيرفل ماماسيتا؟ بعدك بالشغل ولا ظهرتي ولا بالمطبخ عم تعملي شيء طيب ولا هيك خططتي للونج ويك اند؟ يلا انا رايحه معكن. وانت سيدي العزيز شو الاخبار؟ وينك انت من البيرسونال ديفلوبمنت؟ شو عم تعمل؟ مغرقان بالشغل ولا غرقان بمسؤولياتك ولا لا حتى الارجيله مع اصحابك؟ شو وين نحن؟ أوقات بسأل حالي لما أكون عم حضر الحلقة مين رح يسمعني؟ يا هل ترى مين من ورا هالحلقة رح يقدر يغير شي بحياته؟ بتعرفوا I'm so involved ما فيكم تصدقوا. هيدا منو شغل، هيدا it's a mission. حتى لما أكون بالكابينة عندي بكون عم بشتغل سيانسات عادي ولا عم بشتغل بالإبنوز، شخص بيكون جاي لعندي مكشر مبوس تعب تعب من القلق من الغضب، يعني تعب من هالإحساس بالخوف إنه things are not under control، تعب الشخص من انه ما يكون عنده ثقه بحاله، تعب انه علاقاته منو مزبطين، تعب انه يي طب انا بستاهل شغل مثلا احسن واقوى وبقدر فوت مدخول اكثر، ليه انا محدود هيك؟ تعب تعب تعب. لما اشتغل مع شخص خصوصا لما نكون عم نشتغل بجلسه الايبنوز ورد الشخص لورا لمشاهد صايرين معه بحياته، شو بدي لكم؟ نستكشف سوا كل المعتقدات الغلط يلي الشخص عاملون عن حاله و they are blocking him. لما عزيزي المستمع تلاقي حالك انه في قصص انت فيك تخدها وتوصلها بالحياة بس you are blocked، بس في احساس من جوا بيقلك انه بلا مفروض نقدر بس في بلوك، في شي كتير كبير حبسني انا ما عم بقدر. لازم تعرف انه عندك معتقد غلط عن حالك عن الناس عن الحياة عن شو بتستاهل شو قيمتك بهالدنيا، هدول كلهم عم بيأخروك ما عم بيسمحوا لك تتقدم. بالسيانس بالإيبنوز لما نكون عم نشتغل مع بعضنا بليف ورا بليف من الإيون نعمل لهم ديكودينج ومنرجع منغير هيدا المعتقد لحتى يكون معتقد عن جد قادر يقويك. هيدا اللي منشتغله بجلسة الإيبنوز ومن بعدها منحط هالبروغرام الجديد. نحن وعم نكبر مع أهلينا باي دو واي، هدول الأهل اللي بجربوا قد ما بيقدروا يعملوا. هلأ يمكن للنيو جينيريشن عنده وعي أكتر أنه ما تعمل نفس الأغلاط مثل أهلينا. المهم هالأهل من دون ما يعرفوا عم بيسقطوا فينا بروغرامينج برمجة بأمه وأبوه، أنا قدي بستاهل، أنا شو بسوى، أنا بستاهل انحب ولا لا، أنا بريشس ولا لا، بينعمل لي حساب ولا لا، ولا أنا ممسوحة مسح ما بنقشع، حاجاتي مهمين ولا حاجاتي منن مهمين. وياما أوقات كمان الأهل بيغلطوا بيخلوا الولد يفكر أنه هو رب العالمين على الأرض امبراطور بقلب البيت، هيدا كمان بيغلطوا بيكونوا عم بيربوا نرجسة. تخبيص الأهل بلا قصدن عم بيطلع جواتنا معتقدات كتير قوية، والمعتقدات اللي منعملهم نحن وصغار واو شو قوية. شو منسميهم هدول كولكشن تبعهم كلهم سوا؟ بروغرامينج، البرمجة تبعيتنا. ونبقى نحن كبرنا بالجسم وهيدي البرمجة بعدها عم تشتغل فيه شمال ويمين شمال ويمين. فكل ما أنا حس إنه ما عم بحصل على نتائج in any aspect of my life هالبرمجة مسيطرة علي بدي أشتغل لحتى أتخلص منها. في ناس بيقدروا بحلقات مثل Little Choices لما تعملوا لي follow وتشوفوا فيديوهاتي يمكن تقدروا تغيروا، وفي ناس البليف المعتقد بيكون أقوى وأقسى وغجيد جواته للشخص، بيجي بيعمل كم جلسة بيكتشف حاله بيعرف شو المعتقدات الغلط شو هن الباترنز هن الدفاعات يلي أنا عندي إياهم لما أنا بدي أحمي لما أكون تحت الضغط. شو بعمل؟ شو اللي بعمله؟ بصير شريس ولا بختفي بزم برجع بفوت على الكوكي؟ هودول كلهم نحن منكتشفون ومنتخلص منهم، وبجلسة الإيبنوز اللي هي ساعتين كمان هودول كلهم نحن منشوفون face to face. لما أكون عم بشتغل مع الconscious mind تبع الشخص عقله الواعي مش عقله الباطني بسأله السؤال ما بيكون عنده جواب. ما معقولة كيف جلسة الإيبنوز منكون عم نشتغل مع العقل الباطني الأجوبة كلهم سوا بيطلعوا. ليه الشخص هيك عنده anxiety؟ ليه الشخص راح على الاكتئاب؟ ليه الشخص عم بيكون عنده غضب؟ ولا تفكروا انه بيكون شخص عنده اكتئاب لانه هلأ عنده ضغط، ما في شيء قديم مخمخم وقاعد جوا معشعش، هيدا وعي رجع مع اللي عم بيصير هلأ صار the perfect storm راح الشخص على الاكتئاب. من علاجهم هودول، هودول كلهم لهم حلول. ما بقى تتركوا حالكم ويروح للترا وانتو بعدكن واقفين على الكادوغاخ. فكنت عم بقلكن انه وين ما كون انا ان كان بالإزاعة ولا بالكابينة عم بشتغل انا I don't feel that this is a business، هيدا منو شغل بس لقلي، هيدا mission، هيدا رسالة، رسالة كأنه انا خلص نحط جواتي وفي هالمسؤولية اني انا عالج وساعد. وصراحة انا بقلكن انه طعمتها كتير كتير كتير حلوة. فهلأ let's go to our third segment third segment, segment number three, يلي بتقول حيش تكذوب على حالك, stop lying to yourself.
1: Little Choices من صوت كلبنان.
0: Stop lying to yourself عزيزي المستمع, بيوفي ماماسيتا, ما بقى بدي اكذب على حالي. واليوم بي don't lie to yourself, stop lying to yourself, بدي قلكون لكل الأهل, وأنا أهل وبعرف قدي صعب أنه نربي أولاد يطلعوا آخر شيء adults, يكونوا عن جد مسؤولين, يكونوا ناس independent, ناس عندهم توازن, ناس حبين الحياة. هيدي كتير صعبة هيدي المعادلة, بس ياما بشوف أهل وما بفزع أنت منهم سيدي العزيز بيقولوا أنا ربيت, أنا ربيت وبقلب بيتي ما بيطلع حسن. إيه صاروا مراهقين, إيه صاروا young adults, يعني 19, 20, 21, 25, كبرانين بقلب البيت بس ما بيطلع حسن. بيحترمونا أنا وأمهم, بيحترمونا, ما بيحكوا حكي برات الخط, حسن ما بيطلع. أوكي بقول لك شي سيدي, لا كلنا بنتمنى هيدا الشي, كلنا بنتمنى أنه يكون في تناغم بقلب بيوتنا, نما ما نحكي نحكي عروة, نهندس حكينا, يكون في طيبة وكل هودول الأمور. أوكي بس لما المراهق أو اليونج أدالت ما يحكي, مش معناتها ضرورة أنه هيدا شخص عم بيحترمنا. يمكن إذا أنا بدي أقبل أقول الحقيقة أني أنا كتير قمعت وأنا كان عندي كتير شراسة بقلب بيتي, وين أنا فكرت أنه بهالطريقة بيكون في احترام, لا بكون أنا دربتهم أنه هن ما يحكوا, دربتهم أنه هن يسكتوا, دربتهم أنه يحسوا أنه هن helpless and hopeless. يعني عشو بدي أحكي وعشو بدي أعمل مشكل أساساً بكلها, إذا بعمل مشكل كتير المشكلة كتير كبيرة بتصير وما رح يتغير شيء أصلاً, لأنه بي عنيد, أمي عنيدة, بيمشوا دايماً كلمتهم علينا. عشو عم ندربهم ونكون نحنا؟ بس هيك تخيلوا انه عشو نحن عم نكون عم ندربهم. انا اذا بدي اعمل باغلال مع الشركات, هدول هن التيم اللي هن تيم ممبرز بقلبه بيعملوا اجتماع ما حدا عم بيعبر عن رايه, بيرجعوا لما يكونوا على الكافي مشين بيحكوا ببربروا قد ايه هالشي غلط, قد ايه هالليدر اللي حكي قراراته غلط, تفكيره غلط, الاناليست تبعه غلط. الشاطر بيشترط انه حدا يفتح تمه ويحكي, ما هون هون الكالتشر تبع الشركة وين بيحطوا مصاري الله الشركات كرمال يخلقوا هالكالتشر هالثقافة وين انه نحنا سيف, سيف نعبر, سيف نقول شو نحنا شايفين. وليه بقلب بيوتنا ما منقدر نخلق هيدا الشيء؟ سؤال يلي لازم تسأله حالك وانت كمان باي دو واي بيفهموا واسطة, انه يا هل ترى شو بيكون ممكن لولادنا إذا نحنا منسمح لهم يعبروا مزبوط بقلب بيوتنا؟ شو بيكون ممكن لقلهم in terms إنه بخياراتهم, بإنجازاتهم, بأحاسيسهم, بطريقتهم معنا؟ شو اللي بيصير ممكن؟ لأنه ممكن كتير نحنا نكون عم ننقذهم من تفكير كتير غلط, ندعي إنه ما صار شي بقلب البيت, ما بدنا نكون من هودول, حدا نرجس على التاني يلا ماشي الحال منطنش بس حتى ما يصير في مشكلة. لا هيدا غلط, هيدا غلط, حدا عم بيخبص مع التاني ندعي إنه ما في شي. الأم تبقى شايفة الأغلاط تسكت, البي بيبقى شايف بيسكت. أهم شيء لقلنا يضل في احترام, ما حدا يحكي شيء زيادة عن لزوم, حكي العالم علينا, رأي العالم فينا, هدول كلهم ما نطلع منهم. الرأي الوحيد اللي بده يهمنا رأينا نحن بأهل أهل البيت جوا جوا. من أول نهار كنا منقرر إنه لما نروح على الكنيسة أو على المسجد وين ما بدكم تنصلي, ما بده هم الوحيد يكون إنه نكون لابسين ومزبطين ومهندسين وهفاف طاهرين تنصلي. العالم شو رح يشوفه؟ العالم من برا شو رح يفكروا؟ شو همي أنا العالم شو بدهم يفكروا عنا؟ بيفكروا دقيقة بعدين بينسونا. همنا بده يكون من جوا, جوات البيت, لما ما يكون في ولا شاهد, ما في حدا عم يتفرج علينا, نحنا كيف منكون بقلب هيدا البيت؟ نحلو بصافي يا هل ترى؟ منحكي عن الأمور الغلط لحتى نصلحهم؟ منعبر بطريقة واضحة صريحة مباشرة إيجابية؟ منحكي اللي مزبوط عم بيصير بس باحترام وبنعومة؟ هيدا هو اللي بتمنى لألكن. فحيش تكذب على حالك سيدي العزيز, يمكن وصلت لعمر معين مفكر إنه هيدا احترام. أنا بزعل بس بقلك أوقات كتير هيدا ما بيكون احترام, هيدا بيكون خوف, بيكونوا ميتين رعبة بنك. ما بيأثر, رجع اليوم على البيت واسألون, اسألون إذا هن أحرار يعبروا, يا هل ترى شو يلي هن ممكن يقولوا لك يا. وهلأ بدنا نشوف إيلي شو بده يسمعنا, لوين بدك تاخدنا يا إيلي؟ هيك نسينا هالتأس, نسينا كل شيء إيلي.

0: Little choices خيارات صغيرة خيارات صغيرة رح تعملوها اليوم كلكن رايحين صوب الويك أند please please هن هودول الخيارات هن زيتون يلي بيتكرروا منن حيلا كيف هن هودول اللي عم بياخدوكن للريزالت يلي بحياتكن let's do our choices بس بطريقة يكون فيها وعي مش حيلا كيف عم بعمل أنا قراراتي وخياراتي حتى لما يكونوا كتير صغار هن عم بيكون عندهم تأثير كتير كبير رح نروح مع بعضنا للسيجمنت نمبر 4 عم نخلص beautiful people عم نخلص شنيك عم بقلكن انه enjoy بس بنفس الوقت ما كون ابدا على autopilot سيجمنت نمبر 4 the mental gym mental gym هيدا المطرح وين نحنا مش بحاجة فيه ليوغا مات ولا running shoes هيدا المطرح mental gym وين انا ما برفع فيه اثقال انا برفع فيه بس افكاري the exercise for this week له اسم مين علمني هالشي؟ انتو بتعرفوا بمنتل جيم عندي وورم اب عندي اكسرسايز وعندي ستريتشينج بالوورم اب بدي افكر قدي من شخصيتي هي فعلا انا وقدي من شخصيتي عم بتفرج وعم لاحظ انه it's just a survival mode survival strategy اوكي وانا صرت توب فيها هيدا هو الوورم اب لهالاسبوع تفرج على حالي بياخد نفس عميق قدي من شخصيتي عن جد هي أنا وقدي كتير أوقات عندي تصرفات وحركات ورديت فعل هن بس coping skills هن طريقة أنا اكتشفتها تعلمتها واقتبستها كرمال أنا أحمي حالي بس شو صرت أنا top فيها هلأ خلينا ننتقل للأكسرسايز بالأكسرسايز هالأسبوع رح انتبه على حالي إذا كنت عم بتصرف أنا معظم الوقت على الرجل الآلي إذا أنا عم كون على الأوتوبايلت By the way 80% of the time نحنا على الرجل الآلي أوكي يا هل ترى أنا قدي عم بتصرف من دون وعي يعني قدي أنا بستعجل قدي أنا بتحكم قدي أنا بنسحب قدي أنا بردي قدي أنا بحمي زيادة عن لزوم الناس اللي حوالي قدي كل شيء بيصير مثل ما أنا بدي وإلا بجن وبحرق الدنيا حوالي وبدال ما أسأل حالي ليه أنا هيك؟ ليه أنا هيك؟ بدل ما أسأل هالسؤال بسأل غير سؤال مين علمني أنه هاي هي الطريقة الوحيدة لكون بأمان؟ Oh my God مين علمني وبأي تكي أنا تعلمت؟ أنا بدي لكم أنه اليوم عبكرة من 10-12 كان عندي RTT session مع السعودية شخص لبناني مين علمني؟ وبأي تكة أنا تعلمت هيدا شو كان عم بيصير بحياتي لحتى تعلمت أنا هيدا الشيء شفتوا كيف لما نحنا نرجع لورا بجلسة الإبنوز لما قلكن أنه أنا بالسيانسات بنرجع لمشاهد صايرين معنا وين أنا تعلمت أنه هيك لازم يكون هيك شخصيتي لازم تكون هاي هي الطريقة الوحيدة لحتى أنا أحمي حالي ومين علمني هيدا الشيء most of the time تعلمت من أمي من بيي من أختي الأكبر خيي قريبين الناس اللي حوالي تعلمنا هيدا الشيء لحتى نحمي حالنا هلا بالستريتشينج صدقوني كتير اوقات يلي منفكره انه هو شخصيتنا ولبسنا لبس منه غير حمايه بقيت معنا لوقت طويل بالتكه يلي بفهم هي فيها انه شوف الفرق انه انا لا هي بس حمايه هي منا شخصيتي رح يصير عندي خيار بغير وقت مستحيل يتغير اي شيء هيدا الخيار لحتى أنا غير ردة فعلي استجيب للحظة بدل ما أنا أكون عم بخوت وبجن I respond to what is happening معناتها أنا ما بفكر إنه Oh my God هالإحساس اللي عم بيطلع جواتي بالقلق بالتوتر بالخوف بالفرستريشن يعني معناتها أنا بخطر يعني معناتها It's urgent هلأ يعني هالقلق بتعلم to sit with it بقعد مع هيدا الشيء بقعد مع هيدا الإحساس وبرجع بتطلع عليه وبقول إنه هاي معلومة لإلي إنه يلا لازم أتلحلح يلا لازم أخد قرار يلا لازم حرك الأمور يلا هون في شي غلط عم بيصير بحقي بس it's not urgent هيدا مش إنه أنا بخطر ورح موت ما في لزوم أنا أقتل الفراشة بدولاب جيب بروح بفك دولاب الجيب وبجي بقتل الفراشة ما في لزوم أوقات كتير نحنا بنعمل هيدا شي ما في لزوم فبالمنتل جيم كل أسبوع نحن عم نشوف إن اكسرسايز إذا لاحظتوا بكل اكسرسايز عم نزغر المواضيع بكل اكسرسايز عم نحط الضوء على الشيء اللي ناقص عنا يلي هو هالعقل هالكمبيوتر القوي يلي نحنا ما حدا بحياتنا علمنا كيف نتحكم فيه. ما حدا علمنا انه نحنا اذا بس منزبط ومنهندس ومندوزن شوي مع هيدا العقل بدل ما يخلق لي اشياء عاطله رح يخلق لي اشياء حلوه. وهلا خلي صوتي يروح معكم، يتغلغل لجواتكم، يفعل جواتكم، يوعي جواتكم، يجدد جواتكم، كل طاقاتكم، كل مهاراتكم، وخلي كمان صوتي يكسر كل الحواجز اللي عاملينها يلي بتقول انه انتو مش قادرين تكملوا. الى اللقاء بحلقه جديده من Little Choices نهار الجمعه الجايه ان الله راد.
1: Little Choices عبر صوتي كل لبنان.
2: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا ليتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: المستنقعات على الطرق أثارتا الانتباه الشعبي اليوم. مستنقع الجنوب يطوق اللبنانيين وأيزنكوت يتقدم على نتنياهو.
5: أهلا بكم راديو راما من صوت كل لبنان مع جنان جوان وإلان شديد خليفي، تنفيذ سافيو بوصعب.

0: العناوين.
1: نحن المقاومة في لبنان، ومن أراد من حلفائنا جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب. لن نستسلم، إيران لن تستسلم مهما اشتدت الضغوط والجراح.
2: أكيد أنه القطاع الخاص بحل مشاكل الكهرباء، ولكن في تدرج معين لازم نمشي فيه، وهذا التدرج انرسم بشكل ممتاز والخطة اللي أقرتها الحكومة مؤخرا.
3: ارتفاع قياسي على مادة البنزين والديزل بكل أسف، والمواطن عم يدفع فاتورة الحرب الموجودة بالعالم.
4: وفي عناوين راديو رما أيضا، الرئيس الإيراني للشعب اللبناني: نحن صوت واحد. في زيارة طويلة سلام إلى نيويورك غدا، التقى الرئيس عون وبحث معه في لقاءات باريس والوضع جنوبا. التحركات الإسرائيلية في محيط دير سريان مستمرة وتوتر مع الجيش. وفد صندوق النقد أنهى اجتماعاته في لبنان، وحاكم المركزي: أكثر من 8 مليارات ستعاد إلى المودعين. ارتفاع أسعار البنزين بشكل قياسي، الكلفة على اللبناني وطليس حقوق السائقين قبل الأربعاء. الإدارة العامة إلى الإضراب مجدداً.
5: بالإضافة إلى خاص راديو رما مع الخبير المالي والاقتصادي باتريك مارديني والأحوال الجوية.
6: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
7: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جيم 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
8: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
9: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
10: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
11: تعبورت تعبورت تع
10: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
11: تعبورت تعبورت تع
10: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
11: تبريد تبريد تبريد تع

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. كالعادة، الأمطار التي تفرح قلوب المزارعين في هذه الفترة من السنة وعلى رأسهم مزارعو الزيتون، بدلاً من أن تكون نعمة تتحول إلى نقمة. وأيلول الشهر يلي طرفه بالشتي مبلول بحسب المثل الشعبي، من المفترض أن يكون شهر التحضيرات لدى الوزارات المعنية لتفادي أضرار الشتاء، إلا أن العادة في لبنان معاكسة، فلا تدابير احترازية رسمية، وفي الوقت عينه الأمور متفلتة على الصعيد الشعبي، فرمي النفايات عشوائيا في مجاري المياه وخارج المستوعبات هي عادة من العادات اللبنانية راهنا. وشو وقفت علي أكثر عبارة تتردد بين اللبنانيين، فبعد شتوة آب جاءت اليوم شتوة أيلول لتغرق بأمطارها الغزيرة العديد من الطرق مع تهالك البنى التحتية. أما سياسيا وأمنيا فالغرق في المستنقع الجنوبي ما زال مستمرا، والانتظار سيد الموقف مع العد العكسي للانتخابات في كل من إسرائيل والولايات المتحدة، في حين يواصل القادة في إيران مواقفهم من الجبهة اللبنانية على الرغم من الامتعاض الرسمي اللبناني. فاليوم توجه الرئيس الإيراني إلى الشعب اللبناني قائلا: نحن صوت واحد. على الصعيد الرسمي اللبناني عقد اليوم اجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة قبيل توجه الرئيس نواف سلام إلى نيويورك غدا. أما البداية فمن الأحوال الجوية وحركات السير.
1: إذن الطقس ممطر حتى ظهر غد ومتقلب الأحد، والتفاصيل من مصلحة الأرصاد الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي.
2: يتأثر لبنان والحوض الشرقي المتوسط بمنخفض جوي سريع يكون مصحوبا بكتل هوائية باردة نسبيا ويحمل معه أمطار متفرقة غزيرة أحيانا، رياح ناشطة، ويستمر تأثيره حتى ظهر يوم غد السبت حيث ينحسر ويستقر الطقس تدريجيا. نهار السبت غائم جزئيا إجمالا مع درجات حرارة دون معدلاتها مع أجواء خريفية، يتكون ضباب على المرتفعات ويتوقع تساقط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة خلال فترة قبل الظهر. تنحسر الأمطار تدريجيا خلال النهار. نهار الأحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وضباب على المرتفعات.
0: واليوم دعت غرفة التحكم المروري السائقين إلى توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تساقط الأمطار التي تسبب انزلاقات وصدامات. وأفادت الغرفة مساء بأن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الكارنتينا باتجاه الدورة وصولا إلى الزلقة، وعلى أوتوستراد زو أمكايل باتجاه جوني، وكان العديد من الطرق شهد سيولا فتعرقلت حركة السير في المكلس المنصوري، وقد غدرت السيول بسيارة على طريق المكلس فسقطت في حفرة كبيرة، وكانت السيول أشبه بمجرى نهر. إلى ذلك شهدت قرى وبلدات الضنية أمطارا غزيرة مصحوبة بالبرد والرعد، ما أدى إلى تشكل السيول على الطرق وسط ضباب كثيف وتدن ملحوظ في الحرارة. وجراء الأمطار وقع حادث تصادم بين سيارتين على أوتوستراد الجي باتجاه الناعمة ظهرا، حيث سجلت حركة مرور كثيفة، كما أدى انزلاق الشاحنة قبل الظهر على الطريق العام في عارية باتجاه الجمهور إلى حركة مرور كثيفة.
1: في الحركة السياسية، توجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يرأس الوفد اللبناني ويلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول. وعلى هامش الاجتماعات الأممية التي ستضمه إلى عدد من نظرائه من دول مختلفة، يعقد رئيس سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو في 28 من أيلول. يفترض أن يشكل اللقاء محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع الأمني جنوبا ودور الجيش اللبناني والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفل. الرئيس سلام زار اليوم قصر بعبدة، حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتداول معه في الوضع في الجنوب، كما أطلع عون سلام على نتائج لقاءاته في باريس ومداولات الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحها مجلس النواب للحكومة. وتداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبدأ عملها الثلاثاء المقبل، والاجتماع الذي سيعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية، كما تطرق البحث إلى درس الموازنة.
0: واليوم غادر وزير الخارجية يوسف رجي إلى نيويورك، حيث ستكون له على هامش أعمال الجمعية سلسلة لقاءات.
1: وسط هذه الأجواء تواصلت العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان، واليوم أكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي اللواوي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل من جنوب لبنان إلى مختلف الجبهات لإزالة التهديدات والدفاع عن مواطني إسرائيل، وذلك عبر تدمير البنى التحتية والوسائل القتالية والقضاء على القادة والمخربين وإحباط المخططات.
0: وبعد الظهر أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أن الجيش يعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. وفي تطورات العمليات في دير ميماس، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد عدد من جنود الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وإقامة حواجز من دون تنسيق مسبق. الجيش الإسرائيلي أضاف في بيان: أبلغنا الجيش اللبناني ضرورة مغادرة المنطقة الأمنية في جنوبي لبنان وأبعدنا عناصره بعدما لم يستجيب لطلبنا، ونتوقع امتناعه عن الدخول إلى المنطقة الأمنية. وكانت قوات الجيش الإسرائيلي غادرت النقطة التي كانت قد تقدمت إليها عند أطراف مدخل بلدة دير ميماس، وعادت إلى التمركز في موقعها عند تل النحاس. في المقابل، الجيش اللبناني بقي موجودا عند الطريق العام في برج الملوك وسط متابعة للتطورات الميدانية في المنطقة. الجيش الإسرائيلي كان ألقى قنابل صوتية باتجاه عناصر الجيش المتواجدين في النقطة المستحدثة عند أطراف دير ميماس بهدف إبعادهم عنها.
1: في الجديد الجنوبي، مساء استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدتي المنصورية والنبطية الفوق. وتعليقا على حادثة دير ميماس، رأى النائب علي عمار أن هذه الحادثة تمثل اعتداء فاضحا وصارخا على سيادة لبنان وكرامة مؤسساته الوطنية، وهي تأكيد جديد على أن إسرائيل لا تريد جيشا قويا يمارس دوره الوطني في حماية أرضه وحدوده. ورأى عمار أن هذا التعدي هو نتيجة طبيعية للمسار الخاطئ والمذل التي سارت عليه السلطة.
0: على الرغم من الاحتجاجات الرسمية اللبنانية من مواقف إيران تجاه لبنان، تتوالى المواقف الإيرانية من الوضع اللبناني. واليوم توجه الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إلى الشعب اللبناني عبر قناة المنار قائلا: نحن وإياكم صوت واحد وفي صف واحد وسنبقى منسجمين. حزب الله أكد اليوم مجددا على لسان النائب حسين الحاج حسن أن المقاومة باقية، ولوح بمعادلة هرمز وباب المندب قائلا: بيدنا عناصر قوة كبيرة.
3: نحن المقاومة في لبنان والثنائي الوطني ومن أراد من حلفائنا جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب. محور المقاومة على رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واليمن العزيز، وفلسطين، ولبنان، والعراق، ومن أراد مفتوح الباب. بيدنا عنصرا قوة كبيران يؤثران على اقتصاد العالم، وبالخصوص على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. أوروبا مش أحسن من أمريكا. لن نستسلم، إيران لن تستسلم، اليمن لن يستسلم، لبنان لن يستسلم، فلسطين لن تستسلم مهما اشتدت الضغوط والجراح.
1: في المقابل، أشار النائب زياد الحوات إلى أن حقل كاريش الذي تنازل عنه أهل الممانعة في المفاوضات مع إسرائيل شغال، وعائداته في الأشهر الستة الأولى من العام 2026 بلغت حوالي نصف مليار دولار، وهو صورة عن سياساتهم ونتائجها على لبنان، معتبرا أن الخطابات الرنانة والتهديدات الطنانة التي ترفض مشروع الدولة والمفاوضات والمناطق التجريبية هي انتحار متواصل وحرب كلامية لا تقدم ولا تؤخر. وأضاف حواد: فرجونا بهواراتكم.
0: في ختام 4 أيام من المفاوضات التي أجراها وفد من صندوق النقد الدولي في لبنان، أوضح وزير المال ياسين جابر أن اللقاءات لم تقتصر على الملف المصرفي بل شملت مختلف مفاصل الاقتصاد، مشيرا إلى أن إقرار قانون الفجوة المالية يمكن أن يتيح الانتقال إلى اتفاق مالي نهائي مع الصندوق بما يعزز الثقة بلبنان. ورأى جابر أن بدء استعادة أموال المودعين يرتبط بإقرار قانون الفجوة. حاكم مصرف لبنان كريم السعيد أكد من جهته أن العمل على قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع مستمر، وأن هناك تعديلات إيجابية يجري إدخالها على قانون استرداد الودائع، مشيرا إلى أن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية بما يتيح في الوقت نفسه توفير السيولة اللازمة للنظام المالي. ولفت سعيد إلى أنه بحلول نهاية العام 2026 سيكون قد أعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليار دولار من أموالهم.
1: وكان عقد اليوم في مبنى وزارة المال اجتماع رفيع المستوى ضم الوفد اللبناني المفاوض وبعثة الصندوق إلى لبنان، وتناول الاجتماع التقني الأخير الذي عقد صباح اليوم ملف الدين العام. وكان قد عقد مساء أمس اجتماع مع وفد من مؤسسة كهرباء لبنان تناول الوضع المالي للمؤسسة ومسار الإصلاحات فيها. وزار وفد الصندوق اليوم رئيس الجمهورية ومجلس النواب. خاص راديو راما.
4: ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير المالي والاقتصادي الدكتور باتريك مارديني، أهلا بك. 4 أيام من الاجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور لبنان، ويبدو أن موضوع الكهرباء كان من أبرز المواضيع التي بحثت، ومنها اجتماع عقد أمس. فهل نحن نتجه إلى خصخصة قطاع الكهرباء؟ وما رأيكم بخصخصة هذا القطاع؟
5: أكيد أن القطاع الخاص بحل مشاكل الكهرباء اللي إلى 24 سنة مؤسسة كهرباء لبنان ما نعم تعرف تحلها، ولكن في تدرج معين لازم نمشي فيه، وهذا التدرج انرسم بشكل ممتاز بالخطة اللي أقرتها الحكومة مؤخرا، ورقة السياسات الجديدة للقطاع، اللي بتقول أنه أولا يجب تفكيك مؤسسة كهرباء لبنان إلى شركات إنتاج، يعني كل معمل فيه يكون شركة إنتاج مختلفة عن الأخرى، شركات توزيع كل منطقة بيكون فيها شركة توزيع، وشركة نقل، وبالتالي بدل ما يكونوا كلهم بقلب مؤسسة واحدة بيصير في عنا تعدد بهدول الشركات، وبعدين كل شركة بتتخصخص، يعني كل شركة كل معمل كهرباء بتخصخص لشركة مختلفة بشكل انه يكون في منافسة بالانتاج، بتنزل الكلفة على المواطن وبتحسن التغذية. هيدا بموضوع الانتاج. بموضوع التوزيع عنا خسائر كتير كبيرة لها علاقة بعدم الجباية وبالخسائر الفنية، مشان هيك يجب الانتقال من مبدأ الدي اس بي المعمول فيه حاليا لمبدأ الدي اس او، يعني بيصير عنا شركات توزيع بتشتري الكهرباء بالجملة من كهرباء لبنان وبتفيعها بالمفرق للمواطن، بتدفع حق الكهرباء بالجملة، يعني بدل ما يكون كهرباء لبنان عندها 4 ملايين أو عندها مليون خلينا نقول زبون، بصير عندها 6-7-8 زبونات قد ما في عدد شركات توزيع، وبصير هيدول شركات التوزيع عندهم حافز يضبطوا الجباية ويحسنوا شبكتهم، لأنه أي خسارة بتصير عليهم بتبطل تكون على الدولة. وبالتالي هيدا الإصلاح يجب تنفيذه بأسرع وقت ممكن، هيدي الخصخصة تسمح كمان لدخول مستثمرين جدد للقطاع، لأنه إذا في شركات توزيع صارت عم تجبي، هذا الشيء بيعطي حافز لشركات إنتاج جديدة تفوت تستثمر بمعامل كهرباء كرمال تبيع شركات التوزيع اللي صار معها مصاري لتقدر تدفع. هيك بيوقف القطاع على إجريه، هي الطريقة الوحيدة.
4: الخبير المالي والاقتصادي الدكتور باتريك مارديني، شكرا جزيلا لك.
0: أمنيا، أفادت معلومات LBCI منذ قليل عن إشكال فردي في منطقة الرويسات في المتن أدى إلى سقوط 3 قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة، وأفادت أيضا بأن مطلق النار فر إلى جهة مجهولة. حياتيا، شهدت أسعار صفيحتي البنزين ارتفاعا بلغ 92 ألف ليرة لبنانية لتتخطى كلفة الصفيحة عتبة 31 دولارا، فيما ارتفع سعر المازوت 127 ألف ليرة، بينما حافظ سعر قارورة الغاز على استقراره. وتعقيبا على الارتفاع الحاد في الأسعار، نبه ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة إلى أن المواطن اللبناني يدفع كلفة الأزمات والحروب العالمية في ظل ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على الكهرباء والمواد الغذائية وسائر القطاعات.
6: ارتفاع قياسي على مادة البنزين والديزل بكل أسف هو حزم. لأول مرة بتاريخ لبنان منشوف تنكة البنزين $31.33، والمواطن عم يدفع فاتورة الحرب الموجودة بالعالم. نحن منتمنى ومنصلي يعم السلام ويكون في اتفاق كفى حروب ليرجع أسعار النفط مثل ما كانت بالسابق، لأنه المواطن عم يدفع من لحمه الحي فاتورة البنزين، فاتورة الكهرباء، كل شيء، والمواد الغذائية. ما بقى يطاق الغلاء الموجود.
1: رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس قال بعد بلوغ صفيحة البنزين $31.32، ندعو الحكومة إلى المباشرة فورا بتنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ودفع تعويضات السائقين قبل يوم الأربعاء من دون أي تأخير أو تسويف.
0: وفي شأن المطلبي أيضا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الأضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين مع استمرار التوقف القصري عن العمل يوم الجمعة من كل أسبوع. الرابطة طالبت برفع بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام واعتماد بدل للمحروقات يحتسب وفق السعر الفعلي لصفيحة البنزين في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات.
1: بعد أيام من إضراب سجناء روم يعني الطعام احتجاجا على تعليق قانون العفو العام، أظهر مقطع فيديو تدهور الحالة الصحية لأحد السجناء ما أدى إلى نقله إلى المستشفى. وبالتوازي وتنديدا بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر، دعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في طرابلس يوم الأحد المقبل بعد صلاة العصر دعما لإضراب سجناء رومي.
0: في جديد الانتخابات التشريعية في إسرائيل، أظهرت استطلاعات للرأي أجرتها صحف معاريف وإسرائيل اليوم وزمان إسرائيل أمس وأول من أمس تباينا في توزيع المقاعد المتوقعة لانتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول المقبل، مع تصدر حزب يشار بقيادة غادي أيزنكوت منافس رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في الاستطلاعات الثلاثة، علما أن أي من الكتل لم يحصل على 61 مقعدا وهو العدد اللازم لتشكيل حكومة بمفردها. وتبين في استطلاع معاريف أن حزب يشار في الصدارة ونتنياهو نال 50 مقعدا. والأسبوع الماضي أيضا أظهرت 5 استطلاعات مشهدا سياسيا شديد الانقسام، وفي 4 منها يتصدر حزب يشار بزعامة النتائج.
1: الأزمة بين أمريكا وإيران، بين الرئيس الأمريكي ستحضر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل في البيت الأبيض في اللقاء الثاني بينهما هذا العام.
0: رأى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أزمة الطاقة ليست مشكلة فرنسية فقط بل تمس كل دول القارة، من هنا أهمية إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز والنفط من العراق إلى السوق الأوروبي بالتنسيق مع العراق والأردن، مشددا على ضرورة وضع خطة لحماية البنية التحتية الحيوية من الهجمات الروسية الهجينة كما قال.
1: رأت السفارة السعودية في واشنطن أن صفقة الطائرات F-35 تعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. ولفتت وزارة الدفاع السعودية إلى أن أكثر من 41 دولة شاركت في اجتماع التخطيط الرابع للتحالف البحري الدفاعي، موضحة أن التحالف يعمل الآن ضمن مرحلة دمج القدرات والاستعداد العملياتي.
0: صحيفة فاينانشال تايمز أعلنت اليوم أن مسؤولين باكستانيين حثوا إيران على تحذير الحوثيين من مزيد من التصعيد، قائلين إن باكستان قد تضطر للدفاع عن السعودية إذا استدعت المملكة بند الدفاع المشترك بموجب الاتفاق الأمني المبرم العام الماضي بين البلدين.
1: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: المستنقع على الطرق أثرت الانتباه الشعبي اليوم. مستنقع الجنوب يطوق اللبنانيين، وأيزنكوت يتقدم على نتنياهو. الرئيس الإيراني للشعب اللبناني: نحن صوت واحد. في زيارة طويلة سلام إلى نيويورك غدا، التقى الرئيس عون وبحث معه في لقاءات باريس والوضع جنوبا. التحركات الإسرائيلية في محيط دير سريان مستمرة، وتوتر مع الجيش اللبناني. وفد صندوق النقد أنهى اجتماعاته في لبنان، وحاكم المركزي: أكثر من 8 مليارات ستعاد إلى المودعين. ارتفاع سعر البنزين بشكل قياسي، الكلفة على اللبناني. وطليس: حقوق السائقين قبل الأربعاء. الإدارة العامة إلى الإضراب مجددا. هذا بالإضافة إلى خاص راديو راما مع الخبير المالي والاقتصادي باتريك مارديني والأحوال الجوية. إلى هنا وتنتهي راديو راما. إلى اللقاء غدا 5:15.

0: كبرت تا
1: بولت تا بولت تا.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تا بولت تا بولت تا.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تا بولت تا بولت تا.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة
4: مستمعينا الأعزاء أهلاً وسهلاً بكم
5: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
4: مباشرة على الهواء من موسكو
5: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون
6: عالم سبوتنيك
7: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
6: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
8: والاقتصادية
7: والرياضية
8: وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
6: عالم سبوتنيك
9: مستمعينا الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك يصحبكم فيها خالد عبد الجبار وصبري سراج ونبدأها بالعناوين
10: الرئيس المصري يحذر من استمرار مخططات إسقاط الدولة
9: أنصار الله تنفي استهداف مكة المكرمة والسعودية تعلن مقتل شخص إثر شظايا مسيرة من اليمن
10: الولايات المتحدة تهدد باستئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد إيران
9: الجزائر تعتمد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها
10: السعودية تعتزم ضخ استثمارات تتجاوز 10 مليارات دولار في مصر
9: إلى التفاصيل حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من تكرار ما شهدته البلاد خلال الفترة من 2011 إلى 2013 مشيرا إلى أن خطة إسقاط الدولة لا تزال قائمة وأشار السيسي إلى أن مصر واجهت خلال عام 2011 ممارسات ومشكلات خطيرة معتبرا أن ما شهدته دول أخرى كان مرتبا ومخططا
10: جاء ذلك خلال حفل تخريج الدورة السادسة للجهات والهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية ودعا الرئيس السيسي الشعب إلى الوعي والانتباه مشددا على أن مسؤولية الحفاظ على الدولة تقع على عاتق الجميع مبينا أن موارد مصر لا تسمح بمواجهة تحديات ممتدة وأوضح أن من أهداف الدورات التي تقدمها الأكاديمية العسكرية المصرية تحصين الشباب ضد أفكار تخريب الدولة
9: من القاهرة ينضم إلينا الأستاذ جميل عفيفي الكاتب الصحفي أستاذ جميل وبعد التحية ماذا يقصد الرئيس السيسي بقوله إن محاولات إسقاط الدولة ما زالت قائمة
11: طبعا يقصد الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك لأن نحن نرى منطقة الشرق الأوسط ماذا يحدث بها في الوقت الحالي من صراعات وأزمات وحروب قد تؤثر بشكل كبير على استقرار الدول نحن نرى في الوقت الحالي طبعا محاولات هدم الدول اللي هي كانت بدأت منذ ما سمي بالربيع العربي ومحاولات هدم الدول وهدم الجيوش الوطنية والمؤسسات الوطنية في الدول بشكل كبير لكن استطاعت مصر أن تنجو من ذلك في عام 2013 ولكن منذ عام 2013 لم تسلم الدولة المصرية مصر خاضت حرب شرسة ضد تنظيمات وجماعات إرهابية على أرض سيناء ولكن وبعد القضاء عليها بدأت حملات أخرى ممنهجة ضد الدولة المصرية بدأت منذ الحرب في قطاع غزة وشاهدنا المظاهرات التي خرجت كلها ضد الدولة المصرية ولم تخرج ضد إسرائيل حتى أن هناك مظاهرات خرجت في تل أبيب أمام السفارة المصرية وتدين الموقف المصري. طبعا هذا الأمر طبعا لا يليق بأي شخص وطني أو عربي يقف في قلب تل أبيب ويهاجم السفارة المصرية ولا يهاجم الحكومة الإسرائيلية على ما تفعله ضد المدنيين العزل في قطاع غزة. ثم بعد ذلك نشاهد حملات التشكيك، الشائعات المستمرة ضد الدولة المصرية. لازم نبقى عارفين أن مصر هي الدولة الوحيدة التي خرجت الحمد لله من محاولات لهدم الدول. نحن نشاهد جميع الدول التي تحيط بمصر كلها بها أزمات، بها صراعات، بها حروب داخلية، بها مشاكل عديدة طبعا، لكن مصر استطاعت أن هي تخرج من كل هذه الأزمات وتكون دولة قوية ثابتة لديها قوات مسلحة قادرة على حماية أمنها القومي، لديها شرطة مدنية، لديها شعب واعية تماما لجميع المخططات. ولكن الاستهداف لمصر مستمر، استهداف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استهداف عبر مؤتمرات تحدث في الخارج لإسقاط الدولة المصرية، الهجوم المستمر على الجيش المصري، الهجوم المستمر على الدولة المصرية، مستهدفين في ذلك طبعا الأزمات الاقتصادية اللي بتمر بالعالم و محاولة طبعا تشكيك الشعب المصري في كل ما يحدث. لهذا السبب دائما وابدا نجد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحذر الشعب المصري من او ينبه الشعب المصري لكل ما يحاك ضد الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية.
9: الى اي مدى تختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية حاليا عن التي واجهتها بين 2011 و2013؟
11: هو طبعا تحديات في 2011 و2013 طبعا كانت الأزمة كبيرة جدا. هناك تنظيمات خارجية، كانت تنظيمات إرهابية كانت بتسعى إلى إثارة البلبلة والفتن داخل الدولة. هناك تدخلات أجنبية كثيرة وتحالفات بين تنظيمات وجماعات وحركات داخل مصر مع دول أجنبية من أجل إسقاط الدولة. احنا كنا شاهدين حالة الفوضى الشديدة التي كانت منذ عام 2011 إلى عام 2013. المظاهرات كانت مستمرة، عمليات القتل الممنهك، عمليات محاولة بس الفرقة بين المسلمين والمسيحيين، محاولات اقحام القوات المسلحة في اقتتال داخلي في مع الشعب المصري، كان يعني تكرار نموذج ما حدث في بعض الدول. إلا أن الشعب المصري كان واعي وقوات المسلحة قدرت أنها تحمي الشعب المصري وقدرت أن هي تنحاز إلى الثورة 30 يونيو. في الوقت الحالي طبعا التحديات عديدة، هناك صراعات من كل الاتجاهات الاستراتيجية بالنسبة للدولة المصرية، هناك أزمات اقتصادية حدثت جراء طبعا الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الاقتصاد المصري، هناك طبعا زي ما بقول لحضرتك ان في حروب الجيل الرابع والجيل الخامس الموجهة ضد مصر في الوقت الحالي، وإثارة الشائعات والفتن والبلبلة في الداخل المصري. المعركة او الخطر تغير شكله، ولكن الخطر لازال مستمر، الخطر والعبث مستمر بالداخل المصري أو محاولة زعزعة واستقرار الداخل المصري وأسقاط الدولة المصرية. ده هدف في الوقت الحالي، تدعمه طبعا أجهزة، يعني أجهزة استخبارات أجنبية، دول معادية للدولة المصرية من أجل أسقاط الدولة، لأن مصر هي الدولة القوية في منطقة الشرق الأوسط، هي بتسعى إلى حل كل الأزمات. احنا عارفين ان كان هناك مشروع يعرف بمشروع الشرق الأوسط الكبير، الهدف منه تقسيم الدول العربية، يعني العمل على تخفيف او هدم الجيوش الوطنية بشكل كبير جدا. هذا ما شاهدناه في العديد من الدول المنطقة، ادخال صراعات وداخلية داخل الدولة عن طريق طبعا الجماعات، تنظيمات والجماعات الإرهابية. كل ده طبعا تم تغيير هذه السياسة إلى سياسة طبعا حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس الموجهة ضد مصر.
9: إذن هل رصدت الأجهزة المصرية مؤشرات أو مخاطر جديدة دفعت إلى رفع مستوى التحذير؟
11: بالتأكيد هناك مؤشرات عديدة طبعا، لكن احنا لو نظرنا هنجد أن دائما الرئيس ينبه على هذه النقطة بالأخص، يعني حتى منذ عام 2013 و2014 يحذر من حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس والتهديدات الموجهة ضد مصر ولا زالت مستمرة في الوقت الحالي. بالتأكيد طبعا هناك العديد من المؤشرات واضحة جدا في منطقة الشرق الأوسط. مصر أصبحت هي الدولة الوحيدة التي تمتلك القوة وتمتلك القدرة. لا يستطيع أحد أن يهاجم الدولة المصرية عسكريا، ولكن هو محاولات في الوقت الحالي العبث بالداخل المصري، محاولة إسقاط الدولة من الداخل، وهو ده اللي دايما بينبه عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل لقاءاته وفي كل اجتماعاته وفي كل أحاديثه للمواطنين. ينبه ويحذر الشعب المصري ويؤكد دائما على وعي الشعب المصري هو اللي قدر يحافظ على دولته في في في في منطقة شديدة الخطورة، في منطقة كلها شايفينها كلها أزمات وصراعات ودول عديدة سقطت ولم تعود مرة أخرى.
9: أستاذ جميل، ما دلالة الحديث عن محدودية موارد مصر في مواجهة تحديات ممتدة؟
11: هو طبعا يعني اللي احنا شايفين ان في الوقت الحالي طبعا في أزمات عديدة بتمر بالعالم، طبعا الأزمات الاقتصادية. مصر في الوقت الحالي طبعا معروف ان احد وسائل الدخل القومي هي قناة السويس، بتتأثر بشكل كبير جدا شهريا، 10 مليون دولار يعني بتفقدهم الدولة المصرية جراء طبعا ما حدث في منطقة الخليج العربي أو باب المندب، وهناك سلاسل الإمداد تأثيراتها كلها طبعا ممتدة على الداخل المصري. محدودية الدخل القومي للدولة المصرية هو يعني أمر يعني واضح جراء طبعا زي ما بقول لحضرتك قناة السويس، السياحة، كلها أمور طبعا في ظل الأزمات وفي ظل الصراعات طبعا بتؤثر على الداخل المصري في ظل طبعا التحديات والتهديدات اللي بتواجه الدولة المصرية وتواجه المنطقة.
10: نفى زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي استهداف قوات الجماعة لمكة المكرمة، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليها تهدف إلى تحريض أطراف أخرى على المشاركة في الحرب ضد اليمن. من جهته قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن أي اعتداء على المقدسات الإسلامية أمر مدان، مشيرا إلى أن مجرد الإعلان عن اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة إلى مكة لا يكفي لاتهام طرف بعينه.
9: وأكد بقائي على ضرورة عدم تسييس قضية المقدسات الإسلامية أو استخدامها أداة لإثارة الفتنة وتصعيد التوترات الإقليمية. وفي سياق التوترات، أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط شظايا طائرة مسيرة في محافظة الطائف بعد اعتراضها وتدميرها، ما أسفر عن وفاة مقيم من الجنسية اليمنية وإصابة مواطنة ومقيم من الجنسية الباكستانية. وذكر أن سقوط الشظايا تسبب في أضرار مادية بعدد من المباني والمركبات.
10: من صنعاء أرحب بالأستاذ محمد الديلمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني. أستاذ محمد، كيف يمكن فهم نفي عبد الملك الحوثي استهداف مكة ووصفه الاتهام بأنه يهدف إلى التحريض ضد اليمن؟
12: بسم الله الرحمن الرحيم. حسب ما ورد في كلمة السيد عبد الملك البارحة، هو يؤكد على أن عملية اتهام اليمن أنها ستضرب أو قامت بضرب مكة كلام عار عن الصحة ولا أساس له، لأن من قدم يعني الدعم لغزة على مدى عامين كاملين لا يمكن أن يستهدف أولى القبلتين في مكة أو المدينة المنورة. وواضح من صيغة الاتهامات السعودية هو التغطية على الهزائم المنكرة التي تلقوها من خلال ضرب الكثير من البنى العسكرية والاقتصادية. حسب ما أعلن في صنعاء منذ شهرين أن الحصار بالحصار حتى يتم رفع الحصار عن اليمن واستعادة اليمن لقراره السيادي، وفي ذات الوقت أخراج القوات المحتلة السعودية من جميع الأراضي اليمنية. وفي هذا السياق استطاعت صنعاء حتى اللحظة أن تحرز نصرا واضحا في استعادة الساحل الغربي بمساحة تقدر ب 5500 كيلو مربع، أي بمساحة تفوق مساحة قطر والبحرين. وهناك استمرار على أن اليمن يستعيد هويته وقراره السياسي من أجل الانحتاج من هذا الذي حاصل منذ 12 عاما من ممارسات لا إنسانية من قبل النظام السعودي.
10: لكن هل يمكن أن يؤثر هذا النفي في مسار التصعيد بين أنصار الله والسعودية؟
12: بدون شك أن التصعيد وضح بعدها بساعات قليلة. اليوم وفي تجرى الجمعة تم استهداف أبها بالعشرات من الصواريخ، ولاحظ أنه في السابق كان يتم استهداف المدن السعودية بصاروخ أو اثنين، الآن ارتفع التصعيد إلى عشرات من الصواريخ، وهذا يؤكد على أن صنعاء ماضية في أن تحرز نصرا عسكريا على السعودية من أجل أن تتنازل السعودية ومن حرشها ومن عليائها لتنفذ خارطة الطريق التي وقعت على مسودتها الأولية في سلطنة عمان. من هذه الاتفاقية أن يتم رفع الحصار، أن يتم إعادة رواتب اليمنيين من أموالهم التي أصلا تذهب إلى البنك الأهلي في السعودية نظير بيع النفط اليمني. لهذا اليمن مصر إصرار كامل على أن تتخلص من شيء اسمه السيطرة السعودية على القرار اليمني السيادي في الداخل.
10: كيف تعلق على بيان الخارجية الإيرانية الذي قالت فيه أن اعتراض مسيرة متجهة إلى مكة لا يكفي لاتهام طرف بعينه؟
12: إيران عموما ليست معنية باليمن، وأنصار الله تحديدا بخلاف باقي محور المقاومة لهم قرارهم السيادي الذي يعني قد يكون هناك تنسيق طبعا عسكري، هذا معروف للجميع وليس سبب من الأسباب، لكن في القرار السيادي صنعاء ليست لها أي صلة بأن يكون هناك توجيه أو يكون هناك نوع من زرع الفتنة أو ما يغذي مصالح إيران نفسها. لا، صنعاء مستقلة تماما في أنها تريد أن تكون رقم في الجزيرة العربية، لا تريد أن تكون على الهامش كما مضت الثلاث العقود الماضية عندما كانت اليمن تحت الرصاص السعودية. ولهذا ما يتحدث عنه الإيرانيون هو نوع يعني من المخاتلة السياسية التي ليس لها أساس، وهم ليسوا معنيين بقرار صنعاء فيما تتخذه.
10: وما الذي يعني التباين في الروايات بالنسبة للمواجهة الإعلامية والسياسية بين الطرفين أنصار الله والسعودية؟
12: يا سيدي، السعودية يعني هي الآن مكبلة بقيود غير عادية، الآن يعني تخيل اقتصاديا انهارت انهيار غير عادي، عسكريا لا تملك جيش عقائدي لكي يحميها مع وجود هذه المساحة الكبيرة التي تقدر بنحو 2 مليون كيلومتر مربع. النظام السعودي كنظام لا يسعى لتكوين جيش عقائدي ليدافع عن البلاد، هو حتى اللحظة لا زال يبحث عن من يعني يدافع عنه. رأينا كيف أنه يعني عمل اتفاق أولي مع نحو 13 دولة، وبعدها اختصرت إلى دولتين هما تركيا وباكستان، وهرول إلى مصر لكي يطلب النجدة، وكانت مصر يعني رفيعة في تعاملها مع ابن سلمان، وقالت أننا لن يعني نورط أنفسنا في أي شيء يتعلق باليمن.
10: أستاذ ديلمش، سقوط شظايا مسيرة في الطائف أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين، هل ينعكس هذا الحادث على طبيعة الرد السعودي؟
12: يا سيدي، السعوديين اليوم خسروا، قلت لك يعني نفوذ يمتد لقطر والبحرين في الساحل الغربي، هل سيعنيهم مقتل شخص أو اثنين؟ هم لا يعنيهم الآن إلا أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات، وقد تم يعني الإعلان عن وجود وساطة عمانية الآن لوجود هدنة لمدة أسبوعين بين الطرفين. السعودية يعني اتخذت قرار بأنها تريد الآن أن تنسحب دماء الوجه من اليمن، ولكن وليس بصورة يعني إيش كما تبدو أنها تلقت هزيمة قاسية، هي تريد أن تنسحب يعني بالتدرج، ولهذا لا يعنيها بالمناسبة أن يقتل حتى مئات، إذا كان يعني جيش جغار مكون من حوالي 60,000 انسحب في يوم وليلة من الساحل الغربي واستعادة اليمن للمرة الأولى يعني من عشرات السنوات جزيرة ذباب والسيطرة على مضيق باب المندب والتنسيق حتى مع مصر بحماية قناة السويس وأن قناة السويس هي الأصل وأن مصر واليمن مصيرهم واحد وأنه مهما حاول الدسيسة من قبل هؤلاء الخلائجة فلن يؤثر على رجاحة القرار البصري الذي لديه مؤسسات تشريعية دائمة على يعني اتخاذ قرار جماعي.
10: لكن هل انتقال آثار الهجمات إلى مناطق مأهولة مثل الطائف يمكن أن يغير قواعد الاشتباك أو يدفع نحو عمليات عسكرية أكثر اتساعا؟
12: أنا في تقديري أن الآن ومن حسب ما نرى يوميا من المواجهات أن السعودية قد اتخذت قرار بأنها لا تريد الرد وهي بإمكانها بالمناسبة أن ترد يعني أنت تعلم بأنها يعني جلست تقتل فينا 10 سنوات لم تترك لا بشر ولا حجر ولا شيء على الأرض هذا إلا استهدفت لكنها تقول في نفسها ما الذي يمكن أن يضيف أي يعني زيادة فيما لو تم السعودية منطوية على نفسها وتبحث عن مخرج ولا تريد التورط أكثر في الحالة اليمنية أنها يعني جربت الحروب بنفسها وجربت الحروب عبر الوكلاء ممثلين في من هم لديها هناك كما يسمى بحكومة الشرعية فوصلت إلى قناعة أن من يحكم هو الأقوى وأن صاحب القرار هو الذي على الأرض وليس صاحب القرار الذي يبعث المذكرات عبر الأثير لمجنديه في الساحة القتال ليقاتلوا أيضا عدم توحد القرار لدى الشرعية والحكومة السعودية هناك يعني اختلافات واضحة ومتباينة من خلال النصوص التي تصدر من كلا الطرفين ولهذا أنا في تقديري أن السعودية اقتنعت أنها تسلم كما يقال باليمني تسلم الكيس برباطه لأنصار الله.
9: أفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن العالم يقترب من منعطف حاسم في حرب إيران وأنه سيتخذ قريبا قرارا قد يتعين وفقه استئناف عمليات عسكرية واسعة النطاق لافتا إلى أن كل الاحتمالات واردة فيما يخص الملف الإيراني وعبر ترامب عن رضاه تجاه الحصار البحري مشيرا إلى أن إيران لم تستطع تصدير نفطها وفق قوله
10: ويعتزم الرئيس الأمريكي عقد اجتماع مع قادة وفود دول الخليج المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل لبحث مسار الحرب مع إيران وقال محمد باقر ذو القدر المستشار السياسي للمرشد الإيراني إن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز إلا بعد

0: التناقض ويعني تصريحات على الزوايا الحافه على الزوايا الحاده عفوا. ف يعني يطرح السلم ثم يحارب ثم يدعو الى التفاوض ثم ينقض التفاوض، اضافه الى ان الاطراف الاخرى يعني ايران يعني ايضا ليس سهلا بالتفاوض وتستخدم سياسه النفس الطويل. فلذلك الحقيقه القراءات التحليليه يجب ان تكون ضمن نطاق الحدث وصياغ يعني صياغات الفعل ورد الفعل، هذه هي القراءات. اما التصريحات لم يعد في عن ترامب للدبلوماسيه اي حضور تحليلي يعني في قراءاتنا، فلذلك ممكن ان نشهد حاله من التفاوض والوصول الى الاتفاق، ممكن ان نشهد حاله من انفتاح هذا الصراع على جماعات جديده كما حصل في جبهه بعض المندب على سبيل المثال. كان من المفترض ان يتم احتواء الموقف التصعيدي بعد حرب اشباط في مضيق باب في مضيق هرمز بسبب تضرر العالم من زيادة أسعار الطاقة وتأثيرات هذا المنفذ الحيوي على الصناعة العالمية وأسواق النفط، ولكن حصل العكس تماما. يعني إسرائيل انكفأت وبدت تعيد استراتيجيات النطاق النظيف الدفاعية، وطام يرى نفسه يعني مغمسا في صراع ليس له أفق وليس له حلول يعني. وهذا الأمر أيضا بدأ يؤثر على الداخل الأمريكي. لذلك إذا أردت أن أضع صياغة تحليلية لتصريحات ترامب فلا أستطيع أن أخرج عن الصياغة الداخلية، يعني هي عملية دفع للداخل الأمريكي وأعطاء فسحة ولو صغيرة من الأمن حتى لا يوسع جرائمات الحزب الجمهوري في الانتخابات المصرية التي يعني نتوقع جميعا أن الحزب الجمهوري سيصبح بها كثير يعني. نعم.
1: إلى أي مدى يرغب الجانب الأمريكي في إسقاط النظام في إيران بعد تعثر كل المسارات السابقة منذ بداية الحرب؟
0: أنا أعتقد إسقاط النظام أصبح من المواضيع المؤجلة في هذا التوقيت. يعني كان عملية يعني أنه الإسقاط المباشر للنظام، الآن ترامب يطرح فكرة الإسقاط غير مباشر، يعني الاعتماد على فكرة زيادة العقوبات، المحاصرة النفطية، استهداف المواقع والموانئ، ضرب البنى التحتية، هو يحاول أن يسقط النظام من داخل النظام وليس يعني بالاعتماد على العامل الجماهيري. وشاهدنا مؤخرا يعني خروج الكثير من المظاهرات في الداخل الإيراني بسبب انهيار العمل الإيراني، انهيار ريال كان عاملا مؤثرا، يعني لم يعد هناك قيمة مادية إلى العملة الإيرانية. فترامب يراهن، ولكن الحقيقة هذه المراهنة أيضا يعني ليست مجدية في لأنها تحتاج إلى وقت طويل. وإيران تعودت منذ بداية ثورة الحرب العراقية الإيرانية على يعني استراتيجية النفس الطويل والاعتماد على يعني الزراعة الداخلية، عدم الاستيراد، التصنيع الداخلي، لذلك صعب التعامل. يعني كوريا الشمالية على سبيل المثال الدولة تعتمد على نفس الرهان على العقوبات فقط، يحتاج إلى يعني زمن طويل الحقيقة. لذلك ترامب جرب الفواعل المباشرة لإسقاط النظام ولم تنجح، وهو الآن يحاول أن يجرب في توقيت حرج جدا يعني لا يصب في مصلحته ولا مصلحة حزبي، يقوم بمحاولة الاعتماد على الفاعل الداخلي ومحاولة تحريكه بالضغط الاقتصادي. هذا الأمر أنا وجهة نظري يأخذ وقت طويل، وهو لا نستطيع بضع ضمن المؤثرات المباشرة لهذا الصراع بالداخل الإيراني. لذلك إيران بدأت يعني تبدو أكثر التزاما وبدأت تفتح جفاءات أخرى، يعني ما يمكن يعني كمحللين استراتيجيين أن نتجاوز الارتباط الوثيق على المستوى العملياتي وعلى المستوى اللوجستي وعلى المستوى الاقتصادي لارتباط يعني حركة الحوثي في باب مندب عن مضيق هرمز. أعتقد هو مضيق واحد برأسين يعني تستخدمه إيران وتحاصر مش القوات الأمريكية أو الجانب الأمريكي، بل تحاصر كل حلفاء الأمريكي والمنطقة وتؤثر على الاقتصاد العالمي. لذلك أنا أشبه ما يحدث الآن بما حدث عام 2008 على سبيل المثال، يعني تأثيرات الأزمة المالية كانت

0: انتفض يعني مثلا في تلك الفترة أسعار النفط وصلت إلى 140 دولار مرجح يعني في الفترة القادمة إذا ما قرب الحوثيون إغلاق بعض المندب يعني سترتفع أسعار النفط قد تتجاوز 130. إذا وصلنا إلى مرحلة 130 دولار هذا الأمر قد يؤدي إلى خصوم انكماش الاقتصاد العالمي يعني ولذلك إيران ليس لديها ما تخسره لأنها خسرت كل شيء تقريبا ودخلت في يعني استراتيجيات حافظ الهاوية وحرب بداية النهاية. لذلك المتضرر الأبرز على وجهة نظري هو دول المنطقة المحيطة خصوصا دول الطاقة وأمريكا ودول العالم الغربي. يعني إيران ليس لديها ما تخسره في هذه اللحظة. نعم.
1: وإلى أي مدى يمكن أن تؤثر تصريحات ترامب على فرص استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
0: أنا وجهة نظري أنه يعني الإيرانيون خصوصا بعد المظاهرات الأخيرة التي حصلت في الداخل الإيراني يعني بدأنا نلحم نوع من أنواع الانقسام الحاد بين الجبهة المحافظة والإصلاحية عبر تصريحات أراتشي وبوزشكيان التي تعبر عن الرؤية الإصلاحية وعبر تصريحات يعني رضاي وقالب بافا التي تعبر عن الرؤية المحافظة للداخل. يعني هناك انقسام للحكيته وأزمة قيادة بعد استئناف المرشد وغياب المرشد الثاني. فلذلك يعني إيران أيضا تريد أن تسابق الزمن لتحصل على يعني نمط تفاوض يخدم وضعها الداخلي. يعني العوامل الداخلية في أمريكا وفي إيران في هذه اللحظة هي التي ستكون حاسمة في صياغة شكل الاتفاقات القادمة أو زيادة التصعيد. فأنا أعتقد أنه الطرفان يعني أمريكا وإيران بدوافع داخلية يحتاجان إلى يعني مش اصطلاح محارب ولكن تفاوض محارب الحقيقة ومحاولة لأن هذه الأزمة هذه حرب حدثية ليس لها أفق يتضرر بها المشترك المباشر وغير المشترك يعني دول المنطقة على سبيل المثال وتحديدا دول الخليج قطر على سبيل المثال قطر لديها أزمة مالية الآن يعني بسبب توقف الإمدادات. يعني تخيل أنه دولة بإمكانيات أهم دولة مصدرة للغاز في العالم لديها عجز وصل إلى 6 مليار في ميزانيتها الأخيرة يعني بسبب الأحداث التي حصلت في والصراع الأمريكي الإيراني. فهناك دول مصر على سبيل المثال يعني إغلاق بعض المندب هو إغلاق لقناة السويس بشكل غير مباشر. يعني بكل تأكيد هذا ضرب للاقتصاد المصري. الدول المشاطة لمنطقة البحر الأحمر دول الطاقة العراق كلها ستتضرر. الدول المحيطة الإيرانية كلها متضررة الحقيقة. فلذلك لا وجود يعني إلا لأفق التفاوض العودة إلى معاهدة إسلام أباد ومحاولة إيجاد صيغة ولو مؤقتة تفضي إلى إيجاد صيغة دائمة الحقيقة لخلاف النزاع. لا وجود لغلبة عسكرية تحسم هذا النزاع. بخلافه إذا راهن ترامب يعني آمن بفكرة إشعال الفريق فالكل سيتضرر وقد تشترك دول أخرى بهذا الصراع. الصين على سبيل المثال ستتضرر كثيرا من إغلاق يعني بيت باب المندب.
1: إذن هل يمكن أن يشكل مضيق هرمز نقطة الانطلاق لجولة جديدة من التصعيد بين الطرفين؟
0: ممكن جدا ممكن جدا. أساسا إيران يعني حركت ورقة مضيق باب المندب واقتراب الحوثيين من الساحل هذه المنطقة احتلها الحوثيون سابقا وأخرجوا منها بصراحة مع القوى اليمنية الداخلية. ولكن وصولا بهذا التوقيت وبهذه الكيفية وسيطرتهم على جزيرة بيون ويعني تحكمهم يعني العملي ينصف التعبير والميدان بمسارات مضيق باب المندب هذا يعني أنه هذا المضيق ممكن أن يغلق بأي لحظة. يعني أصبح عمليا تحت سيطرة حليف جيوسياسي لإيران وهذا الحليف بإمكانه يعني هو يعمل بشراكة سياسية فهو يعتقد أن تحقيق المصلحة الإيرانية يؤدي إلى تحقيق مصلحته كفصيل داخلي يعني وفرض شروطه وتعديل خارطة الصناعة الداخلي والإقليم المرتبطة بالسعودية والدول التي شاركت بعصبة الحزب.
2: اعتمدت الحكومة الجزائرية مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، ويمتد المشروع للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2029، وذلك بعد اجتماع للحكومة برئاسة وزير الداخلية سيفي غريب الذي قدم عرضا تفصيليا لمسودة الاستراتيجية.
1: وتستند الاستراتيجية إلى مقاربة شاملة تدمج عناصر الوقاية والردع بإعادة الإدماج والتوعية من أجل التصدي للظاهرة والحفاظ على النظام العام. وستعقد الحكومة اجتماعا آخر للمصادقة على المخططات القطاعية اللازمة لتجسيد المشروع، مع التركيز على توفير الموارد وآليات المتابعة وتقييم الأداء لضمان التنفيذ الفعال.
2: من الجزائر العاصمة ينضم إلينا السيد أحمد ميزاب، الخبير المختص بالقضايا الأمنية والاستراتيجية. أستاذ ميزاب، ما الذي يميز هذه الاستراتيجية إذن للوقاية من عصابات الأحياء؟
3: حينما نتحدث عن هذه الاستراتيجية فنحن نتحدث بالدرجة الأولى على أنه مضمون هذه الاستراتيجية يعطي صورة بأنها ذات بعد شمولي متعددة الأبعاد وكذلك متعددة الطبقات، باعتبار أنها لا تعالج هذه الظاهرة من زاوية أمنية محضة، بقدر ما أنها تنطلق من تحليل ومن مقاربة تأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، البعد الاقتصادي، البعد كذلك الثقافي التربوي، وتعززه بالبعد الأمني. وبالتالي نحن نتحدث على أن هذه الاستراتيجية جاءت انطلاقا من دراسة عميقة لطبيعة هذه الظاهرة، تحولاتها، تطوراتها، تقاطعاتها مع مسارات الجريمة الأخرى، خاصة حينما نتحدث على ظاهرة المخدرات وما أصبحت تشكله من تحديات صلبة بالنسبة لمفهوم الأمن القومي للبلاد. وبالتالي هذه الظاهرة قد تكون ضمن إفرازات تنامي وكذلك استفحال ظاهرة المخدرات. وبالتالي نحن نتحدث على أن هذه الاستراتيجية الجديدة للوقاية من عصابات الأحياء، ففي هذا السياق نتحدث على أن هذه المقاربة هي تنتقل من موقع رد الفعل أو من منطقة رد الفعل إلى منطقة الاستباق، بمعنى أنه الأجهزة والمؤسسات لا تنتظر وقوع الجريمة بقدر ما أنها تتحرك في إطار الوقاية والحماية من وقوع هذه الجريمة. وبالتالي نحن نتحدث على أنه إذا أردنا أن نقرأها من منظور استراتيجي، فهي هذه الوثيقة تعكس توجه نحو بناء منظومة للأمن المجتمعي تقوم على 4 مستويات مترابطة. المستوى الأول هو المتعلق بالوقاية المبكرة، والمستوى الثاني الذي يرتبط بمبدأ الردع القانوني وكذلك الأمني، والمستوى الثالث هو حماية الفئات المعرضة للاستقطاب وتأمينها حتى لا يتم بما نسميه بتجنيدها أو بتعبئتها ضمن هذه الفضاءات الإجرامية، والمستوى الرابع هو إعادة الإدماج ومنع كذلك عودة هذه الظاهرة أو العود إلى هذه العصابة. وبالتالي تتحول مكافحة عصابة الأحياء من مجرد ملف أمني إلى سياسة عمومية متعددة الأبعاد تمس الأمن والتربية، الشباب، الإعلام، التنمية المحلية في آن واحد. وأعتقد بأن مضمون هذه الاستراتيجية هو ثري بالأدوات التي تجمع ما بين المقاربات التقليدية والمقاربات المعززة بأدوات التكنولوجية الحديثة.
2: وإلى أي مدى يعكس الجمع بين الوقاية والردع كما تفضلت وإعادة الإدماج أيضا والتوعية فهما لطبيعة ظاهرة عصابة الأحياء وأسباب انتشارها؟
3: خلينا نقول بأنه الجمع ما بين المستويين، المستوى الوقاية والردع، هو ينطلق بدرجة الأولى أولا لتشفيف المنابع التي يمكن أن تغذي هذه الظاهرة، باعتبار أنه الظاهرة تنمو وتتغذى وتستفحل وتزداد شدة وتطور حتى كذلك من إمكاناتها وقدراتها، حينما تكون هنالك أرضية خصبة، بمعنى أنه يكون هنالك القدرة على الاستقطاب، قدرة على التعبئة، قدرة على تجنيد الشباب وتوظيفهم من خلال ظروف معينة أو وضعيات معينة، وبالتالي يتم جلبهم إلى هذه المساحات الإجرامية واستغلالهم لاحتياجات معينة في إطار تنفيذ أجندات هذه العصابات الإجرامية. وبالتالي من الضروري جدا أن يكون هنالك العمل على مسألة الوقاية من خلال الحيلولة دون ما أن تكون هنالك العنصر البشري الذي يمكن أن يغذي هذه العصابات، وبالتالي تصبح غير قادرة على التعبئة، غير قادرة كذلك على التحرك، غير قادرة كذلك على النشاط. ناهيك كذلك على أن الوقاية المبكرة لا تقتصر فقط على هذه الزاوية، بل تقتصر كذلك أو تشمل البعد المرتبط بثقافة التبليغ، بكذلك الوعي وتعزيز قدرات المجتمع على رفض مثل هذه السلوكات التي تؤثر سلبا على الاستقرار الاجتماعي وكذلك الأسري، حتى كذلك سلامة الفضاءات العامة. ناهيك على أن الوقاية لا تكفي لوحدها، بل كذلك عنصر الردع يلزم باعتبار أنه يشكل كذلك الحزم الذي يحد من نشاط هذه الجماعات وكذلك يقود نحو تفكيك العديد منها. احنا نتكلم على البعد الأمني باعتبار أن الحملات الأمنية الاستباقية ساهمت، وشفنا حتى كثير من المرات أن الحملات الأمنية الاستباقية ساهمت في كثيرها في تفكيك مثل هذه العصابات، في ردعها وكذلك في إسقاطها. حتى لما تبرز بعض المشاهد على مستوى السوشيال ميديا شفنا التحرك الأمني في توقيت قياسي والأسلوب الذي يمرر رسالة واضحة بأن الدولة تتعامل بحزم مع هذه الظاهرة. ناهيك كذلك على الآلة القانونية باعتبار تشديد العقوبات، مسألة أصبحت تكتسي أهمية بالغة كذلك باعتبار أنه أصبح التفكير في الانخراط في مثل هذه الشبكات يحتاج إلى تفكير، يحتاج كذلك إلى إدراك بأنه النتيجة أو المحصلة قد تكون ثقيلة وقد تكون كذلك مكلفة بشكل كبير. وبالتالي نحن نتحدث على عاملان يتزامنان ويشكلان مرتكز أساسيين في قوة هذه الاستراتيجية.
2: لكن في الأساس سيد ميزاب، لماذا تنجذب بعض الفئات الشابة إلى هذه العصابات؟ وما الذي تقوله الظاهر عن البطالة والتهميش والتفكك الأسري وأوضاع الأحياء؟
3: شو صراحة يعني لو كنت أتحدث على هذه الظاهرة وإن كانت لم تكن بهذا الشكل وبهذه الصورة في سنوات ماضية، لربما كان أول نقاط التحليل والنقاش تبدأ من مسألة الظروف الاجتماعية، الأوضاع الاقتصادية، التفكك الأسري إلى غير ذلك. لكن حينما ننطلق من دراسة عميقة ونربطها بسياقات أكبر وكذلك أوسع، سنجد بأن المسألة لا تنحصر في هذا المجال. هي صحيح قد تكون عناصر محفزة أو توفر ما نسميه ب البيئة الهشة التي يمكن استغلالها أو توظيفها، لكن الأساس أعتقد بأنه نتكلم على مسألة الانفلات المرتبط بملف المخدرات الذي يشكل تنامي كبير ويشكل كذلك تطور في مساراته وكذلك في شبكاته التنظيمية، وأفرز لنا مثل هذه الظواهر السلبية، وبدليل أنه اليوم كذلك الجزائر تسير في إطار تبني سياسات أكثر حزما وأكثر كذلك صلابة في إطار التعاطي مع ملف المخدرات، سواء كان على مستوى الردع الأمني المرتبط ب هيكلة مؤسسات أمنية متخصصة في مكافحة المخدرات، أو كذلك في تخصيص مؤسسات عقابية متخصصة في كذلك استقبال البارونات المرتبطة بهذه الآفة. نتكلم كذلك على الأرقام ما يتم حجزه في الجزائر، نتكلم على أرقام مهولة وقياسية ومنحنيات تصاعدية خلال السنوات الماضية. نتكلم كذلك على تقاطعات هذه الظاهرة، سواء كان مع الجريمة المنظمة، مع الظاهرة الإرهابية، مع كذلك بعض الدوائر التي تحركها في إطار استهداف الأمن القومي للبلاد واستهداف المجتمع بشكل أساسي.
2: أخيرا، ما دور المؤسسات المحلية خاصة التعليمية إلى جانب الأسرة والمجتمع المحلي في مكافحة هذه الظاهرة؟
3: هذه المؤسسات سواء كانت التربوية، الأسرة، وكذلك المؤسسات الدينية هي تلعب دور أساسي ومحوري، سواء كان في بناء منظومة الوقاية والمناعة أو في إطار التحصين أو حتى في إطار أنها تشكل أحد أدوات الإنذار المبكر من أجل التحرك وكذلك مجابهة هذا التحدي الأمني. وبالتالي دورها هو دور محوري مركزي، بل يشكل الحلقة الأولى والأساسية في المجابهة وكذلك في الوقاية.
1: تستعد السعودية إلى ضخ استثمارات جديدة في مصر تتجاوز 10 مليارات دولار بالتزامن مع تجديد وديعة سعودية بقيمة 5 مليارات و300 مليون دولار لدى البنك المركزي المصري. جاء هذا القرار عقب زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتكتسب هذه التحركات أهمية خاصة للاقتصاد المصري في ظل الحاجة إلى جذب تدفقات استثمارية أجنبية وتعزيز موارد النقد الأجنبي.
2: وبلغت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر 532 مليون دولار و200 ألف خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقابل 532 مليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق. وارتفع حجم التبادل التجاري 19.7% على أساس سنوي ليصل إلى 7 مليارات دولار و100 مليون مقابل 5 مليارات و900 مليون العام الماضي. وارتفع الصادرات المصرية إلى السعودية 20.5% إلى 1.8 مليار دولار خلال الأشهر الستة من العام الجاري مقابل 1.5 مليار دولار في الفترة المقابلة.
1: من القاهرة ينضم إلينا الدكتور علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي. دكتور علاء، ما أهمية ضخ السعودية استثمارات جديدة تتجاوز 10 مليارات دولار وتأثير ذلك على الاقتصاد المصري؟
3: في الحقيقة تأثيره جيد بالنسبة للاقتصاد المصري، وبيعني أن مصر ابتدت تتحول إلى منصة إقليمية بعد أحداث حرب إيران. لكن ربما النقطة الاستراتيجية والأهم أن هناك عودة الصفاء والعلاقات المميزة ما بين السعودية ومصر، وكما تعلم أن السعودية ومصر من كبار الدول العربية ولهم التأثير الأكبر في المنطقة الشرق الأوسط. يعني إشارة جيدة أن هناك في تعاون وتنسيق استراتيجي، وده أكيد لي يعني فوائد للشعبين وللمنطقة، خاصة أننا في تقديري أن هناك تغييرات متوقعة في منطقة الخليج العربي بعد نهاية الحرب الحالية.
1: وهل يمكن أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تحسين تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط الخارجية؟
3: أكيد سيكون لها دور جيد في مواجهة الضغوط المحلية والضغوط الخارجية، خاصة أن التأثير الأكبر على التضخم في العالم في مصر بيكون تأثير خارجي، حتى بعض الخبراء قدروه ب60-70% من أسباب التضخم. يعني فضخ استثمارات بيعني شهادة ثقة، ويعني أن يكون هناك تنسيق في المستقبل، ويعني أن احنا تجاوزنا الخلافات في الماضي، ويعني أن مصر نقطة استثمار جيدة بالنسبة للسعودية وللصندوق السيادي السعودي.
1: لكن ما القطاعات التي تتوقعون أن تستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات السعودية الجديدة؟
3: في الحقيقة احنا بنلاحظ أن الاستثمارات الخارجية عامة بتفضل القطاع العقاري، وبتفضل الاستحواذ على بعض الشركات المهمة اللي موجودة في البورصة مثل البنوك وقطاع اللوجستيات وغيرها. يعني انا أظن أن ربما هذا الأمر أن لو قاد الاستثمارات السعودية في مصر الصندوق السعودي السيادي، يعني فمتوقع ان هو يركز على قطاعات استراتيجيه ولوجيستيك وحصص في شركات في البورصه. يعني
1: تحويلات المصريين ارتفعت باكثر من 50% الى نحو 12 مليار دولار، ما اهميه هذه التحويلات بالنسبه لموارد مصر من العمله الاجنبيه؟
3: في الحقيقه ان ده المورد الاول للعمله الاجنبيه، وان هو تفوق من 4-5 أضعاف لدخل قناه السويس اللي كانت من اكبر الموارد، وان ده بيوفر هامش امان للاقتصاد المصري، بيوفر له توفير بالنسبه للنقد الاجنبي وعد استثمار هذا الامر في الاقتصاد المصري، فده ضروري. يعني والسعوديه تقريبا من اكبر دوله فيها مصريين في الخارج، يعني استقرار الامر، وان كما ذكرت ان تحويلاتهم زادت مقارنه بالسنوات السابقه، يعني فده مؤشر جيد لاستمرار علاقات الاستراتيجيه.
1: وكيف يمكن أن ينعكس تجديد الوديعة السعودية البالغة 5 مليارات و300 مليون دولار على وضع الاحتياطي النقدي والاستقرار المالي في مصر؟
3: في الحقيقة دي كانت مهمة جدا جدا، لأن بيعني شيئين، بيعني استقرار الاحتياطي النقد المصري، ويعني أنك أنت ما كنت مطالب أن تدفع في أكتوبر فهو مؤجل ومستمر في الاستثمار عندك، مؤجل قد أو قد يكون إلى 5 سنوات، فده بيعني ان هو استقرار الاحتياط، وبيعني انك انت تأجيل مدفوعات كانت ملزمه وكان لابد من تدفعها في أول أكتوبر، إن تاريخيا الحكومة المصرية لم تتأخر في دفع أي قسط، وإن هي بتدفع الأقساط في تاريخها أو بتطلب تأجيلها بوقت كافي برضا وقبول الطرف الثاني. يعني فأنت بدل ما كنت هتدفع 5.4 مليار دولار تقريبا، الآن تستطيع أن توجه 5.4 مليار دولار إلى مشاكل أخرى.
1: اقتصاديا دكتور علاء، ما الفرق بين الوديعة والاستثمار المباشر من حيث تأثير كل منهما على الاقتصاد المصري؟
3: في الحقيقة الوديعة بيكون لها تأثير سريع في السياسة النقدية، إنه هو بيدي اطمئنان للبنك المركزي اللي بيدير الاحتياطي وبيزود الاحتياطي، ولكن مصر تدفع مقابله فوائد، قد تكون فوائد قليلة لكن تدفع منها فوائد. لكن الاستثمار المباشر على المدى المتوسط والمدى الطويل بيعني إضافة حقيقية للاقتصاد المصري وإضافة حقيقية للمستثمر، إنه استثمر في عدة مشروعات وحققت عائد عالي، فبيدفع جزء من الضرائب بتستفيد منه مصر وبيستفيد منه الاقتصاد المصري وبيستفيد منه المستثمر المباشر. فمن الأفضل أن يكون هناك استثمار مباشر أفضل من وديعة، لكن أحيانا بيكون الدول لديها بعض المشاكل والالتزامات المالية فالوديعة بيكون حل سريع.
1: ولكن ما الذي يمكن أن تعنيه هذه الأموال للمواطن المصري، وهل تنعكس على الأسعار وفرص العمل والدخل والخدمات؟
3: لا سيد الفاضل، إنها سياسات دول احتياطي دولة، يعني ما بيكونش ليه تأثير سريع مباشر على المواطن، لكن بيكون ليه تأثير في المدى المتوسط والمدى الطويل، إن هناك استقرار اقتصادي، في هناك استقرار في العملة، هناك بوادر زيادة في الصادرات وتحسن في الناتج القومي، لكن المواطن لا يحس أبدا بمثل هذه التصرفات الكبيرة، لأن دي تصرفات مرتبطة ببنوك مركزية والتزامات دولية، يعني لن تكون هناك في فوائد مباشرة سريعة للمواطن.
1: إلى أي مدى يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في زيادة الإنتاج والصادرات المصرية بدلا من أن يقتصر أثرها على توفير السيولة الأجنبية؟
3: ما هو هنا السعودية حسب الخبر اللي حضرتك بنتناقش فيه، هي قسمت الأمر أن هناك 10 مليار دولار متوقعة، 5.3 مليار دولار لاستمرار الوديعة و 4.7 الاستثمار المباشر، فده بيكون لي فايدة في عدة يعني اتجاهات وفي عدة قطاعات، لكن ربما قد تكون فايدة غير مباشرة وغير سريعة، يعني ان في استقرار في سعر الدولار في مصر، بيكون في استقرار في التصنيف الائتماني لمصر، مصر لو ديونها او اجلت التزاماتها بيتم تخفيض التصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني يعني زيادة تكلفة الاقتراض، زيادة تكلفة التأمين وغيرها، وده بيتأثر بالمواطن والشركات والدول. فوجود مثل هذه الاستثمارات سواء مباشرة أو جزء غير مباشر موجه للبنك المركزي يعني تحسن في الأرقام الكلية للاقتصاد المصري.
1: إذن ما الذي تحتاجه مصر لضمان استدامة الاستثمارات السعودية وتحويلها إلى مشروعات طويلة الأجل تحقق عائدا للاقتصاد وتزيد من قدرته على جذب استثمارات خليجية وأجنبية جديدة؟
3: الحقيقة أن مصر عندها فرصة تاريخية أن هي تتحول من متلقي استثمارات إلى منصة استثمار إقليمي، بحيث أن الخليجي وغيره من المستثمرين العالميين بيستثمر في مصر ويكون لديه فرص استفادة من السوق المصري الكبير، أو التصدير للدول المجاورة بحوض النيل، أو التصدير لأفريقيا من خلال استخدام علاقات مصر واتفاقات مصر مثل الكوميسا، أو التصدير لأوروبا لسهولة وقرب المواصلات. احنا بنعمل ان مصر تتحول الى منصة اقليمية للاستثمار، وليس فقط متلقي استثمار بيشتغل في القطاع المحلي، لان المنصة الاقليمية تعني ان ممكن يكون في استثمار دولي وخليجي بيستثمر جزء في مصر، وبعد ذلك بيكون في فرع لهذا الاستثمار في السودان، في ليبيا، في تشاد، فبالتالي تتحول مصر لمنصة اقليمية للاستثمار في المنطقة وبتصدر للاسواق المجاورة.
2: عالم سبوتنيك مستمر معكم، وهذه جولة من الأخبار حول العالم. حررت القوات المسلحة الروسية بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية عقب عمليات هجومية نفذتها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية. وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن القوات استهدفت 12 سفينة شحن جافة وعبارتين بحريتين من نوع رورو وناقلة نفط وقاطرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الأسبوع، كما تم تحييد أكثر من 280 جنديا ومركبة قتالية مدرعة و129 مركبة ومدفع ميداني و11 محطة حرب إلكترونية ومضادة للبطاريات في منطقة سيطرة قوات مجموعة دنيبرو الروسية.
1: قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني إن بلاده ستدافع عن أمن السعودية خلال أي مواجهات محتملة على المدى القصير. وجاء هذا التعهد عقب موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها جماعة أنصار الله الحوثيين على مدن سعودية. وتختبر هذه التوترات المتصاعدة اتفاقات جديدة للدفاع المشترك تربط المملكة مع باكستان وتركيا والتي وقعت مؤخرا في مكة.
2: أعلن الجيش السوداني سيطرته على 11 منطقة في ولاية شمال كردفان، وقال الجيش في بيان إن سيطرته على تلك المناطق جاء عقب معارك أوقعت خلالها خسائر في صفوف قوات الدعم السريع، مشيرا إلى مطاردة عناصرها حتى تخوم دارفور وتنفيذ عمليات تمشيط واسعة في المناطق الواقعة غرب مدينة الأبيض.
1: تدرس الولايات المتحدة الأمريكية خطة لسحب نحو ثلث القوات الأمريكية من أوروبا والإبقاء على الوجود العسكري في الشرق الأوسط حتى نهاية العام استعدادا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية. وأفادت وسائل إعلام غربية بأن البنتاغون يعتزم سحب ثلث القوات من أوروبا بما في ذلك طائرات وسفنا وأسلحة.
2: أعلنت الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستسمح لكبار المسؤولين الإيرانيين بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل على الرغم من استمرار حرب إيران. وقال مصدر إن القرار يعطي الحق للوفد الإيراني بمن فيهم الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ووزير الخارجية عباس عراقجي بالحصول على تأشيرات دخول. وأكدت مصادر أن بزشكيان وعراقجي ضمن الوفد الأساسي المسموح له بالمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة.
1: اقتصاديا، تراجعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي بعد انحسار المخاوف من انقطاع الإمدادات واتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. وارتفعت أسعار النفط هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها في نحو 4 أشهر. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر المقبل بنسبة 1.89% إلى 99 دولارا و98 سنتا للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر نوفمبر بنسبة 2.16% إلى 102 دولار و56 سنتا للبرميل.
2: ارتفعت أسعار الذهب بدعم من انخفاض أسعار النفط وتراجع الدولار، وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.2% إلى 4394 دولارا و54 سنتا للأوقية، بينما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 4437 دولارا و20 سنتا. ويرى خبراء أن العلاقة بين الذهب والنفط يمكن أن تضعف في حال شهدت أسعار النفط تصحيحا حادا يهدئ من حدة التضخم وتوقعات رفع معدلات الفائدة. وكان الفيدرالي الأمريكي قد رفع معدلات الفائدة يوم الأربعاء وألمح إلى المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.
1: أعلنت وزارة المالية الإماراتية طرح الإصدار الثاني من برنامج صكوك الخزينة الحكومية المخصصة للأفراد لأجل 5 سنوات. ويتيح البرنامج للمواطنين والمقيمين الاستثمار في صكوك حكومية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ومضمونة بالكامل من حكومة دولة الإمارات بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم. وقالت الوزارة إن معدل الربح للإصدار الثاني سيعلن في 12 من سبتمبر أيلول 2026 على أن تدرج الصكوك في ناسداك دبي وتتاح للتداول في السوق الثانوية بعد استكمال عمليات التخصيص والتسوية.
2: تستبعد الحكومة المصرية تقديم تيسيرات جديدة للمطورين العقاريين المتعثرين، وتتجه إلى مراجعة المشروعات بصورة دقيقة والتعامل مع كل حالة تعثر على حدة بالتوازي مع تشديد الرقابة على تنفيذ وتسليم المشروعات. وخلال لقاء رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مع عدد من كبار المطورين العقاريين، طالبهم بسرعة الانتهاء من ملاحظاتهم ومقترحاتهم على مشروع قانون ينظم سوق العقارات تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره. وكان فرز الشركات غير الجادة وضبط عملها في السوق من أبرز المحاور التي ناقشها الاجتماع من خلال وضع قواعد لتصنيف المطورين تستند إلى حجم الأعمال والقدرة على التشغيل والتنفيذ، إلى جانب شروط للقيد ومزاولة نشاط التطوير العقاري.
1: رياضيا، فازت سيسكا موسكو خارج أرضه على حساب مضيفه دينامو محج قلعة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة من الدوري الروسي لكرة القدم، ورفعت سيسكا موسكو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، وحافظ على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم. وفي المقابل تجرع دينامو محج قلعة مرارة الهزيمة الثانية على التوالي ليتوقف رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.
2: انتصر بيراميدز بالصعوبة على ضيفه الشرقية إمبي بهدفين لهدف في منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم. تقدم حامد عبدالله بهدف لفريق إمبي في الدقيقة 47، ثم تعادل ناصر ماهر لبيراميدز عند الدقيقة 65، وأضاف المغربي وليد الكرتي هدفا ثانيا لبيراميدز في الدقيقة 88. وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 15 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بالعلامة الكاملة. أما الشرقية إمبي فقد تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز 15.
1: أعلن نادي طرابزونسبور التركي تعاقده مع المدرب الألماني توماس ريس لمدة موسمين بعد التفاوض مع نادي لوجوريتس البلغاري، حيث دفع طرابزون 900,000 يورو مقابل الحصول على خدمات المدرب الجديد. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا sarabic.ae.
4: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
5: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
4: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
5: نكشف ما يخفيه الآخرون.
6: برنامج شؤون عسكرية.
7: ملفات ساخنة وتطورات متسارعة نفتحها معكم مستمعينا الكرام في حلقة اليوم من شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، واشنطن تزود إسرائيل 40,000 قنبلة ضخمة ورؤوس خارقة للتحصينات وسط مخاوف من استخدامها ضد غزة ولبنان. الخارجية الروسية تحذر طوكيو استمرار النهج المعادي يعرقل تطبيع الحوار ويهدد أمن شمال شرق آسيا. وفي خطوة عسكرية تثير الكثير من الجدل والمخاوف الدولية، وافقت الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة ضخمة لإسرائيل بقيمة 2,800,000,000 دولار. الصفقة تتضمن 40,000 قنبلة ثقيلة بزنت طن للقنبلة الواحدة، بالإضافة إلى 20,000 رأس حربي خارق للتحصينات من طراز I-2000. ونناقش أبعاد هذه الصفقة وتداعياتها العسكرية والميدانية مع ضيفنا الباحث في الشؤون الاستراتيجية الأكاديمية الدكتور محمد نعيم فرحات. أهلا بحضرتك دكتور محمد في برنامجنا شؤون عسكرية.
8: تسلام ويعطيك العافية أستاذ.
7: دكتور، أبدأ معك من تزويد واشنطن لإسرائيل 40,000 قنبلة ضخمة ورؤوس خارقة للتحصينات وسط مخاوف من استخدامها ضد غزة ولبنان. يعني ما الذي يعنيه عسكريا تزويد إسرائيل بهذه الكمية الضخمة من القنابل بهذا الوزن الثقيل وبهذا التوقيت بالضبط؟
8: إذا بدنا نأخذ أنا وياك المسألة بالمعنى المباشر لها، هذا يعني تزويد الترسانة الموجودة لدى إسرائيل بفائض هائل من أدوات التدمير والقتل والاستباحة. إذا بدك خذها من الناحية يعني التقنية، يعني تزويد القدرة والطاقة النارية لإسرائيل بمصدر هائل للاستخدام. إذا نأخذ المسألة من ناحية سياسية واستراتيجية، أظن وأعتقد بأن الأمر يشير فيما يشير إلى نوع من التمادي في العدوانية من جهة، ومن جهة أخرى غياب أي رؤية ذات صبغة عقلانية سياسية لرؤية القضايا والمشاكل في المنطقة. لا إسرائيل ولا الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج لا إلى منظومة قنابل جديدة ولا إلى منظومة صواريخ جديدة ولا إلى منظومة قذائف جديدة، لا خارقة للتحصينات أو غير خارقة للتحصينات. ما تحتاجه الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هي منظومة عقل جديد، منظومة تفكير جديد تقوم على أساس رؤية سياسية موضوعية إلى حد ما للمشاكل وللحلول، خاصة بضوء تجربة 100 عام تقريبا من استخدام العنف ومن استخدام اليد الطولة ومن استخدام الاستباحة في التعامل مع شعوب المنطقة ومع قضايا المنطقة ومع حقوق شعوب المنطقة. أظن يعني إذا بدك تأخذ المسألة من الزاوية التقنية تتزود إسرائيل بذخيرة مهمة، ولكن على أمريكا وإسرائيل أن تدرك بأن معالجة قضايا الشرق الأوسط، الشرق الأوسط الذي أتعب الأنبياء، معالجة قضايا الشرق الأوسط لا تحتاج أو لا يمكن أن تتم من خلال معالجة فنية تقنية. بدك تعالج قضايا الشرق الأوسط معالجة سياسية موضوعية تتكئ إلى القوة وليس إلى استخدام القوة، خاصة بضوء تجربتهم اللي لازم يستخلصوا عبارها ودروسها.
9: نعم، هذه من الناحية الأخلاقية والإنسانية صحيح كلامك دكتور، ولكن هذه الذخيرة الضخمة هل برأيك ستغير موازين المعركة ضد شبكات الأنفاق والتحصينات الأرضية الموجودة لو أخذنا الأمر من هذا المنظور؟
8: أستاذ، كل الطاقة التقنية الموجودة لديهم استخدموها فوق الأرض وتحت الأرض، يعني هم لم يكونوا في طور تجريبي في المراحل السابقة، هاي إضافة في النسبة، قد تكون إضافة في النوع. طب لنفترض أنه قد استخدموا يعني ذخيرة ذات صبغة نوعية، تمام، طب هو لهم 70 عاما وآخر 3 سنوات ماذا كانوا يفعلون في المنطقة؟ لم يكونوا يداعبوا الطبيعة، يعني كانوا يستخدمون طاقة نارية جبارة وهائلة في التدمير والتحطيم والتجريف. ولكن السؤال يظل دائما بالنسبة لي ولك ولهم، ماذا بعد سياسيا واستراتيجيا؟ تمام، استخدمنا كل هذه الطاقة، وين إحنا؟ وين المنطقة؟ وين القضايا؟ وين المشاكل؟ وين الحلول؟ هذه الأسئلة الكبرى التي يحتاج العقل المعني بالمنطقة وقضايا أن يتوقف عنها.
9: نعم، إسرائيل الآن تتزرع بوجود تحصينات لحزب الله وفصائل غزة في مناطق مدنية لتبرير طبعا استخدام هذه القنابل. دكتور، هل ترى أن بنك الأهداف الحالي في لبنان وغزة يتطلب بالفعل هذا الحجم الهائل من القوة التدميرية، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى استراتيجية الأرض المحروقة بشكل عام؟
8: شوف، احنا استراتيجية الأرض المحروقة والتجريف قامت في غزة، يعني أكثر من هيك شو بدي يصير؟ يعني لم يبقى حجر على حجر في غزة، وفي لبنان أيضا لم يبقى حجر على حجر في كل منطقة الجنوب اللبناني. طيب، والتقنيات التعاطي مع الأنفاق يعني ليست مستجدة، يعني لم يكتشفوا الأنفاق مساء الأمس ويعالجونها تقنيا اليوم. أظن أن الهدف الأساسي الكامن وراء استخدام هذه الترسانة هو إيقاع هزيمة على مستوى جبهة الوعي، وليس فقط جبهة الأرض وجبهة الاستباحة. على صعيد الوعي، على صعيد الإدراك، إدراك المنطقة وشعوب المنطقة، وتدمير ليس الأنفاق، تدمير فرص وإمكانيات السلام والحقوق. المشكلة في المنطقة هي مشكلة حقوق، يعني لا تطالب شعوب المنطقة لا تطالب بأكثر من حقوق، يعني.
9: ولكن للأسف القوة هي التي تقرر الحقوق الآن للأسف الشديد.
8: يعني لنا في روما عبرة مهمة، ولنا في دراسة التاريخ عبرة مهمة، إقصاء تدمير الآخرين ومنعهم من نيل حقوقهم وإقصاءهم عن الأحلام لم يفضي بالنهاية إلى تحقيق هزيمة استراتيجية ساحقة ونهائية فيهم. وبالتالي مشان إحنا نفكر برؤية سياسية مدعومة بالقوة وليس باستخدام القوة كما يجري حاليا. مطلوب من صانع القرار، مطلوب وهذا ميؤوس منه على أي حال، صانع القرار يعني عند الولايات المتحدة الأمريكية وعند إسرائيل، مطلوب منه أن يفكر بطريقة أخرى، وإلا سيضطر يعني شاء أم أبى جراء تراكم معطيات التاريخ ونتائج استخدام القوة في لحظة غير مواتية أن يفكر بطريقة أخرى.
9: صحيح، نيرون مات ولم تمت روما بعينها تقاتل. دكتور، في ظل الكثافة السكانية العالية في غزة وبعض مناطق لبنان، أسألك عن التداعيات الإنسانية لامتلاك ذخائر يمتد تأثيرها القاتل لأكثر من 1000 قدم.
8: أستاذ، خلينا نتفق أنا وياك، لنفترض أن أي ذخيرة استخدمت قتلت غزالا وعصفورا وحمامة، فأن هذا مؤذي، فما بالك عندما تحصد حياة مئات وآلاف البشر. وهذا بات يعني بدناش، لا نحتاج إلى استحضار إحصائيات فيما جرى في غزة أو ما يجري في لبنان. وبالتالي يعني خلينا نرجع مرة أخرى أنا وياك إلى السؤال. طيب، استخدمنا طاقة تدميرية عالية ودمرنا الشجر والحجر والبشر، السؤال الذي سنقف على أنقاض الأمكنة التي دمرناها، المساحات التي دمرناها، المجتمعات التي دمرناها، وماذا بعد؟ ماذا بعد؟ طيب، في مسألة يجب أن يعيها القاسي والداني. شوف، قد نكسر الشرق، قد نسيطر على الشرق، قد نهيمن عليه، ولكن لا يمكن إيقاع الهزيمة الاستراتيجية في الشرق من أوراسيا إلى اليمن، لا يمكن، من غير الممكن. وبالتالي هناك مقاربة أخرى، طريقة أخرى لم يجري اللجوء إليها، لكي يجري التوافق والتفاهم على تسويات تضمن وتصون مسألتين أساسيتين، الحقوق والسلام.
9: نعم، إذن دكتور، إذن ما هي الرسالة التي يعني تريد إدارة ترامب إيصالها للقوى الإقليمية في الشرق الأوسط من خلال تمرير هذه الصفقة الضخمة بقيمة 2.8 مليار دولار؟
8: رسالة الأمس عند الإدارة الأمريكية هي رسالة اليوم، ويبدو أن الإدارة الأمريكية ليس لديها رسالة من نوع آخر، هو التزود بكل عناصر القوة بمعناها التقني والمادي في التعامل مع قضايا المنطقة والإقليم وشعوبها وحقوقها. وهذه الرسالة لم تفضي بالولايات المتحدة إلى 50-60 سنة تسيطر على مسرح الشرق الأوسط، لم تفضي بها إلى حسم مصير الشرق الأوسط، ولن تفضي بها مهما تعظمت إلى أن تحسم وتقرر مصير الشرق الأوسط.
9: نعم، ويبقى السؤال قائم بهذا التناقض حقيقة المؤلم، يعني أنه واشنطن توافق بين تحذيراتها المعلنة من استهداف المدنيين، وبنفس الوقت تزود إسرائيل بأسلحة مصممة لإحداث دمار واسع النطاق.
8: يعني هذه حيلة بائسة، يعني لا قيمة لها من ناحية الفعلية والحقيقية. مثلا إنك تبكي على حقوق البشر والناس وحرمة الحياة، ومن يعني في مستوى الخطاب وفي مستوى الوقائع والممارسات، إنك تزود نفسك وتزود الآخرين بكل أشكال الدمار والتحطيم والاستئصال. يعني ما هي مفارقة يعني مفضوحة، ولا يعني لا تحتاج إلى أي قرينة لكي تقول أو لكي تعري السياسة الأمريكية، هي سياسة عارية.
9: يعني دكتور، لنعود إلى هذه الصفقة يعني الكبيرة والضخمة جدا، 40,000 قنبلة ضخمة جدا، إلى أي مدى ترتبط هذه الصفقة بالتحضير لضربة استراتيجية محتملة ضد المنشآت النووية الإيرانية، طبعا المحصنة داخل إيران، ليس فقط أنفاق حزب الله وفي عند حماس يعني. طيب، إذا كان الأمر هكذا فعلا تحضير لضرب إيران، فهل هذه الرؤوس كافية لاختراق منشآت محصنة في أعماق الجبال؟
8: شوف، أنا وإياك مش خبراء في الجانب التقني ولا خبراء في ميادين القتال، بس ممكن أن نقارب الأمور على طريقتنا البسيطة. لا ينقص إسرائيل ولا الولايات المتحدة ترسانات القوة بالمعنى العسكري، لا تنقصها، كما قلت لك هذا بعد إضافي، يعني أضافوا إلى الترسانة. بعدين أحجيت أنه نقص في منظومات يعني مثلا القذائف والقنابل والصواريخ، أنا أحجي بدها توقف وبدها يعني الكثير من الحظر في قبولها. المعضلة تكمن في الخلفيات، خلفيات الرؤية التي تحكم الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. طيب فيما مضى، يعني خلينا ناخذ بس المسرح في الشرق الأوسط في الأربع سنوات الأخيرة، كل أنواع السلاح التي تخطر إليك على بال يعني جرى استخدامها، كل أنواع السلاح. طيب تمام، ولنفترض مثلا أنه في أنفاق في غزة وفي لبنان، وأنفاق تحتاج إلى تقنيات من هذا النوع في إيران. يعني أنت جربت سابقا، عندك فصل آخر من التجريب. طيب فرضيات الحرب في المنطقة توازي فرضيات التسوية، تقريبا توازي فرضيات التسوية، وبالتالي لدينا معضلة كبيرة. لدينا معضلة كبيرة في كيفية التعامل مع الأوضاع القائمة وفقا للذهنية الإسرائيلية ووفقا للذهنية الأمريكية. مسائل المنطقة، مشاكل المنطقة، حلول القضايا التي تعاني منها المنطقة تحتاج إلى طريقة أخرى، تحتاج إلى مقاربة أخرى، تحتاج إلى سلاح العقل وليس إلى سلاح الصواريخ.
9: نعم دكتور. من ناحية أخرى دكتور، نناقش الآن موضوع قوى المقاومة، يعني أمام هذا الضخ العسكري الهائل لأسلحة اختراق التحصينات، كيف ستحمي قوى المقاومة منظوماتها الصاروخية تحت الأرض؟
8: يعني أنا ما عندي فكرة حقيقة كيف ستحمي، وما عندي فكرة يعني ما الذي تبقى لديها، بس اللي عندي عنه فكرة أن الإحساس بالظلم والقهر والعدوان والاستباحة وإنكار حقوق الآخرين سيولد أشكالا متعددة مختلفة متنوعة متصاعدة من المقاومات، من الدعاء إلى حيث تستطيع أيادي البشر أن تصل إليه. هذا هو السؤال الذي يجب أن تقف أو أن يقف أمامه الوعي الإسرائيلي والوعي الأمريكي والوعي الغربي عموما وكل من يناصره أو يتحالف معه عن قصد أو موضوعيا. كيف سنعالج مشكلة الحقوق في المنطقة؟ كيف سنعالج مشكلة المجتمعات في المنطقة بعد هذا الهوان وهذا العذاب وهذا القهر وهذا العدوان المتمادي والمتواصل؟ يعني يفترض أنه إذا مستوى العدوان الذي جرى على المنطقة يفترض أن ينهي شعوبها، لكنه لم ينهي شعوبها ولم ينهي مطالباتها بحقوقها. هذا هو السؤال الذي يتعين أن يقف أمامه الوعي الحاكم في الغرب والوعي الحاكم في إسرائيل.
9: نعم، في
8: سياق لا مدى يمكن العيش بالسيف يعني.
9: إذن في سياق الأبعاد القانونية والأخلاقية والمسؤولية الدولية، واشنطن تضع أحيانا شروط على استخدام الأسلحة. ما هو موقف القانون الأمريكي عندما ستستخدم هذه القنابل الارتجاجية في مربعات سكنية مأهولة؟ حقيقة سؤال يفرض نفسه حقيقة.
8: لا، هو ما تصدق كل هذه الأقاويل التي تتحدث عن أخلاقية استخدام السلاح. عندما يجري استخدام السلاح كما جرى استخدامه وكما شاهدنا وكما رأينا، ليس هناك أي وازع أخلاقي أو إنساني في استخدام السلاح، ولا قيمة للشروط التي يجري تجاوزها، وأمريكا تعرف هذا جيدا أكثر مني ومنك. وبالتالي التضرع يعني نحن نمنح أسلحة ونشترط كيفية استخدامها، لا يا سيدي، احنا شفنا النتائج الفعلية لطريقة استخدام السلاح بالذخيرة الحية في البشر، في الحجر وفي الشعر.
9: يعني في هذا السياق يضحكون على أي عقول؟
8: هاي بروباغندا لا تمر على أحد، بس في المحصلة إذا شئت الحق هي يضحكون على وعيهم وعلى أنفسهم بعد أن يحولوننا إلى ضحك.
9: نعم دكتور، لا يزال مفتوحا هذا الملف حقيقة، ولكن أدركنا الوقت اليوم أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشؤون الاستراتيجية الأكاديمية الدكتور محمد نعيم فرحات، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، تحيتي لك.
8: السلام يسعدك وخليك. أهلا وسهلا.
7: وإلى التصعيد في اليابان، حيث أكدت الخارجية الروسية أن استمرار طوكيو في اتباع نهج معاد لروسيا يؤخر تطبيع الحوار بين البلدين، محذرة من أن إعادة تسليح اليابان ونشر صواريخ قرب الحدود الروسية يهددان أمن البلاد. ولمناقشة هذا التطور المتسارع وأبعاده الميدانية ينضم إلينا رئيس ومؤسس مركز آسيا للدراسات والترجمة والخبير بالشأن الروسي الدكتور أحمد مصطفى. أهلا بحضرتك دكتور أحمد في شؤون عسكرية، ودعني أسألك عن القيمة العملياتية التي يضيفها نشر صواريخ تايفون الأمريكية في اليابان، يعني لماذا تعتبرها موسكو من ناحية أخرى تجاوزا لخطوطها الحمراء الصاروخية في الشرق الأقصى؟
10: أعتقد أن نشر هذه المنظومة، منظومة تايفون الأمريكية في اليابان، قد يرى البعض أنه يضيف بعضا عمليتيا مهمة، لأنه ينقل الوجود الصاروخي من مجرد عنصر ردع بعيد إلى قدرة هجومية أرضية أكثر قربا من المجال الروسي والصيني والكوري الشمالي، لأنه كما يدعانا منظومة قادرة على إطلاق صاروخ توماهوك بعيدة المدى، بما يجعل أجزاء نشاط الأكثر روسي ضمن نطاق التهديد المحتمل، وخلال مناورات أورينت شيلد 2026 أو هذا الضرع الشرقي 2026، اليابان تعلن نشر هذه المنظومة تايفون للمرة الأولى. هذا الأمر دفع روسيا إلى تقديم احتجاج رسمي واعتبار وجود هذه المنظومة على الأرض اليابانية تهديدا لأمنها. ومن المنظور الروسي، المشكلة ليست في الصاروخ في حد ذاته ولكن في الموقع الجغرافي، فاليابان تقع بالقرب من جزر الكوريل وساكالين ومجال انتشار أسطول المحيط الهادي الروسي، وبالتالي طبعا موسكو أن نشر هذه المنظومة في هذه البيئة يضغط على عمقها العملياتي ويقلص زمن الإنذار، وخصوصا إذا حاول انتشار مؤقت إلى تمركز دائم. ولكن أيضا الشيء الذي أصاب اليابان كثيرا، طبعا منذ أسبوعين كان هناك منتدى فلاديفوستوك الشرق الأقصى الروسي الاقتصادي وزيارة رئيس بوتين لساكالين وجزر الكوريل، مما أصاب حفيظة رئيس الوزراء اليابانية الفاشلة التي لا تدرك كيف تدير هذه البلاد، مما حذى بها للقيام بهذه العملية.
7: نعم، اليابان تنتقل تدريجيا من عقيدة الدفاع عن النفس إلى امتلاك قدرات الهجوم المضاد. دكتور أحمد، كيف يعني يغير هذا التحول الاستراتيجي الياباني من حسابات الردع والدفاع لدى قيادة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ؟
10: التحول الياباني مهم لأنه يوسع مفهوم الدفاع من اعتراض الهجوم بعد وقوعه، وهذا طبعا من مفهوم ياباني يعني حسب ما أهواءهم يعني تسول لهم. فامتلاك القدرة على ضرب مصادر التهديد لمنع تسرب الهجوم يعتبر هاجس يعني لدى اليابانيين. وقد أقرت اليابان منذ وثائقها الاستراتيجية لعام 22 مفهوم قدرات الهجوم المضاد، وتقول وزارة الدفاع اليابانية أن الهدف هو تمكينها في ظروف محددة من تنفيذ ضربات فعالة ضد مصادر الهجوم مع استمرار منظومة الدفاع الصاروخي في اعتراض الصواريخ القادمة. بالنسبة للأسطول الروسي في المحيط الهادي، يعني ذلك ضرورة إعادة حساب مواقع السفن والمنشآت الساحلية ومراكز القيادة والدفاع الجوي، وليس فقط التعامل مع خطر هجوم بحري مباشر. فامتلاك اليابان صواريخ بعيدة المدى يزيد أهمية التمويه والتشتت والحركة والإنذار المبكر بالنسبة للقوات الروسية. ولكن في نفس الوقت لا يجب تفسير ذلك تلقائيا باعتبار استعدادا يابانيا لضرب روسيا، يعني هذا هيهات. يعني طوكيو يعني تقدم العقيدة رسميا باعتبارها جزء من الردع والدفاع عن النفس، ومع ذلك فإن أثرها العملياتية توسيع مساحة المخاطر أمام موسكو. ولكن لا ننسى أن في هذا الكلام منذ اغتيال الرئيس الوزراء الياباني السابق تشينزو آبي، اليابان أصبحت عرضة لرؤساء وزراء للأسف يعني عديم الشخصية ومن الجبن، وتعينهم الولايات المتحدة الأمريكية. اليابان دعونا نتذكر أن بها قاعدة أمريكية، فهي دولة محتلة، أي دولة بها قاعدة أمريكية دولة محتلة عشان نكون واضحين. فيعني الرئيس الوزراء الياباني الأسبق وهذه رئيس الوزراء لديها الكثير من الخطايا التي يعني لا يمكن علاجها، فهي عدم الخبرة، وطبعا تثير المشاكل طارة مع الصين وطارة مع روسيا، وهي ستكون الكاسب الأكبر، لأنه كما قلنا الأزمة الاقتصادية في اليابان طاحنة ولديها ثلاث أهداف متعارضة سنذكرها فيما يلي، ولكن للأسف هي تقوم بشراء السلاح الأمريكي لدعم الاقتصاد الأمريكي المنهار بالأساس.
7: بالنسبة لمناورات درع الشرق، تضم لأول مرة أطرافا مثل أستراليا إلى جانب أمريكا واليابان بالقرب من حدود روسيا. دكتور، هل نحن أمام تشكل ملامح ناتو آسيوي مصغر لإغلاق الممرات البحرية طبعا وتطويق الأسطول الروسي في المحيط الهادئ؟
10: يعني أنا أرى أن مناورات الدرع الشرقي 2026 التي يعني تحاول اليابان ومع الولايات المتحدة وأستراليا يعني أنها نوع من بالفعل يعني اتجاه واضح نحو بناء شبكة أمنية، ولكن طبعا نحن نراها كمحاولة بناء يعني شيء

0: وصف ذلك أنه يعني بعض الخبراء قالوا أن هذا ناتو آسيوي مصغر، يعني الحصار ربما روسيا والصين وكوريا الشمالية، ولكن هيهات طبعا، لأن طبعا وضع أمريكا زي الزفت ويحتاج إلى قدر من التحفظ. فلا توجد حتى الآن معاهدة دفاع جماعي بين الثلاث دول، يعني اليابان وأمريكا وأستراليا، يعني تعادل المادة الخامسة في النيتو. ولكن وممكن أو ما يمكن أن يقال أنها عبارة عن صدقة رضع أو تحالفات هشة نرنة تتداخل فيها القدرات الأمريكية واليابانية والأسترالية وضمن لدعم سلاح. ولكن يعني كما نذكر يحتاج أو تحتاج منظومة الصواريخ لإعادة الإنتاج في أمريكا لما لا يصل عن 3 سنوات. يعني فطبعا أنا لا أعرف كيف تتصرف اليابان بعد هذه العقلية. يعني
1: اليابان دخلت على خط الأزمة الأوكرانية عبر تقديم مساعدات لكييف. كيف يخدم هذا الدعم الاستراتيجي الأمريكية لإنهاك روسيا عبر فتح جبهات ضغط سياسية وعسكرية متزامنة في الغرب والشرق الأقصى؟ أم أن هذه دكتور يعني محاولة من طوكيو لربط أمن الاستراتيجية الأوروبية بأمن المحيطين الهندي والهادي؟
0: طوكيو بحكم نفسها مواقف يعني هي أضعف منها بكثير، لأنه لا نتحدث عن طوكيو ما قبل الحرب العالمية الثانية، الدولة أو اليابان الدولة القوية، نتعامل مع دولة منهكة اقتصاديا، منهكة استراتيجيا، مخاطرة خلقت لنفسها أعداء، وخصوصا بعد شينزو آبي الذي أراد تصفير المشاكل وكان من العقلية الراجحة لإعادة الصداقة مع كل من روسيا واليابان. وكان عام 2019 حيث شهدت أنا بنفسي عام الصداقة اليابانية الروسية، وحضروا واحتفل به الرئيس السابق شينزو آبي، وطبعا كان في مؤتمر سان بطرسبرغ الاقتصادي أحد الحضور على المنصة في عام 2018 قبيل انعقاد كأس العالم في روسيا. لكن يعني اليابان بتتعامل مع أزمة أوكرانيا باعتبارها ليست فقط أزمة أوروبية، ولكنها أزمة أطلسية، وأيضا أزمة خاصة بالمحيطين الهندي والهادي. وطبعا لا ننسى أنه في مايو الماضي أرسلت اليابان بشكل غبي 4 أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مقر الناتو، يعني للتنسيق والمساعدة والتدريب من أجل أوكرانيا في ألمانيا، وطبعا كشفت المخابرات الروسية هذه الموضوعات. يعني وأوضحت اليابان ده يعني أو هذا سيفيدها في تطوير التعاون ما بين اليابان والناتو. طبعا أكدت رئيس الوزراء الفاشلة صناعي تاكاياتشي في أغسطس الماضي دعم أوكرانيا وفضل العقوبات على روسيا، وربط ذلك بالتعاون العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية وتقارب الروسي الصيني، ولكن ماذا استفل هذه البلهاء؟
1: دكتور أحمد، وفي حال استمرار طوكيو في هذا المسار العسكري، هل يمكن أن نشهد تصعيدا عسكريا مباشرا أو على الأقل مناورات روسية صينية مشتركة مكثفة كرسالة ردع مضادة؟
0: لا يعني هذا سؤال فيه مبالغة. يعني اليابان لم نسمع يعني أن اليابان أصلا بها جيش. أمريكا خربت داخل اليابان بفضل أو بسبب وجود هذه القاعدة الأمريكية المجتمع وشرحته، يعني ليس فقط يعني أحداث التفكك اجتماعي وانحلال أخلاقي ما بين الشباب الياباني بشكل كبير جدا. فبالتالي لن نرى قائمة، وطبعا انخفاض مستوى النسل داخل اليابان أيضا عامل كبير جدا، يعني لأن طبعا لا نرى درى زيادة في أعداد العجزة تصل يعني حيث تصل نسبة المعاشات التي تدفعها الحكومة وبرامج الدعم الاقتصادي ضعف ما تتحصل عليه الحكومة من جمارك ومن ضرائب، وهذا استمر لأكثر من 15 عاما. فطبعا يعني هذا يضع اليابان في مأزق كبير جدا. هل تتحارب بالعجائز من هم فوق 80 عاما؟ يعني أنا لا أرى في هذا يعني أي شيء. يعني ربما تعميق التعاون يبدو أكثر واقعية في المدى القريب من احتمال اندلاع مواجهة روسية يابانية مباشرة. يعني وروسيا أظهرت بالفعل استعداد لاستخدام القوى العسكرية والرسائل العملياتية في المنطقة، لأنه في شهر أغسطس الماضي نفذ أسطول المحيط الهادي تدريبات واسعة شملت أكثر من 60 سفينة، كما أجريت تدريبات صاروخية حول الكوريل المتنازع عليها، والتي حاول شينزو آبي الرئيس الوزراء الحكيم الياباني السابق تطفير هذه النزاعات مع الجانب الروسي. وهذه المناورات الروسية تضمنت صواريخ مضادة للصفن وصواريخ كروز ومنظومات باستيون. وقد تكون المناورات الروسية الصينية وسيلة لإرسال رسالة مزعجة رفع كلفة تصعيد محتمل مع اليابان، وإظهار أن موسكو لا تتحرك منسبة في بيئة أمنية تتزايد فيها التحالفات الأمريكية.

0: رئيس ومؤسس مركز آسيا للدراسات والترجمة الخبير بشأن الروسية الدكتور أحمد مصطفى، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا جزيلا لحضرتك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة.
1: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
2: في حياتنا تتشكل المساحات،
3: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
2: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
3: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
2: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
3: فأهلا بك في
2: مساحة حرة.
4: أهلا بكم مستمعي راديو سبوتنيك أينما كنتم، وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة. معكم في هذه الحلقة خالد عبد الجبار. تخطط مصر لإنشاء أول مركز واسع النطاق للبيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في البلاد بقدرة مستهدفة تبلغ 200 ميجاوات واستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 200 مليون دولار في مرحلتها الأولى. ومن المتوقع أن تصل تكلفة المشروع إلى مليار دولار عند اكتمال الساعة المستهدفة، وذلك باستخدام تقنيات شركة إنفيديا الأمريكية. ويأتي المشروع في ظل تنافس الولايات المتحدة والصين، أبرز قوتين عالميتين في مجال الذكاء الاصطناعي، على تعزيز حضورهما في الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن المقرر أن يبدأ المشروع بمنشأة قدرتها 20 ميجاوات وكلفتها 200 مليون دولار ضمن مرحلة أولى تمتد 3 سنوات، تتولى تنفيذها شراكة بين فودافون بيزنس والسويدي إلكتريك وكاسافا تكنولوجيز، الشريك الرئيسي لإنفيديا في إفريقيا. حول هذا الموضوع أرحب بضيف هذه الحلقة من القاهرة، الأستاذ الدكتور فهد الشريف، أستاذ الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف. مرحبا بكم دكتور فهد، وبداية أسألك لتبسيط هذه المسألة عن أهداف مصر من وراء إنشاء مركز بيانات يبدأ بطاقة 20 ميجاوات ويتوسع إلى 200 ميجاوات باستثمارات تصل إلى مليار دولار. هل لك أن تبسط للمستمع والمشاهد غير المتخصص أهداف هذا المشروع؟
5: طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بتشرف أن أنا موجود مع حضرتك اليوم للتعليق على هذا الموضوع المهم. يمكن لو حابين نلخص الموضوع بمنتهى البساطة، أن مصر إنشاء المركز للذكاء الاصطناعي داخل مصر، ده هيحول مصر من دولة بتستهلك التكنولوجيا زي مثلها مثل باقي الدول زي ما بيقولوا، إلى مصدر للتكنولوجيا. فوجود مركز بهذا الشكل مع وجود القدرات البحثية والقدرات التطويرية، نحن نستطيع أن نحن نطور نماذج ذكاء اصطناعي ونستضيفها عندنا داخل هذا المركز، هيحولنا رقم واحد أن نحن هنكون مصدرين لهذه التكنولوجيا بدل ما هنكون مستخدمين. وطبعا هيفيد مصر في مجالات كثيرة جدا، سواء على المجال الاقتصادي، المجال التعليمي، في التدريب، في البحث العلمي، في العسكري، تمام. وبرضو في نفس الوقت ده هيكون ليه تأثير كبير على المواطن المصري في الشرقية.
4: طيب دكتور، هل تمتلك مصر المقومات الكافية لتصبح مركزا إقليميا رئيسيا لحوسبة الذكاء الاصطناعي في إفريقيا والشرق الأوسط كما هو مزمع؟
5: يعني لو احنا حبينا مثلا، لو بنتكلم على المجال البحثي، طبعا مصر فيها قدرات بحثيه رهيبه، سواء على مستوى الجامعات، المراكز البحثيه، على مستوى اغلب كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي الموجوده في مصر، الموجوده الان كل جامعات مصر فيها كليه خاصه بالحاسبات والذكاء الاصطناعي، وفي كليات تخصصها الوحيد هو الذكاء الاصطناعي. فاحنا هنا عندنا القدرات البحثيه، لكن القدرات التكنولوجيه ممكن كان يكون فيها بعض القصور، فبالتالي كنا نلجأ لمحركات الذكاء الاصطناعي الخارجية واستخدامها لتدريب النماذج الخاصة بينا. ولكن وجود مركز للذكاء الاصطناعي داخل مصر، أولا هيتيح كمية من الريسورسز أو المصادر التقنية اللي هيستطيع بها الباحثين في مصر تدريب وتطوير النماذج الخاصة بهم داخل بلدهم، وده في بعد أمني خاص بالمعلومات، لأن أنا معلوماتي وبياناتي كلها هتكون داخل مصر، وخصوصا لو أنا هستخدم مركز للذكاء الاصطناعي لتدريبه على لو أنا بتكلم هنا على البيانات المصرية، فكل البيانات سواء الاقتصادية العسكرية التعليمية البحثية كلها هتكون داخل إطار أو داخل حدود مصر، فبالتالي أنا بياناتي هتكون مؤمنة، هتكون موجودة داخل بلدي، هقدر إن أنا أو أستطيع إن أنا أحصل على كل ما كنت أحصل عليه وأنا بستخدم المصادر الخارجية. فطبعا دي نقطة قوية جدا يعني.
4: هذه مكاسب استراتيجية أو تقنية كما تفضلت، لكن ماذا عن المكاسب الاقتصادية التي ستجنيها مصر من هذه الخطوة؟
5: طيب أنا هنا بتكلم، لو أنا بتكلم عن مصادر أو بنسميها الأرباح الاقتصادية أو العوائد الاقتصادية، هنا بتكلم على شقين. أولا تحليل البيانات الاقتصادية داخل مصر، سواء كانت على بيانات الاستثمار، بيانات الاستيراد والتصدير، تحليل المناطق التي يعني نقول تكون واعدة في الاستثمار، كل هذه البيانات أستطيع تحليلها داخل محركات الذكاء الاصطناعي للوصول لأفضل النتائج واتخاذ القرارات الأفضل. الجانب الآخر إن أنا أستطيع تطوير نماذج ذكاء اصطناعي، زي مثلا لو احنا بنتكلم على زي تشات جي بي تي، جيميناي، كلود، كل هذه الشركات التي تكون ميزانيتها بالمليارات، نستطيع ان احنا نفعل ذلك داخل مصر داخل مراكز الذكاء الاصطناعي الخاصه بنا. ويمكن وزاره الاتصالات اطلقت بشكل تجريبي قريبا كارنك تشات، وده نموذج لغات كبير او بيسميه لارج لانجويج موديل، خاص طبعا باللغه العربيه ومتاح من داخل مصر. يمكن ده تم اطلاقه تجريبي من فترة قريبة جدا، ودي كانت محاولة. نموذج مثل هذا النموذج لما استضيفه عندي داخل مركز بيانات ذكاء اصطناعي، استطيع تطويره واستطيع ان انا اصل به المرحلة ينافس كل نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليا. وفي نقطة هنا مهمة، انه هيكون معرب بالكامل، يعني بيدعم اللغة العربية وبيدعم اللهجة المصرية بشكل قوي. نجد ان اغلب نماذج الذكاء الاصطناعي الاخرى بقى فيها بعض القصور في اللغة العربية، فلكن لما تبني انت النموذج الخاص بيك باللغة العربية من بدايته ويقوم وتقوم بتدريبه على البيانات الخاصة بيك داخل بيئة قوية على مستوى الحوسبة، هتصل انك انت تستطيع انتاج نموذج ينافس كل النماذج الموجودة.
4: طيب أنت أشرت إلى مسألة استراتيجية مهمة تتعلق بالسيادة التقنية دكتور فهد، ومصر تسعى لإطلاق أول مركز بيانات متقدم للذكاء الاصطناعي السيادي، هكذا جاء في البيان. ما هو تعريف الذكاء الاصطناعي السيادي هنا؟
5: طيب لو احنا حبينا يعني نوضح الموضوع ونبسط الموضوع، الذكاء الاصطناعي هو نموذج قوته أو قدرته تقوم بناء على كمية البيانات وجودة البيانات التي تم تدريبه عليها. فهنا فكرة السيادي أو بنسميها إن أو ممكن يعني نصرها بشكل ثاني، إن أنا بياناتي هتكون on prem داخل حدودي. يعني ببساطة أنت عندك الجهاز اللابتوب الخاص بيك، بياناتك موجودة عليه. طول ما بياناتك موجودة داخل جهازك وأنت مأمنه، لو بنتكلم على سايبر سيكيورتي بشكل جيد، هتضمن إن بياناتك مش هتطلع بره الجهاز بتاعك. لكن لو أنا مثلا بستخدم الكلاود، يعني بستخدم حوسبة سحابية، جهاز تاني أنا بستضيف عليه البيانات الخاصة بي وبدربها، مدام بياناتي مش موجودة داخل الجهاز الخاص بي فأنا ليس لي عليها سيادة بنسبة 100%. لكن طول ما البيانات موجودة داخل الجهاز الخاص عندي أو الأبحاث أو مركز الذكاء الاصطناعي الخاص بي، فهي تحت سيادتي. دي يمكن حبينا يعني نبسط الفكرة يعني.
4: طيب إلى أي مدى يمكن أن يخدم الذكاء الاصطناعي السيادي بالتعريف الذي تفضلت به يا دكتور الشريف، إلى أي مدى يمكن أن يخدم متطلبات الأمن القومي والقطاع الحكومي في مصر بشكل آمن ومستقل؟
5: طيب لو احنا بنتكلم مثلا على المستوى العسكري أو المستوى الأمني، فكرة تحليل البيانات العسكرية، تحليل البيانات الأمنية، التوقع مثلا في هجمات معينة، التوقع الأخطار، دي كلها من ضمن تطبيقات الذكاء الاصطناعي. فأنا النوع ده من البيانات عشان أوصل لتوقع لتهديد معين أو مثلا مشكلة معينة عشان أتنبأ بها، لازم يكون عندي البيانات الأولية التي سوف أقوم بمعالجتها للتنبؤ بذلك. فالبيانات دي طول ما هي موجودة تحت السيادة عندي وعندي نماذج الذكاء الاصطناعي قوية التي سوف تقوم بتحليل هذه البيانات وإنتاج النتائج، في هذه الحالة البيان والقرار تحت السيادة أو تحت سيادة الدولة داخل المركز الخاص بالدولة. فده هنا هيديني أمان لحفظ البيانات الخاصة بي. على المستوى مثلا لو احنا هنتكلم في مجال تاني زي مجال الصحي مثلا، تحليل البيانات الصحية ممكن يستفيد منه في التنبؤ بالأمراض، اكتشاف الأمراض، تسريع عملية العلاج وخدمة المواطن على المستوى الطبي. على مستوى مثلا الاقتصادي، فكرة ان انا متخذ القرار يستطيع الحصول على البيانات والقرارات المطلوبة في وقت قياسي. على مستوى التعليم، إن أنا أقدر أتيح نماذج الذكاء الاصطناعي اللي كانت متاحة في خارج الدولة سوف تكون الآن داخل الدولة، وسوف أتيحها للباحثين والمتدربين إن هم يستطيعوا استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من داخل بلدهم ومن داخل المحرك الخاص ببلدهم. وزي ما أشرت لحضرتك، بدأت فعلا كارنك تشات المشروع اللي هو الخاص بنماذج اللغات الكبيرة التي تم إنشاؤه من خلال وزارة الاتصالات، ودي كانت تجربة واعدة، وأتوقع أن هم إن شاء الله هيقوموا بتطويره. وفي ظل وجود مركز للذكاء الاصطناعي سيتم تطوير هذا النموذج كنموذج أولي، ويستطيع إن شاء الله منافسة النماذج اللغات الكبيرة زي جيميناي وزي تشات جي بي تي وكلود وهذه الأشياء.
4: طيب كيف يمكن للذكاء الاصطناعي دكتور فهد السيادي هنا أن يطور من جودة الحياة للمواطن المصري في كل المجالات؟
5: طيب لو احنا مثلا هنتكلم على شيء بسيط جدا، وهو فكرة التشات بوت أو فكرة بالزمية خدمة العملاء. يعني مثلا لو أنا بتكلم على خدمة معينة أو وزارة معينة في الدولة، وأنا كمواطن عايز أسأل أو عندي مشكلة محتاج أن أنا أتكلم فيها مثلا مع الوزارة دي، الطبيعي أن أنا بكلم خدمة العملاء، ممكن أنتظر ويتنج ليست بشكل كبير، ممكن ما أصلش لخدمة العملاء، ممكن خدمة العملاء أنا بسأل في سؤال وبيشيء وبيجاوب عندي أو بيجاوب عليا في مجال تاني. فكرة أن الذكاء الاصطناعي يقوم بأخذ المشكلة من المواطن وتحليلها وإعطاءه الحل المقترح بناء على طبعا البيانات التي تم تدريبه عليها، هنا هستفيد من نقطتين. أن المواطن، أنا هنا بتكلم على جزء بسيط والخدمة، يعني إن المواطن حصل على الإجابة اللي هو عايزها بشكل صحيح من مصدر موثوق، وفي نفس الوقت أنا عندي نموذج للذكاء الاصطناعي تم تجميع أغلب مشكلات المواطنين في هذه النقطة، فبالتالي أستطيع أن أنا يعني أعمل تحليل بيانات هذه المشاكل بتصنيفها بوجود الحلول المقترحة. ممكن بعد كده أطلع لمتخذ القرار أن هنا في منطقة معينة في شكوى معينة بشكل معين، فبالتالي يقترح الحل بالخطوات الفلانية لحل هذه المشكلة. فهنا بنتكلم من ناحيتين، كمواطن أخذ الخدمة الخاصة بي أو الرد المطلوب، النموذج قام بإنتاج مقترحات لمتخذ القرار لتحسين الخدمة اللي المواطن هياخدها بعد.
4: طيب دكتور، ما الأطر التشريعية والقانونية التي ستضمن حماية البيانات الوطنية الحساسة داخل مراكز البيانات السيادية الجديدة؟
5: طبعا في هذه النقطة لازم يكون في إطار أخلاقي تنظيمي تشريعي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وهي فكرة الخصوصية وفكرة المسؤوليات الموجودة على الأشخاص الذين يستخدموا هذه النماذج، وأن تكون البيانات السرية ومتاحة، وفي خطوات معينة للحصول على البيانات التشريعية. يمكن يعني لو حبينا نبسط الموضوع زي فكرة الاتصالات، يعني مثلا شركات الاتصالات لديها البيانات الخاصة بالمواطنين المشتركين، سواء كان أرقام قومية، بياناتهم الشخصية، سجل المكالمات وهذه الأشياء. فنفس الإطار اللي خاض عليه وزارة الاتصالات أو قطاع الاتصالات عامة يجوز أن احنا ناخد منه ونقوم بإضافة عليه مجموعة من التشريعات التي تخدم أو تحفظ البيانات الخاصة بالمواطن داخل محركات الذكاء الاصطناعي. فهنا هنحتاج تكامل بين جزئين، الجزء القانوني والتشريعي والجزء الخاص بخبراء الذكاء الاصطناعي في هذه النقطة للوصول إلى تشريع مناسب للاثنين، يضمن أمان البيانات الخاصة بالمواطن.
4: دكتور، الاعتماد على شركة انفيديا وهي شركة أمريكية معروفة طبعا، ألن يجعل البيانات الخاصة بمصر محفوفة بالخطر؟
5: هو هنا في نقطة، يعني يمكن انفيديا يمكن الشركة رقم واحد في العالم في إنتاج الشرائح الخاصة بالذكاء الاصطناعي، لكن إن هي وجود هذه الشرائح داخل مصر يتطلب وجود فريق خبير في هذه النقطة على مستوى السايبر سيكوريتي لإدارة هذه النماذج أو بسميها البنية التحتية وحمايتها من الاختراق الخارجي، أو إن في أشخاص غير مخولين يتم دخول البيانات لي. يعني لو حبينا برضو زي ما قلت لك نبسط الموضوع، اللابتوب الخاص بالشخص هو منتج ممكن فيه تشيبات من انتل ومن نفيديا، لكن البرمجيات المسؤولة هي اللي هتقوم بحماية هذه المحتوى. فهنا طبعا محتاجين خبراء من السايبر سيكوريتي أو من المسؤولين عن تأمين هذه البيانات لاستخدام هذه الشرائح وجعل البيانات متاحة فقط للأشخاص المخولين لهم ذلك.
4: ماذا عن دور الصين في مشروع مثل هذا؟
5: هي الصين طبعا من يعني الصين اللي وصلت لمرحله متقدمه جدا في انتاج هذه الشرائح وهكذا، لكن على ما يعني كان في منافسه من استخدام الشرائح الصينيه في هذا الموضوع واستخدام شرائح انفيديا، لكن طبعا انفيديا الان رقم واحد على مستوى العالم في هذا النقطه. يعني
4: يعني أنا أقصد أن مصر تميل أكثر إلى الاعتماد على الصين في مثل هذه المشروعات ومثل هذه الموضوعات لضمان السرية الأكثر لدى الصين.
5: هي النقطة دي طبعا دي يمكن ترجع لمتخذ القرار في هذه النقطة لتوازن النقطتين، هل أستخدم الشرائح الصينية أم أستخدم شرائح إنفيديا. فدي نقطة خاصة بمتخذ القرار، وأكيد متخذ القرار لما هيختار الطريق الذي سوف يمشي فيه سواء كانت إنفيديا أو سواء كانت الشركات الصينية هيكون واخذ الاحتياطات اللازمة ليه سواء كان يستخدم هذه الطريقة أو هذا الطريق. لكن إتاحة الشرائح وإتاحة هذه البنية التحتية كمركز للبيانات الذكاء الاصطناعي، طبعا أنا كباحث مثلا يعني استخلطت الخبر بمنتهى السعادة أن أنا هستطيع تشغيل النماذج الخاصة بي وتدريب البيانات الخاصة بي هنا داخل مركز موجود داخل البلد وداخل مصر. طبعا ده من الأشياء اللي هي يعني تجعلنا نتشرف وسعداء بهذا الخطوة.
4: أشكرك جزيل الشكر من القاهرة الأستاذ الدكتور فهد الشريف، أستاذ الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة بني سويف. شكرا لكم دكتور.
5: شكرا جزيلا لك.
4: ومن القاهرة أيضا أرحب بالأستاذ الدكتور أحمد بهاء خيري، أستاذ النظم الذكية بجامعة الإسكندرية. دكتور أحمد، يعني انطلاقا من الموضوع نفسه، هل تتحول بالفعل مصر لمركز إقليمي للذكاء الاصطناعي في ظل مساعيها إنشاء هذا المركز؟
6: فعلا تم الإعلان بشكل شبه رسمي من خلال الشركة المعنية سواء في الجانب الصيني أو في الجانب الأمريكي، لأن هناك حالة من التنافس لكي يجد هذان الطرفان أو اللاعبان الرئيسيان تكنولوجيا مكانا راسخا في البيئة المصرية. تم الإعلان حول إنشاء مركز ضخم لمعالجة البيانات الرقمية متضمنا التطبيقات الهامة كالذكاء الاصطناعي وغيره من النظم ذات الأولوية، مع التعامل مع تعقيدات التكنولوجيا الرقمية التي تتعرض إما للابتزاز أو لسوء الاستخدام أو للإهدار. ولهذا فإن إنشاء مركز بهذا الحجم من الاستثمار يعد واعدا، لأن مصر تتمتع بحالة خاصة من الناحية الجغرافية أو من الناحية الجيو يعني سياسية تتيح لها أن تلعب دورا فاعلا في هذا، وليس مجرد محطة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي أو غيره.
4: لكن ما الملاحظات التي تعين لك أنت كمتخصص وتراها يعني ينبغي أن تؤخذ بنظر الاعتبار حتى ينجح هذا المشروع ويؤتي ثماره بالفعل؟
6: بالفعل هناك جهود مبكرة يعني قياس فعالية وجود مثل هذه المراكز ذات القيمة الضخمة في ظل التطورات طبعا الثورة الصناعية، وفي ظل التنافس الدولي الكبير، وفي ظل التحكم في مسارات البيانات التي تلزم لاستصدار القرارات الحاسمة. فهناك مشروع بدأ في مصر منذ عام 2016 مع شركة رايا، والشركة ذات امتداد خليجي واضح، ولكن الموقع الجغرافي والأثر السياسي المميز لمصر يعني يوجب إعادة الاعتبار لذلك والتعامل معه كفرصة ذهبية، خاصة في ظل تنامي التعاون ضمن منظمة بريكس. ولهذا تسعى دول خلال الاجتماع الأخير في الهند مثل الهند نفسها ومثل الصين ويعني دول أخرى لم تهتم بالإعلان وإن كانت موجودة ضمن منظمة التعاون المرصودة، للوفاء بقيامة هذا المشروع الذي يعد بعدة تطورات مهمة جدا في السوق السحابي والسايبر ضمن منظومة الحزام والطريق الصينية الشهيرة، وضمن المنظومات الموازية أو المواتية أو المؤازرة. فهناك العديد من الفرص للوصول لهذا الهدف مع العام المعلن 2040، ولكن زي ما حضرتك عارف هذا الأمر يواجهه تحديات جمة واعتبارات مهمة يجب الوفاء بها قبل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف.
4: لكن دكتور أحمد، المعلن عنه أن شركة إنفيديا الأمريكية هي الشريك الرئيسي لهذا المشروع وليس هواوي الصينية،
6: هذا يقع في إطار المنافسة وهي منافسة مشروعة بالقطع، فالولايات المتحدة المتسيد الأول لسوق التكنولوجيا الدولية في هذا المقام، وشركاتها الضخمة والهائلة كإنفيديا تطلق مبادرات إما تحمل طابع الجدية أو تحمل طابع المنافسة أو طابع الإغراء، أننا قد نعطيكم ما لم يعطيه الآخرون. وهنا بيبرز أمر قدام متخذ القرار المصري طبعا يتسم بالخطورة والأهمية، وهو مدى إمكانية تنمية تكنولوجيا وطنية تعتمد على ما قد وصل إليه أقطاب التكنولوجيا الدولية، ولكن تحتفظ بخصوصية الوضع المصري واستقلالياته. وهذا هو التحدي الأهم في هذه المنظومة. العروض كثيرة والفرص أكثر، ولكن المهم أن تمد يدك للتعاون مع ما يضمن أن تحدث تنمية ذاتية محلية مكينة وقابلة للتطور، كما فعلت دولة مثل تايوان عندما تعاونت مع التكنولوجيا الأمريكية في منتصف الستينيات ووصلت إلى حالة شبيهة بالاستقلال بل بالريادة في تطوير منظومة المايكرو إلكترونيكس وما يشبهها من الأجهزة الممز وغيرها. فالتحدي هون يا فندم ليس واقفا عند حد الوعود والجدية حولها، بقدر ما هو ملقى على عاتقنا نحن في مصر من أن نضع الأسس السليمة والمتينة، خاصة ما يتصل بالبنية التحتية، إعداد الكوادر، إعطاء التسهيلات، اعتبار النماذج الدولية في سرعة الاستثمار وتنمية المشروعات، حرية تداول المنظومات ضمن ضوابط تضمن عدم اختراقها وعدم يعني تهميشها. وهذا حدث زي ما سيادتك عارف في ظل التطورات والتعقيدات السياسية والعسكرية في المنطقة، ومصر ليست معزولة عنها. فالأمر محل منافسة وتسابق ما بين الكائنات التكنولوجية الكبرى في العالم، هواوي وإنفيديا مثال. ولكن الخطط المعلنة تقول أن الهدف من استثمار مليار دولار لتوفير قاعدة تكنولوجية متطورة للتعامل مع البيانات الضخمة توطئة لاستخدامها في استصدار القرار وفي تنمية المشروعات وفي تعميق التكنولوجيا وفي إحداث تطور مأمول عند الصين في الـ IR5 أو الثورة الصناعية الخامسة، وهي تحاول بكل جهودها أن ترفع رايتها وأن تقول عن نفسها أنها رائدة لها. كل هذا أمر مشروع، ولكن هو متخذ القرار المصري عليه أن يحدد مدى أهلية الوضع المصري لدخول هذا المضمار، وليس فقط كمستخدم فيه أو كمستخدم فيه، ولكن كطرف يمكن له أن يتفاعل مع التكنولوجيا المتاحة ويشترط لنفسه ما يجعل هذه التكنولوجيا تترسخ وتنتقل إليه ثم يطورها لكي يصنع التكنولوجيا. يعني لا يكتفي بالنو هاو، ولكن يركز أيضا على النو واي، وهذا يجعل لمثل هذا التطور أهمية وقيمة، خاصة أن مصر تملك من الأعداد البشرية ومن الكوادر شبه المؤهلة. وأصارح حضرتك الآن المتاح من الكوادر لا يزيد عن 10% من متطلبات مثل هذا المشروع الطموح، وإن كان هناك خطط معلنة عن تدريب 3 ملايين من الشباب لدخول مضمار هذه التكنولوجيا، إلا أن الأمر يستلزم إنفاقا ووقتا وتخطيطا ومراجعة لمعايير النجاح ومعالجة لأسباب عدم النجاح.
4: أنت أشرت إلى مسألة التدريب، والسؤال هنا هل يتكامل أو كيف يتكامل هذا المشروع مع استراتيجية مصر لتدريب نحو 3 ملايين مواطن على مفاهيم الذكاء الاصطناعي خلال 3 سنوات؟
6: الدولة المصرية تعلن بإصرار وتأخذ الخطوات بدون شك لكي يمكن توفير قواعد التدريب ومستلزمات التدريب، ويتمثل ذلك في تغيير جذري للمناهج الهندسية والعلمية والتكنولوجية في الجامعات في المراكز المتخصصة وفي الوحدات المساندة لها التي تعمل سواء في المجال العام أو في مجال الـ NGOs المنظمات الأهلية. ويضاف إلى ذلك حزمة واسعة من المعاهد التكنولوجية والجامعات التكنولوجية التي تتواجد تقريبا في كل عواصم المحافظات المصرية. وهناك اهتمام شديد في مجال البعثات والتعاون مع منظومة الدول الصديقة التي تتعاون في هذا المضمار، لأن ليس كل متاح مباح. أحيانا هناك دول تعترض على أن تساند في هذا وتسمح بهذه التكنولوجيات ضمن قيود وضوابط الجيوبوليتكس في منطقتنا وأدبيات الصراع اللي موجودة. فدول على الرغم أن لها كيانات علمية معتبرة وبعضها أنا ساهمت في إنشائها، قد تجد من الأسباب والضغوط التي تقع عليها ما لا يجعلها حرة اليد ولا الفعل في تقديم مساعدة في هذا الطريق. ولكن أنا أحيي بدون تردد الجهود المصرية النظامية والمؤسسية في هذا المضمار، والتي تتكفل بإخراج الحقيقة مش 3 ملايين لو صدقت الأرقام، ولكن تصل إلى ما يزيد عن ذلك بنسبة قد تزيد إلى 20-25%. وهذا الأمر متاح ضمن المؤسسات التي أقيمت والتي بصدد الإقامة خلال العام الحالي بالتحديد القادم 27. فخطة 3 سنوات منطقية من ناحية الزمن، خاصة مع تأهيل الكوادر الجامعية أو التي قد نالت قسطا من المعرفة يسمح لها أن تلج هذا الباب وأن تتمرس فيه.
4: وما طبيعة فرص العمل الجديدة التي سيوفرها المشروع للشباب في مجالات التكنولوجيا الحوسبية وصيانة مراكز البيانات؟
6: هذا يجيب عن سؤال شديد الأهمية وأشكرك عليه، لأن هناك قلق عند جمهور الناس من الدخول في مضمار الذكاء الاصطناعي أو أحيانا المبالغة إلى السوبر ارتفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي الفائق، وهو لم يتحقق بعد وإن كان أملا. إلا أن جمهور الشباب، ولا تعجب سيدي إذا قلت لك، في القرى وفي النجوع، في أبناء العربان وفي أبناء الريف وفي أولاد المدن، ينهمك الآن انهماكا تاما في هذه الأنظمة التي ترتبط بمفاهيم التكنولوجيا الرقمية وأساسيتها. فهناك إقبال شديد ورغبة من الدارسين ووعي من الأهلين وحرص من الجنس والنوع من الذكور والإناث على أن يلجوا ذلك. فالأمر مبشر، ولكن زي ما حضرتك عارف يجب قياسه ويجب ضبطه ويجب إعادة توجيهه ويجب التعويل عليه من حيث الأولويات، لأن التكنولوجيات الرقمية يعني يكاد يكون لا حصر لها. الصوت المسموع للذكاء الاصطناعي، ولكن هناك الكثير من دقائق التكنولوجيا الرقمية تعتبر أساسية وضرورية، وأهمها التحكم وتأمين البيانات الضخمة، حرية تداول بروتوكولات، التطوير والعمل في مراكز الحوسبة يعني التحت ذكية والذكية، محاولة الوصول بالتكنولوجيا المحلية إلى أنماط من الابتكار والتطوير، وليس الاكتفاء بأن ننكب على ما قد فعله الآخرون وننفذه، وإلا لن تتوطن التكنولوجيا. فالإمكانات قائمة، المقدرات البشرية متاحة، ما رصد من قبل الجهات الرسمية يعني يعتد به. وأيضا يضاف إلى ذلك ولا ينكر ولا ينسى جهود رجال الصناعة. فرجال الصناعة المصرية الآن بدأ الكثير منهم ينشئ مراكز متخصصة من أجل تطوير كفاءات العديد من الشباب، وأنا أذكر هنا بدون تردد جهود محمود العربي ضمن مجموعة العربي، جهود أحمد السويدي ضمن مجموعة السويدي، ليس ذكرا لأسماء ولكن ضربا لأمثلة. فالعديد من هذه المؤسسات الآن تقوم جنبا إلى جنب يعني تطوير أنماط ثبت نجاحها ومعدات وأدوات كتس ثبتت فعاليتها في تأهيل كوادر من الشباب الصيني والشباب الهندي والشباب الكوري والشباب الجنوب أفريقي والشباب في الأرجنتين والبرازيل، وهي دول تتشابه كثيرا في أحوالها مع بعض.
4: شكرا لك الأستاذ الدكتور أحمد بهاء خيري، أستاذ النظم الذكية بجامعة الإسكندرية، كنت معنا من القاهرة، أشكرك جزيل الشكر. وشكرا لكم مستمعي الكرام، للمزيد زوروا sarabic.ae. إلى اللقاء.
1: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
7: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
8: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
7: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
8: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
7: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
8: arabic.sputniknews.com.
7: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
8: إلى اللقاء.
9: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
10: قصر عدل مهترئ وقضاة يعملون باللحم الحي. توتر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في دار ميماس يعرقل عمل الجيش جنوبا. صراع أمل وحزب الله المستتر أعادته صورة إلى الواجهة.

مع صوت كل لبنان الغربة أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار ام تي في عبر صوت كل لبنان.
1: ترك العدالة بين إيدين قضاة ما بيملكوا حتى الحد الأدنى من الاكتفاء، وبرضو برا دواماتهم شغالين ومن جيوبهم شغالين.
2: حياتيا، موجة الغلاء تطال مختلف القطاعات، والأعباء المعيشية تتفاقم، والرواتب على حالها. تقرير ميريلا بوخليل.
3: موتوا العالم، دمروا العالم، هني مبسوطين قاعدين على الكراسي تبعهم، نحن احترق الساعة تبعنا.
4: شبح الغلاء يلاحق جيوب اللبنانيين من كل حدب وصوب، من الاستشفاء والتعليم وصولا إلى المواد الغذائية والاستهلاكية والمشروبات. في قطاع الطاقة، مع ارتفاع أسعار البنزين والمازوت، قفز الوقود السائل 45% والصلب 12%، فيما ارتفعت أكلاف النقل البري 42%، وقود وزيوت وسائل النقل 40%، والنقل الجوي 25%. غذائيا، زادت أسعار اللحوم 13%، الفواكه 11%، الخبز والحبوب 10%، والمشروبات 9%، فيما ارتفعت أسعار المطاعم والمقاهي 11%. صحيا، سجلت خدمات الاستشفاء زيادة 16%، وأطباء الأسنان والخدمات الطبية الأخرى 10%. أما تعليميا، فقفزت كلفة الدروس الخصوصية والدورات والمعاهد 19%، فيما ارتفعت الخدمات الثقافية 26%. وفي الترفيه، زادت الخدمات الرياضية والاستجمامية 13%، العطلات المنظمة 15%، وتصفيف الشعر والتجميل 15%. كذلك ارتفعت الممتلكات الشخصية الأخرى 10%، صيانة السيارات 15%، وخدمات مواقف السيارات 24%، فيما زادت كلفة العاملين في المنازل 6%. أرقام تؤكد أن الغلاء لم يعد محصوراً بقطاع، بل امتد إلى تفاصيل الحياة اليومية.
5: يعني بالحقيقة الموضوع كتير زاد عن حده، وصارت العالم عم بتضاعف أشغالها.
6: يعني الله يساعد الشباب الجيل الجديد كيف بدهم يعيشوا.
7: هلا كنت بالسوبر ماركت، كل شيء غلا، شو بدنا نعمل؟ ننزل على الطرقات، بتنحل القصة ما بتنحل.
4: يشكو المواطنون فيما لا من يسمع أو يتحرك لمعالجة المشكلات والحد من الزيادات المتواصلة.
8: نحن دائماً منطالب وزارة الاقتصاد أنه تكون حاضرة، أول شيء بتفعيل التفتيش المراقبة، لأنه في تفلت كبير بالأسعار، وأن يكون هناك في نوع من غرامات، نوع من تحويل على القضاء. هذا التفلت إذا كان له مراقبة بشكل جزء من متممات الأجر.
4: بعض الحلول المطروحة للحد من تداعيات الأزمة.
8: توصلنا لاتفاق مع ضمن لجنة المؤشر على زيادة بدل النقل اليومي، وربطه مثل ما قلنا بتطور سعر البنزين، ونحن بالضمان كمان رح نزيد التعويضات العائلية، وفي ضرورة كمان حتى تزاد المنح المدرسية حتى تأتي متممات الراتب لتدعم الراتب، وبنفس الوقت يكون في درس للحد الأدنى للأجور. وأمام التطور اللي حصل بالأمس من حيث الزيادات بالقطاع العام، يجب أن يواكبها زيادات كمان بالقطاع الخاص.
4: كل ذلك فيما رواتب اللبنانيين لا تزال على حالها، إن لم تكن قد شهدت حسومات إضافية لتزداد الأعباء المعيشية ثقلا على كاهلهم.
9: في السياسة، واشنطن تستكمل ضغطها على الدولة اللبنانية والجيش اللبناني عبر تشريعات صارمة. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة الأمريكية وتحديدا من البيت الأبيض الزميل أنتوني مرشاك. إذن أنتوني، يعني ما هي طبيعة هذه الضغوطات وبالنسبة للجيش اللبناني بانتظار يعني عقد المؤتمر، مؤتمر دعم الجيش؟ تفضل أنتوني.
10: ماجد، مصدر بوزارة الدفاع أعاد التأكيد للأم تي في أن ضعف أداء الجيش اللبناني هو ليس نقص بالموارد، بل يبدو أن المشكلة هي مسألة إرادة. ويظهر أيضا ذلك عبر مسارين تشريعين متوازيين، الأول في لجنة العلاقات الخارجية عبر مشروع شاهين لانكفورد، والثاني وهو الثاني أكثر ارتباطا بالبنتاغون ضمن مشروع قانون الدفاع لعام 2027. إذا هذا المسارين، المسار الأول يجيز مشروع شاهين لانكفورد الخاص بلبنان 200 مليون دولار سنويا من التمويل العسكري، لكنه يربط أكثر من نصف هذا التمويل بشروط تتعلق بحصر السلاح ونزع سلاح حزب الله كما يطلب من الخارجية متابعة أي حالات تواطؤ بين عناصر من الجيش والحزب والإجراءات المتخذة لمحاسبتهم. أما المسار الثاني فهو مشروع قانون الدفاع لعام 2027، حيث تربط أجزاء من المساعدة العسكرية بشروط تتعلق بنزع سلاح حزب الله ووقف وصول السلاح والتمويل الإيراني إليه وتنفيذ قرارات الحكومة بحصر القوة بيد الدولة. ويطلب المشروع تحديدا من البنتاغون ماجد تقرير كل 90 يوم تقيس فيه كمية ونوعية الأسلحة يلي عم بيصدرها الجيش من حزب الله وتأثير عملياته على قدرات الحزب. كما يسمح بتعليق جزء من دعم وزارة الدفاع إذا تبين أن الجيش يملك القدرة على التحرك لكنه ليس راغب في استخدامها. أما تشريعيا لا موعد محدد حتى الآن للتصويت على هذين المشروعين بسبب انشغال الإدارة الأمريكية بالانتخابات الداخلية، لكن قانون الدفاع هو الأقرب إلى أرضية مجلس الشيوخ، فيما لا يزال مشروع شاهين لانكفورد ينتظر تحرك لجنة العلاقات الخارجية. وأيضا بحسب مصادر أمريكية للأم تي في فإنه أي دعم جديد للجيش اللبناني بيت مرتبط أكثر بنتائج ملموسة وقابلة للتحقق ماجد وللشفافية والرقابة، لأنه التعهدات السياسية وحدها لا تكفي. هذه الرسالة من البيت الأبيض.
9: شكرا للزميل أنطوني مرشق.
2: عاد مؤتمر دعم الجيش وطروحات مرحلة ما بعد اليونيفيل ملف لبنان إلى الواجهة. تقرير منى السعيد.
11: اجتماع باريس هو خطوة أولى في مسار دعم الجيش اللبناني وانتداب قوة متعددة الجنسيات في جنوب لبنان، انطباع خرج به عدد من الدبلوماسيين الذين اعتبروا أنه ما كان من الممكن في هذه المرحلة تحقيق معجزات ورفع سقف التوقعات في ظل الظروف الراهنة والخطيرة في المنطقة، وأن كل شيء معطل بانتظار استحقاقات في الولايات المتحدة وإسرائيل وفي غياب أي مخرج باتجاه حل قريب. لكن مؤتمر باريس الذي خيمت عليه أجواء تكتم شديد أعاد التأكيد على دعم لبنان وشكل فرصة لمناقشات ولمعرفة حاجات الجيش اللبناني. واستمع المشاركون إلى عرض للوضع وتعقيداته من الرئيس جوزيف عون وضرورة مساعدة الجيش وللتحديات التي يواجهها لبنان على الأرض وخصوصا الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وكم أن بقاء الاحتلال يعيق عمل الجيش. وعرض لبنان خطة تهدف إلى إقناع الدول المانحة وإمكانية انتداب قوة أوروبية أو متعددة الجنسيات لسد الفراغ الذي سيخلفه رحيل اليونيفيل. وكانت باريس وعدد من الدول الأوروبية والعربية أعربت عن خشيتها بأن تتجه الأوضاع في لبنان نحو المجهول. ومما لا شك فيه أن لقاءات الإليزي الثنائية والثلاثية ومؤتمر باريس في قصر الأنفاليد أعاد وضع الملف اللبناني إلى الواجهة. وقد ثمن الرئيس عون الجهود التي بذلها الرئيس ماكرون والملك عبدالله تجاه لبنان.
12: تصميم لمواصلة التحرك الدبلوماسي في نيويورك الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك لدعم لبنان ولإيجاد صيغ وبدائل لمرحلة ما بعد اليونيفيل. منى السعيد، أم تي في، باريس.
9: نتائج اللقاءات الفرنسية بين عون وسلام وأسئلة حول استحداث نقطة مراقبة دولية في علي الطاهر. تقرير يارا الهندي.
13: بعد يوم على انتهاء الاجتماع التحضيري لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس، وضع رئيس الجمهورية جوزيف عون رئيس الحكومة نواف سلام في أجواء نتائج لقاءاته في فرنسا ومداولات الاجتماع الممهد للمؤتمر الدولي، كما هنأه بالثقة التي جددها مجلس النواب للحكومة عقب جلسات المناقشة. كما تداول الرئيسان في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي تنطلق الثلاثاء المقبل ويرأس سلام وفد لبنان إليها، إضافة إلى الاجتماع المرتقب في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية. لكن الأنظار تبقى أيضا على المسار التفاوضي وتحديدا على ملف تلة علي الطاهر والبلدات المحيطة بها. وفي هذا السياق يجري التداول باقتراح توسيع نطاق المنطقة التجريبية الأولى لتشمل تلة علي الطاهر ومحيطها بالتوازي مع انتشار الجيش اللبناني وسط حديث عن إمكان استحداث نقطة مراقبة دولية في المنطقة بدفع أمريكي، إلا أن مصادر رسمية أكدت للأم تي في أن الحديث عن إنشاء نقطة مراقبة دولية لا يزال مبكرا وأن لا شيء رسميا حتى الساعة في هذا الإطار. أما تلة علي الطاهر نفسها فسبق للجيش اللبناني أن طرح توليها والانتشار فيها، إلا أن الجانب الإسرائيلي بحسب المعلومات فضل إرجاء البحث في هذا الملف إلى الجولة المقبلة من المفاوضات. وفي السياق نفسه تشير مصادر الأم تي في إلى أن الجولة 8 من التفاوض لم يحدد موعدها بعد، فيما ترجح المصادر أن تعقد خلال شهر تشرين الأول في روما على أن يجتمع الفريق العسكري في تامبا في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية.
9: بين دير ميماس والمنصور مناطق تجريبية خالية من حزب الله وأبعد من الخط الأصفر. إليكم قراءة في محاولة فرض واقع أمني جديد بالقوة خارج أي تفاهم سياسي. تقرير ستريدة بعينه.
14: توتر مقلق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي في بلدة دير ميماس، إذ قامت إسرائيل بإلقاء قنابل صوتية في محيط تمركز جنود للجيش اللبناني عند أطراف البلدة، مطالبة إياه بإزالة نقطة مستحدثة هناك كان يرسل تعزيزات إليها. التوتر كاد يتفاقم، فتكثفت الاتصالات عبر الميكانيزم وتم احتواء الموقف، وانتهت الحادثة بانسحاب القوى الإسرائيلية وعودتها إلى موقعها في تل نحاس، فيما أبقى الجيش اللبناني على انتشاره في المنطقة وعزز وجوده عند الطريق العام في برج الملوك. إلا أن وفي تطور لاحق في البلدة أضرم الجيش الإسرائيلي النيران باتجاه مستشفى ميس الجبل الحكومي. تزامنا تركز القصف والتحركات الإسرائيلية بين غارات وقصف مدفعي وتوغلات وتفجيرات عند خط المنصور مجد الزون برعشيت حداثة وبني حيان، لتطرح احتمالية محاولة رسم نطاق جغرافي يتجاوز الخطوط القائمة.
15: محاولة إسرائيلية لخلق مناطق تجريبية فعلية قائمة بقوة الأمر الواقع وعم بيفرضها بالنار وليس بأي تفاهم سياسي. المنصور على الشريط الساحلي على الأرض، يعني فوق المنصور بتصير مجد الزون، صار في عنده نوعا ما من الارتفاع. المنصور بالسهل بالساحل ما في ولا منطقة مسيطرة قد المنصورة، هي المسيطرة وهي مدخل لصور، يعني مثل ما قلنا كيترين، هي الكيترين. بإضافة المنصورة لهالنقاط الأربعة أو الخمسة مع بعضهم تصبح مساحتهم تساوي بالضبط المساحة اللي جرى الاتفاق عليها بباريس وبروما كمناطق تجريبية للجيش.
14: بين التطورات في دير ميماس من جهة وعند خط المنصور مجد الزون برعشيت حداثة وبني حيان من جهة أخرى، يبقى أن حضور الجيش اللبناني وشرعيته الرسمية والدولية وضع التقدم الإسرائيلي أمام معادلة مختلفة، معادلة مناطق تجريبية خالية من حزب الله وأبعد من الخط الأصفر بحسب قراءة العميد داود.
2: صراع أمل وحزب الله المستتر أعادته صورة القيادي داود داود إلى الواجهة، ومصادر حزبية تؤكد للأم تي في أن لا خلاف على المستوى التنظيمي والقيادي. زنبسي الشمعون.
16: الخلاف بين حركة أمل وحزب الله الذي تعكسه الخلافات على الأرض والتعليقات على مواقع التواصل والتي تحاول البيانات الصادرة عن الجهتين إنكارها برز مع رفع صورة أحد أكبر قيادي حركة أمل داود داود الذي اغتيل في 22 أيلول 1988 في كمين استهدف موكبه على طريق الأوزاعي. التحقيق في اغتياله لم يتوصل إلى نتيجة، لكن الرواية السياسية داخل الحركة وبيئتها حملت حزب الله مسؤولية الاغتيال، وخصوصا أن الاغتيال حصل في مرحلة صراع قوي بين حزب الله وحركة أمل.
17: صاروا قاتلين من القاضي أكثر بقتلة إسرائيل، إني قتلوا داود ومحمود وحسن ومحمد حمود ومحمد جزيني قائد المقاومة و و و و واليوم أبو جمال قائد القوات النظامية والمسؤول العسكري لحركة أمل وقائد المقاومة بأن معه.
18: يا حزب نبض الله.
16: الصورة في هذا التوقيت واستعادة مواقف سابقة لداود حملتا تفسيرا بأن الخلاف ليس ظاهرا على مستوى القيادة بل على مستوى القاعدة، والشرخ سببه بحسب هذه القراءة الحرب التي أدت إلى تدمير الجنوب وتركت أبنائه من دون أمل في إعادة أعمار قريبة، إضافة إلى استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي. في حركة أمل قال للإم تي في إن صورة داوود أخذت أبعادا بسبب الوضع، علما أنها ترفع في 22 أيلول من كل عام على الطرقات في الجنوب. وأكد المصدر أنه لا خلاف على المستوى التنظيمي بين حزب الله وحركة أمل، أما التعليقات التي تصدر فتعود إلى أشخاص غير حزبيين، لافتا إلى أن ما يتم تناقله من كلام سابق لداوود عن إيران جاء في سياق جلسة خاصة ولم يكن موقفا رسميا صادرا عن الحركة. بعض المتابعين لا يستبعدون وجود تباين سياسي بسبب غياب التناغم بين بري والأمين العام الحالي نعيم قاسم، كما أن المواقف من قانون العفو العام في الجلسة التشريعية وجلسة مساءلة الحكومة وإعطائها الثقة تؤكد ذلك.
9: أمنيا وفي منطقة

أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: تراث نعر امتلت بلد أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: بالأخبار الإقليمية، صفقة ب 24 مليار و 300 مليون دولار تنقل التعاون الدفاعي بين واشنطن والرياض إلى مستوى جديد، لكن ضمن معادلة أمريكية دقيقة، تعزيز قوة السعودية مع الحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. تقريرنا نمر.
1: وزارة الخارجية الأمريكية أعطت الضوء الأخضر للصفقة التي تشمل

0: تشمل 49 محركا من طراز F-35، إضافة إلى أنظمة اتصال وملاحة وتشفير وتدريب ودعم لوجستي، فيما انتقل الملف الآن إلى الكونغرس. واشنطن تقول إن الهدف هو تعزيز قدرة المملكة على ردع التهديدات الحالية والمستقبلية وحماية أراضيها ورفع مستوى التنسيق العمليات مع القوات الأمريكية، خصوصا في ظل تصاعد المواجهة مع الحوثيين. لكن دخول F-35 إلى السعودية يفتح تلقائيا ملف إسرائيل، فالقانون الأمريكي يلزم واشنطن بالحفاظ على التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي، وتل أبيب لا تزال المشغل الوحيد لهذه المقاتلة في الشرق الأوسط.
1: إدخال الولايات المتحدة للسعودية في نظامها أو في منظومتها العسكرية الأمريكية، كون F-35 ليست طائرة مقاتلة فحسب، بل هي تعتمد على الحرب الإلكترونية وعلى الرادارات والإنذار المبكر وعلى تحديد الأهداف.
0: ولهذا تأتي الصفقة بضوابط تقنية، بعض المكونات والقدرات ستكون مقيدة ولن تتمكن الرياض من تعديل أنظمة الطائرات البحرية في معادلة تسمح بتطوير قدراتها الجوية من دون تغيير التوازن العسكري الإقليمي وفق الخارجية الأمريكية.
1: منع السعودية من التحول تدريجيا نحو الصين، والصين جاهزة للتدخل ولإعطاء السعودية أنظمة دفاع جوي وحتى طيران مقاتل حديث.
0: أما الرياض فترى في الصفقة دليلا على قوة واستدامة شراكتها الاستراتيجية مع واشنطن.
2: بين هرمز وباب المندب تدخل بيجينغ على خط الأزمة دفاعا عن مصلحة واحدة واضحة، إبقاء شرايين الطاقة والتجارة مفتوحة. تقرير أورور كرم.
3: التقدم العسكري السريع للحوثيين على طول ساحل البحر الأحمر رفع مستوى الخطر على الملاحة وصادرات النفط السعودية. من هنا بدأ تحرك دبلوماسي بعيدا عن الأضواء. السعودية لجأت إلى الصين التي بدورها توجهت إلى إيران، فبحسب 3 مصادر إيرانية مطلعة لرويترز، طلبت بيجينغ سرا من طهران استخدام نفوذها لدى الحوثيين لكبح تحركاتهم ومنع توسع المواجهة على واحد من أهم طرق التجارة والطاقة في العالم. والسبب واضح، الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي تعتمد بشكل أساسي على استقرار طرق إمدادات الطاقة، وبالتالي فإن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر يأتي فيما تضغط بيجينغ أصلا باتجاه إعادة فتح مضيق هرمز، أي أن الصين تجد نفسها اليوم أمام معضلة عند مضيقين، هرمز شرقا وباب المندب غربا. علنا اكتفت بيجينغ بالدعوة إلى ضبط النفس، لكن في الكواليس كانت الرسالة إلى طهران أكثر مباشرة: استخدموا نفوذكم لدى الحوثيين لمنع اتساع رقعة الصراع. أما الرد الإيراني فربط أمن البحر الأحمر بالحرب الأمريكية، إذ أبلغت طهران الصين أن الاستقرار يعتمد على إنهاء الحرب على إيران. لكن اللافت أن بيجينغ بحسب المصادر لم تهدد طهران ولم تلوح باستخدام ورقتها الاقتصادية ضدها، كما أن الصين ليست وحدها، فمن إسلام أباد أيضا وصلت رسالة مشابهة إلى طهران، إنما هذه المرة مقرونة بالتزامات دفاعية تجاه السعودية. قائد الجيش الباكستاني عاصم منير طلب مرارا من المسؤولين الإيرانيين المساعدة في وقف هجمات الحوثيين على السعودية ومنشآت الطاقة التابعة لها. وبحسب مصادر مطلعة على المحادثات، ذكر منير طهران باتفاق الدفاع المشترك الذي وقعته باكستان والسعودية العام الماضي، والذي قد يفرض على إسلام أباد التدخل دفاعا عن المملكة في حال تفعيل بند الدفاع المشترك. إذن السعودية تطلب مساعدة الصين، الصين تضغط على إيران، وإيران تمسك بورقة الحوثيين، فيما تربط أي تهدئة بالحرب مع واشنطن وإسرائيل.
4: التصعيد الإقليمي يتواصل من مضيق هرمز إلى هجمات الحوثيين، فيما يتوجه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى إيران خلال الساعات المقبلة لبحث التوتر المتصاعد.
3: رفع مضيق هرمز مجددا حدة المواجهة بين واشنطن وطهران وسط تقارير أولية عن إطلاق بحرية الحرس الثوري الإيراني 4 صواريخ كروز مضادة للسفن باتجاه المضيق، وذلك بعد أعلان الحرس الثوري استهداف ناقلة النفط تراند التي ترفع علم توكو. في الداخل نظمت السلطات في طهران تجمعا ضخما شارك فيه مئات الآلاف وسط عرض مسيرات ومنظومات دفاع جوي وأعلان تسجيل أكثر من 600,000 شخص في برنامج تدريب عسكري. لكن مشهد التعبئة ترافق مع تصاعد الخلافات داخل معسكر السلطة بعدما شهدت تجمعات مؤيدة للنظام مساء الخميس هتافات ضد الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عرقجي وسط خلاف متزايد بين التيار الداعم للتفاوض مع واشنطن والمتشددين الرافضين لتقديم تنازلات. اقتصاديا وسعت واشنطن ضغوطها على طهران إذ فرضت عقوبات على منصة العملات الرقمية الإيرانية بيتبانك ومطورها وثلاثة أشخاص مرتبطين بالممول الإيراني باباك زنجاني، فيما أفادت وزارة الخزانة أن زنجاني استخدم المنصة بين حزيران وتموز لتحويل مئات ملايين الدولارات من البيتكوين إلى الحرس الثوري. عسكريا أفاد مسؤولون أمريكيون بأن القوات الإيرانية أسقطت خلال الأيام الأخيرة طائرتين أمريكيتين على الأقل من طراز MQ-1، فيما تواصل واشنطن إبقاء الباب الدبلوماسي مفتوحاً بالتوازي مع تلويح الرئيس دونالد ترامب بإمكان استئناف العمليات العسكرية الواسعة ضد إيران.
2: ديب وجميل للحوكمة في الشركات العائلية، برنامج جديد لإيزا بزنس سكول، التفاصيل في هذا التقرير.
3: في إطار الاحتفالات بالذكرى 30 لتأسيسها، أطلقت إيزا بزنس سكول بالتعاون مع انستيتو بور لا فينانس إلى غوفرنانس وبدعم من يوسف ديب والدكتور فادي الجميل برنامج ديب والجميل للحوكمة في الشركات العائلية. البرنامج يعد الأول من نوعه في تاريخ إيزا ويمتد على مدى 4 سنوات بهدف تطوير المعرفة والبحث العلمي في مجال حوكمة الشركات العائلية من خلال دراسات ميدانية وتحليلات لحالات عملية ومنشورات تسهم في توسيع قاعدة المعرفة في هذا المجال.
5: Prise familiale ne se transmet pas comme un patrimoine. Elle se transmet comme une responsabilité de préparer la génération suivante, de questionner les modes de gouvernance sans perdre l'identité de l'entreprise.
6: L'effort avec l'ESA pourrait apporter un plus certain au moins sur 3 volets. Premièrement, des entreprises familiales. Le second point, c'est les PME. Bien qu'elles soient le pilier des économies à travers le monde, leur vrai rôle est souvent marginalisé. Troisièmement, et surtout pour les entreprises opérant dans un environnement turbulent.
3: وستتركز الدراسات أولا في لبنان على أن تتوسع تدريجيا لتشمل العالم العربي ثم الساحة الدولية.
4: في بيت المحامي وبدعوة من نقابة المحامين في بيروت والمنشورات الحقوقية، صادر وقع كتاب الموازنة العامة في بين الواقع والمرتجى للمراقب الأول في ديوان المحاسبة الدكتورة بولين ديب، وأدار الندوة الزميل ماجد بوهدير، وتخلل الاحتفال عدة كلمات أبرزها لنقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس. ومن جهتها أوضحت ديب أنها أرادت أن يحمل عنوانها دلالات، مشيرة إلى أن الواقع هو ما كشفته الممارسة من صعوبات في إدارة المال العام، أما المرتجى يتجلى في خلاصات توصلت إليها من توصيات ومقترحات عملية في الكتاب. بعد الإعلان، أسعار المحروقات تحلق في لبنان
2: وأصالة تشعل الشام.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: أنا لبنان تلقى فريق.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: اختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى بيروت بأجواء إيجابية لكن من دون اتفاق نهائي، فهل تفتح التشريعات المطلوبة الطريق أمام استعادة الودائع؟ تقرير جوزيان الحجموسة.
1: انتهت زيارة صندوق النقد الدولي إلى بيروت لكن الطريق إلى الاتفاق لم ينتهي بعد، فبعد 4 أيام من المفاوضات بات التحدي الانتقال من التفاهمات التقنية إلى التشريعات المطلوبة، وفي مقدمتها قانون الفجوة المالية الذي يفترض أن يحدد كيفية توزيع خسائر الأزمة. وزير المال ياسين جابر تحدث عن إمكان التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين على غرار ما حصل عام 2022.
2: إشارة إيجابية جداً حتى العالم ينفتح عليه وثقة ودعم ومساعدات، لأنه كل المؤسسات الدولية وكل الدول اللي ممكن توقف لحد لبنان كلها بدها تشوف جدية بموضوع الإصلاح.
1: أما في مصرف لبنان فالأولوية هي التوصل إلى آلية لإعادة الودائع تستند إلى التزامات قابلة للتنفيذ بعيدا عن الوعود التي لا يمكن الوفاء بها.
3: نحن عم نطلع على إمكانيات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية تيكون في سيولة كمان بالنظام الموجود عنا. وحب بس أذكر الجميع أنه بنهاية عام 2026 بكون ردينا للمودعين من أموالهم مش مني من حدا 8.1 مليار دولار تحت التعميم 158 و 166. فنحن بانتظار إقرار القوانين ما عم نتوقف عن مواكبة وجع الناس، ولكن هذا الوجع عم تهتم في هذه الحكومة مش هي اللي عملته.
1: وبين مسار الموازنة في مجلس النواب وقانون الفجوة المالية الذي ينتظر دوره التشريعي يبقى موعد إعادة الودائع مجهولا. الزيارة انتهت لكن الاختبار الفعلي يبدأ الآن، تحويل التفاهمات إلى قوانين والقوانين إلى أموال يستعيدها المودعون.
4: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
5: اجتماع حكومي لبحث واقع قطاع الشحنات وتنظيم عمله، وزراء الداخلية أحمد الحجار والعمل محمد حيدر والأشغال العامة والنقل فايز رسامني عقدوا اجتماع تنسيقي خصص للبحث في الإجراءات المتعلقة بعمل الشاحنات. الاجتماع تناول واقع القطاع والمشاكل المطروحة إضافة إلى وضع آلية تنسيق مشتركة بين الوزارات المعنية لمعالجتها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. بمعنى آخر الحكومة تبحث تنظيم قطاع الشاحنات وتنسيق الإجراءات بين الوزارات بما ينعكس على حركة النقل والبضائع. أظهرت وزارة الطاقة والمياه جدول جديد لأسعار المحروقات مع ارتفاع بقيمة 92 ألف ليرة على البنزين و 127 ألف على المزوت، أما الغاز فحافظ على استقراره وأتت الأسعار على الشكل التالي: بنزين 95 أوكتان مليونين و 810 ألف ليرة، 98 أوكتان مليونين و 828 ألف، أما المزود فمليونين و 768 ألف، أما الغاز فمليون و 221 ألف ليرة. وفي هذا السياق أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقر على الام تي في أنه الطلب على البنزين تراجع بالفترة الأخيرة بالتزامن مع ارتفاع الأسعار، ودعا المعنيين إلى إعادة النظر في الرسوم المفروضة على البنزين والتي تبلغ نحو 6 دولارات على كل صفيحة بهدف تخفيف العبء عن المواطنين والمساهمة بامتصاص تداعيات أزمة المحروقات العالمية. إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتجه إلى تأجيل إعلان رسوم جمركية جديدة إلى ما بعد القمة المرتقبة بين ترامب والرئيس الصيني تشي جين بينغ الأسبوع المقبل. وكانت هذه الرسوم تستهدف الدول التي تملك فائض في الطاقة الانتاجية الصناعية، أي التي تنتج كميات كبيرة من سلع معينة تفوق حاجات أسواقها المحلية. ومن المتوقع أن تكون التجارة والرسوم الجمركية بين واشنطن وبيجينغ من أبرز الملفات على طاولة القمة، إلى جانب الذكاء الصناعي والحرب مع إيران. إلى الأسواق وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب 72 دولار، سوليدار بي 72 دولار أيضا. إلى الأسواق الخليجية حيث أقفلت اليوم مع عطلة نهاية الأسبوع باستثناء السوق الإماراتية مع استقرار سلبي على مؤشر سوق دبي. تراجعت الأسهم الأوروبية لتسجيل خسائر للأسبوع الثالث على التوالي، وسط حذر المستثمرين بشأن الوضع الجيوسياسي في الشرق الأوسط وتطورات السياسات النقدية عالميا. تباينت الأسهم الأمريكية عند افتتاح تعاملات اليوم مع ارتفاع عوائد السندات بظل تداول أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، ما يثير مخاوف المستثمرين بشأن تفاقم الضغوط التضخمية. وارتفعت أسعار الذهب والفضة حيث بقي تركيز المشاركين بالسوق على التطورات في الشرق الأوسط وأفاق السياسة النقدية العالمية، وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4387 دولار للأونصة، الفضة 66 دولار، أما النفط 103 دولارات لبرميل برنت بعد ما محت العقود لأجل لخام برنت معظم خسائرها بظل استمرار اضطرابات امدادات الطاقة من الشرق الأوسط نتيجة ضعف حركة الملاحة في مضيق هرمز. إلى أبرز العملات، حيث سجل اليورو دولار مستويات قرب 1.1484، إلى العملات المشفرة حيث عززت البيتكوين مكاسبها بالتزامن مع موجة صعود واسعة النطاق للعملات المشفرة مع تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة بظل انخفاض أسعار النفط، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 80600 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 2500 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا الاقتصادية، تصبح على خير.
0: شكرا.
6: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
7: أول شتوى بتحمل كتير من الحنين والمشاعر لبعض الناس ونقمة وانزعاج للبعض، أما محبي الشتى فاحتفلوا اليوم على مواقع التواصل من خلال مقاطع فيديو شفناها على الفيد ونقلتنا بسرعة من جو الصيف إلى الشتوية.

باتمان فوق دار الأوبرا بسيدني. مشهد غريب انتشر بسرعة على السوشيال ميديا من بعد ما ظهر شخص لابس بدلة باتمان واقف على أحد أشهر معالم أستراليا. كل فكر أنه المشهد مرتبط بتصوير فيلم باتمان بارت 2، بس الحقيقة كانت مختلفة. هالظهور كان جزء من حملة ترويجية خاصة بباتمان داي، احتفالاً بمرور 87 سنة على ظهور هالشخصية للمرة الأولى.

0: بعد أكثر من 100 سنة اكتشف العلماء نوع جديد من البسينات البرية اسمه تيلكايو، وهو بسين صغير بيعيش بغابات بوليفيا، عنده فرو بني مع بقع بتشبه النمر. العلماء احتاجوا لتحليل دي ان اي ليتأكدوا انه فعلا نوع مستقل، وتبين انه سلالته انفصلت عن باقي التايجر كاتس من حوالي 1,400,000 سنة. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشرت بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: وقبل الانتقال إلى جيال، صدر عن الجيش اللبناني بيان يقول بأنه بتاريخ 18/9/2026 اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية في دير ميماس، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة. على أثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة، وحدث استنفار بين الجانبين، ونتيجة الاتصالات التي جرت عبر الـ MCG4L غادرت القوة التابعة للاحتلال الإسرائيلي المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة، وتجري المتابعة أيضا بالتنسيق مع الـ MCG4L. والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: سمى المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم الجزائري مجيد بوقرة تشكيلة مؤلفة من 23 لاعب للوقفة الدولية المقبلة يلي رح يتخللها معسكر تدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة، إضافة إلى مباراتين وديتين. وبمؤتمر صحافي حاشد عقده الاتحاد اللبناني بفندق موفنبيك، اعتبر بوقرة أنه انطلق اليوم مشروعه من خلال التغيرات الواسعة يلي بدأ بإجراءه من خلال تخفيض معدل أعمار اللاعبين. وأشار الجزائري إلى أنه الهدف الرئيسي بهالمرحلة هو الوصول إلى الجهوزية المطلوبة قبل انطلاق تصفية كأس العالم بأيلول من السنة المقبلة. شارحا: رح استدعي العديد من اللاعبين وتحديدا الشبان لاستكشف اذا كان عندهم القدره لتقديم الاضافه للمنتخب. واضاف: بعد المباراه الاخيره امام اليمن صرحني محمد حيدر وقاسم الزين بانه الوقت قد حان لافتاح المجال امام جيل جديد، وبدي اوضح اني ما سكرت الباب امام اي لاعب، بل انه الخيارات المستقبليه رح تكون وفق الاداء يلي بيقدمه كل لاعب بالفترة المقبلة. وقد شهدت التشكيلة استدعاء عدد من اللاعبين للمرة الأولى، إضافة إلى عودة آخرين غابوا عن المنتخب لأسباب مختلفة، وعلى رأسهم الثنائي الهجومي سامي مرهج وحسين شكرون. ضمن اليوم الرابع من الأسبوع الرياضي بلبنان، نظمت وزارة الشباب والرياضة لقاء للسفراء والدبلوماسيين بمدينة كميل شمعون الرياضية بحضور الوزيرة نورة برقة داريان والنائب أديب عبد المسيح. وشارك بالحدث 65 بعثة دبلوماسية و12 سفير بمثل 16 دولة بمنافسات شملت كرة السلة وكرة الطاولة وكروسفيت. وأكدت بركة داريان أن المبادرة تهدف إلى جعل الرياضة جسر للتواصل بين الشعوب والثقافات، وتعزيز صورة لبنان كمساحة للتلاقي من خلال الرياضة. عم بيوصل فريق الحكمة تحضيراته للموسم الجديد، إذ توجه إلى دبي لإقامة معسكر تدريبي ضمن استعداداته للموسم المقبل. ورح يخوض الفريق الأخضر خلال معسكره مباراتين ودية، الأولى أمام الكويت الكويتي والثانية أمام الأهلي الإماراتي، بفرصة للجهاز الفني لتعزيز الانسجام داخل مجموعة. وبينتظر الحكمة ثلاث استحقاقات أساسية تبدأ بمنافسات الفاينل 8 من بطولة فيبا وصل والبطولة العربية للأندية، وصولا إلى بطولة لبنان لكرة السلة. هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكم.
1: شكرا جيال. في الفقرة الفنية أصالة رجعت عالشام.
3: بعد غياب حوالي 15 سنة رجعت أصالة تغني على أرض بلدها بليلة حملت عنوان عودة الأصالة بصالة الفيحاء بدمشق. وبعفويتها وتأثرها عبرت أصالة عن شوقها للشام ولأهل بلدها، وحلقت بصوتها لحوالي 4 ساعات. والحفل اللي صورته استوديو فيزيون نقلته أنا سوريا ووان تي في، لواكبت كمان الأجواء بتغطية فورية عبر صفحاتها على مواقع التواصل.
4: ارفع راسك فوق انت سوري حد.
5: اشتقت لكم كتير، كل شوي حغازلكم حدلاكم.
6: عودة أصالة هي عودة كل إنسان سوري صادق وكل إنسان سوري حر. بنت الشام يلي تركت بصمة وأثر بكل مكان، هلأ عم تترك بصمة وأثر ببلدها بسوريا.

0: أنا بحبكم، أنا بموت عليكم، أنتوا حبايبي وأنتوا أهلي. تصبحوا على ألف خير، للقائنا قريب.
1: وبالنهاية تابع صفحات وان تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
2: والآن إلى الأحوال الجوية.
3: لا محبي فصل الصيف، منطمنكم إنه راجعة صيفية، فمن بعد الشتاء يلي شفناه اليوم ويلي بيبقى مرافقنا لا صباح بكرة السبت، الاستقرار راجع والحرارة راجعة تعلى لمعدلاتها. الهواء جنوبي غربي سرعته 30 كيلومتر 40 كيلومتر بالساعة والرطوبة 60%. جولة على معدلات الحرارة بالنهار، بنبلشها بالعاصمة بيروت 27، ببيت الدين 26 و 21 درجة بتعنيل. بالليل بتسجل الحرارة 22 ببيروت، 12 بكفر دبيان، وكمان 12 درجة بالأرز. إذا كنتوا حابين تنزلوا بكرة على البحر فيكن تعملوا مشروع، بس انتبهوا لأنه موج البحر بيلمس المتر ومنشوف شوية غيوم بسماء العاصمة. أما على الجبال الرطوبة عالية 75% وفي غيوم كتير بالسماء. بالنهار في خطي، بالليل في خطيطة وبتكون كمان كثيفة. إذن الاستقرار راجع ابتداء من صباح بكرة والأجواء بتكون غائمة جزئيا إلى قليلة الغيوم. أيام السبت الأحد التنين والتلاتة الحرارة بتعلى، بتستقر على 29 درجة بالنهار وبتتراوح بين 22 و23 بالليل. هذه كانت نشرتنا، تصبحوا على خير. شكرا دانيلا. نشرة انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM
2: وعبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
1: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. الجديد.
2: مساء الخير. غريق وحريق تحت سقف دولة واحدة، ففي مشهد مستعاد عند أول زخة مطر أسقط مجددا ورقة توت عن بنية تحتية مهترئة، غرقت معها الشوارع بشبر ماء، فحصرت والمواطنين بسيل محمل بالأتربة والنفايات وأخواتها. والمنخفض الجوي الذي افتتح في خريف البلاد موسم الهجرة نحو الشتاء لم تطفئ أمطاره الحرائق المندلعة على أرض الواقع المعيشي، فوصل لهيبها إلى جيوب المواطنين بارتفاع أسعار المواد الحارقة، حتى بات الحصول على رغيف الخبز يمر حكما بطابور مضيق هرمز. الأزمة المعيشية ليست وليدة لحظتها، لكن خطورتها تتزامن مع ما تمر به البلاد من وضع أمني مهزوز يفرضه الواقع على أرض الجنوب، حيث وضع جيش الاحتلال الجيش اللبناني مجددا في دائرة الاستهداف عبر التحكم بالأمتار والنقاط التي ينتشر عليها ويتموضع فيها. لبى الجيش اللبناني نداء الأمان الذي أطلقه أهالي دير ميماس لقطف موسم زيتونهم، لكن الجيش الإسرائيلي هدد العناصر وتوعد باستهدافهم المباشر قبل أن تفكك الاتصالات مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان اللغم الإسرائيلي. حاول الإسرائيلي كسر هيبة الجيش الوطني على أرضه وبين ناسه في تحد واضح وفي ازدواجية معايير حول المطالبة بأن تكون المؤسسة العسكرية صاحبة الحق الحصري في بسط سيادة الدولة والمكفول بالاتفاقيات وبالمؤتمرات المعقودة والموعودة على دعم الجيش لتنفيذ مهامه، وآخرها اجتماع باريس التحضيري، وإن لا يزال حبره على ورق، إلا أنه شكل خطوة عربية ودولية لاحتضان المؤسسة العسكرية، ومعها ملأ فراغ اليوم التالي لما بعد اليونيفيل. والأجواء الباريسية التي رافقت الاجتماع الثلاثي ومداولاته التحضيرية وضعها رئيس الجمهورية بين يدي رئيس الحكومة، وعلى التهنئة بالثقة المتجددة للحكومة في مجلس النواب يحزم رئيس الحكومة الملفات إلى نيويورك ويتصدرها بحسب معلومات الجديد ملف اليونيفيل، إضافة إلى اللقاء مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. لكن السلام التي سترافق سلام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة حجبها الجانب الأمريكي عن الرئيس الفلسطيني، ولم يمنح أبو مازن تأشيرة العبور إلى المحفل الأممي بدعوى تقويض السلام، فيما بنيامين نتنياهو الملاحق كمجرم حرب وحكومته المتهمة بالإبادة الجماعية تشرع له أبواب الحضور على منصة اعترفت بشهادة نحو 158 صوتا بالدولة الفلسطينية. وللمفارقة فإن التأشيرة التي حجبتها الولايات المتحدة عن الرئيس الفلسطيني منحتها للوفد الإيراني، ووافقت بموجبها واشنطن على إصدار تأشيرات لكبار مسؤولي النظام الإيراني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة. فتحت واشنطن ذراعيها لاستقبال غريمها الأسبوع المقبل في الوقت الذي رفع فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستوى التهديد ضد إيران، وصرح لموقع أكسيوس بوقوفه أمام منعطف حاسم وأمام قرار مصيري في المواجهة مع إيران، وبشأن ما إذا كان يريد التدخل والقضاء على النظام الإيراني. وفي التصريح عالي النبرة عينه جدول قراره النهائي بشأن الخطوات التالية في الحرب على الاجتماع المرتقب مع من أسماهم الحلفاء الإقليميين على هامش اجتماع نيويورك لاستمزاج آرائهم. وعن سابق تجربة في الموقف ونقيضه، فأن ترامب بنبرته العالية يلعب على حبال المعركة الانتخابية النصفية بخطاب استهلاكي لا يصرف سوى في الداخل الأمريكي، خصوصا أنه يقف على عتبة البيت الأبيض استعدادا لاستقبال التنين الصيني.
3: المنار. أهلا بكم. قنابل صوتية صهيونية على الجيش اللبناني في دير ميماس أبطلت مفاعيل القنابل الدخانية التي حاولت أن تعمي بها السلطة شعبها لتمرر مفاوضاتها واتفاق إطارها المشؤوم. فالجيش اللبناني أصيب اليوم بجراح بليغة، ومعه كل الوطن، من عدو صهيوني يتربص بهيبته، ومن سلطة سياسية تنكل بسمعته. فأي دولة تقبل أن يمهل الاحتلال جيشها للانسحاب من أرضها ولا تنطق ببنت شفا؟ بل إنها على شفا تحديد موعد جديد لمفاوضاتها مع المحتل الصهيوني الذي يدمر بلدها ويقتل أهلها ويتعمد إهانة جيشها. والرئيس العائد مرتاحا من باريس لتفهم حاجات جيشه، نسي أن أحوج ما يحتاجه هذا الجيش هو القرار السياسي المقرون بالهيبة والسلاح الممنوعان عنه. وبحسب الجيش الصهيوني، فإن قواته منعت الجيش اللبناني من التمركز في نقطة دير ميماس، وأبعدت عناصره من المنطقة الأمنية في جنوب لبنان وفق الاتفاقات الموقعة. لكن رئيس الجمهورية لا يزال عند ارتياحه وتمسكه بالمفاوضات وتجربة اتفاق الإطار، وإن كان عزيز قصره وملهم حكمه قد ظهر بخيبته على الصفحات الأمريكية، مستنجدا بدونالد ترامب لإنقاذ تجربة القصر التفاوضية التي تحتضر. ولإنقاذ الوطن وجيشه، فإن على السلطة دق جرس الإنذار بعد حادثة دير ميماس ومراجعة مساراتها وخياراتها ووقف مفاوضاتها العبثية مع العدو، بحسب عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي عمار، الذي طالبها كعضو في لجنة الدفاع النيابية، طالبها بوضع حد لسيل تنازلاتها ولرهانها الأعمى على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. أما الرد على هذا العدوان الذي طال كل لبنان، فهو تمكين الجيش من أداء دوره الحقيقي في حماية الوطن وسيادته وشعبه وتحصينه سياسيا وعسكريا، وحماية قراره الوطني من أي إملاءات أو وصايا، بحسب النائب عمار. في الوصاية الاقتصادية والمالية لصندوق النقد الدولي ووصفاته المعروفة التركيب والهدف، جالت بعثته على الرؤساء والمسؤولين حاملة خلاصات بأهداف لا تخص المواطنين ومحدودي الدخل في بلادنا، فيما محدودو القدرة من أهل السلطة غارقون بشبر من مياه الأمطار، ينظرون إلى البلد الذي يحترق بلهيب الأسعار التي يسكب عليها نفط عالمي يغلي على أعلى الدرجات بما يلامس حد الانفجار. ويمكن للسلطة عندها أن تقارن نفسها بصديقتها الأمريكية التي يتقلب شعبها على أسعار الديزل غير المسبوقة، فيما تكابر جوقة البيت الأبيض وتواصل عنترياتها على أبواب صناديق الاقتراع. وعلى أبواب اليمنيين يقف الوسطاء لتخفيف التصعيد، بعد أن أقفل باب المندب وأقفل باب المندب أوهام أهل العدوان وفتح لأهل الحكمة والإيمان الطريق لتحرير شعبهم وبلدهم من الحصار والعدوان.
4: NBN. أهلا بكم. في وقت تتكثف فيه الجهود الدولية لدعم الجيش اللبناني وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات والحفاظ على الاستقرار، يواصل جيش الاحتلال نسف المسارات المطروحة عبر خطوات ميدانية تصعيدية. وفي جديد هذه الخطوات اعتراض إسرائيلي على تمركز الجيش اللبناني في نقطة مستحدثة له في منطقة دير ميماس، ما أدى إلى توتر بين الجيش وقوات الاحتلال قبل أن يزيل الجيش النقطة بعد تهديد إسرائيلي مباشر باستهدافها. هذا التصعيد ترافق مع اعتداءات متكررة طالت عددا من القرى والبلدات الجنوبية عبر تنفيذ غارات وقصف مدفعي وتفجيرات أدت إلى سقوط جرحى في بلدة شخرة. أما حياتيا فتصدر ملف الودائع وإعادة هيكلة القطاع المالي صدارة الأولويات، إذ جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام وفد صندوق النقد الدولي التأكيد على أن أي قانون لإعادة هيكلة القطاع المالي يجب أن يحفظ حقوق المودعين ويضمن ودائعهم كاملة. أما على خط الأعباء المعيشية فتتجه الأنظار إلى ما ستحمله الأيام القادمة في وقت يواصل فيه سعر المحروقات ارتفاعه، مع بلوغ سعر صفيحة البنزين اليوم نحو 31 دولارا و32 سنتا. إقليميا دخلت إسرائيل على خط الاستحقاق السياسي الداخلي مع إطلاق رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو حملته الانتخابية لرئاسة حزب الليكود، واضعا الملف الأمني في صدارة خطابه، وفي مواجهة الانتقادات التي تلاحقه على خلفية أحداث 7 أكتوبر شدد نتنياهو على أن حكومته وحزبه قادران على ضمان أمن إسرائيل، متعهدا بمواصلة العمليات العسكرية في المنطقة. وفي جديد المواجهة الإيرانية الأمريكية، نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بالحفاظ على مستويات القوات الحالية بالشرق الأوسط حتى نهاية العام في حال العودة للقتال. في المقابل رحبت طهران باستخدام روسيا والصين حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي يتعلق بتمديد ولاية فريق لجنة العقوبات الخاصة بإيران، معتبرة الخطوة تطورا مهما في مواجهة المساعي الأمريكية داخل المجلس.
5: OTV. كيف لسلطة تغرق في شبر ماء أن تحرر الأرض وتحصر السلاح؟ كيف لها أن تنجز الإصلاح المالي وتعيد أموال المودعين وتنشل اقتصاد البلاد من قعر الهاوية التي أسقطته فيها أحداث 17 تشرين السوداء؟ كيف لها أن تأتي بالكهرباء قبل 6 أشهر أو بعدها، وأن تحل أزمة المياه أقله في الصيف بعدما فضلت هدر مياه الأمطار على الطرقات بدل استثمارها في السدود؟ كيف لها على الأقل أن تلتزم ولو سطرا واحدا من مضمون بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه للمرة الثالثة بوصفها حكومة جامعة للمتناقضين سياسيا المتحالفين على الحصص من حزب الله إلى القوات اللبنانية مرورا بأمل والاشتراكي والكتائب وسائر الملحقين بالحلف الرباعي الجديد؟ نعم، لقد حان وقت طرح الأسئلة، فثلث العهد الرئاسي يكاد ينقضي، أما إنجازات الحكومة فغائبة والخيبة كبيرة، لكن المزايدات كثيرة ومحاولات التنصل من الوعود أكثر، وليست بعيدة عنها إقالات حزبية حصلت أخيرا وتسريبات مفضوحة المصدر هذا المساء عن اتجاه لتقديم وزير الطاقة جو صد استقالته إقرارا بالفشل وتبنيا ولو بشكل غير مباشر لشعار ما خلونا بعدما انقلب السحر على الساحر. نعم، لقد حان وقت طرح الأسئلة، لكن شعبيا هذه المرة بعدما أجهض أركان السلطة المحاولة النيابية للمساءلة التي أكدت المؤكد، كلهم سلطة أنصار السلاح وأخصامه، أما التيار الوطني الحر فمعارض وحيد يتلقى يوميا سهام الاستهداف، من التسريب المشبوه في حق الرئيس العماد ميشيل عون إلى الحصار السياسي والإقصاء الإداري، مرورا بالحملة الإعلامية المسعورة التي قوبلت اليوم مجددا بدعوى قضائية من النائب جبران باسيل بجرم الافتراء والتضليل واختلاق الأكاذيب.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
6: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455 01-687-312.

0: تونيك وين؟
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: مساء الخير، موجز للأخبار من صوت كل لبنان. بعد زيارته رئيس الجمهورية جوزيف عون صباحا، أجرى رئيس الحكومة نواف سلام عشية توجهه إلى الولايات المتحدة اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتداول معه في التطورات ولا سيما في الجنوب والمواضيع التي سيبحثها خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. تعليقا على الأحداث في دير ميماس في مرجعيون، أصدرت قيادة الجيش بيانا أوضحت فيه أنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات داخل البلدة، أقامت دورية للجيش نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 من الجاري، بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وذلك لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وأضافت القيادة بتاريخ اليوم اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، وعلى إثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة وحدث استنفار بين الجانبين. وختم بيان الجيش اللبناني: نتيجة الاتصالات التي جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، غادرت القوة التابعة للاحتلال المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة، مشيرة إلى أنه تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق. في التطورات الميدانية جنوبا، أغار الطيران الإسرائيلي على دفعات عدة على المنصوري، وكانت الوكالة الوطنية قد أفادت عن تحرك آليات إسرائيلية داخل المنصوري في قضاء سور تزامنا مع قصف مدفعي استهدف البلدة. كما نفذ الجيش الإسرائيلي 3 تفجيرات عنيفة في المنصوري. إلى ذلك أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في مستشفى ميس الجبل. بعد السيول التي اجتاحت عددا من الطرق، أعلنت وزارة الأشغال في بيان أنها كانت باشرت استباقا لموسم الأمطار أعمال تنظيف المجاري من المواقع الحساسة خلال الأسابيع الماضية. وأوضحت الوزارة أنه مع هطول الأمطار الغزيرة والمركزة خلال فترات زمنية قصيرة صباحا، شهد عدد من المواقع تجمعات مؤقتة للمياه، فتدخلت فرقها سريعا للمعالجة، فيما انحسرت المياه في مواقع أخرى فور تراجع نسبة الهطول. وعن منطقة المكلس أشارت إلى أنها ملتزمة تنفيذ أشغال في المنصوري، كان قد أبقى ورشة العمل ومواقع الأشغال التابعة له مفتوحة من دون إجراءات للحؤول دون انجراف الأتربة والحصى باتجاه المناطق المنخفضة، ما أدى إلى تأثر شبكات التصريف، لافتة إلى أن فرقها عملت فورا على المعالجة. ولفتت وزارة الأشغال إلى أنها ستتخذ بحق المقاول المذكور التدابير اللازمة وفقا للأصول على ضوء نتائج التحقيق النهائي. وأعلنت أن بعض تجمعات المياه التي جرى التداول بصورها تقع على طرق تتولى إدارتها إدارات أخرى أو بلديات. أعلنت القوات اليمنية عن تنفيذها غارات على تجمعات الحوثيين في جبهات مدغل وصراوح والجوبة.
2: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: من صوت كل لبنان نتابع موجز الأخبار. أفاد أعلام إيراني عن تقارير بوقوع انفجار في محيط مضيق هرمز من دون تفاصيل إضافية، في حين توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات على إيران وسط تساؤلات بشأن الأهداف المحتملة. أفادت CNN أنه من المتوقع أن ينقل الجيش الأمريكي طائرات مسيرة من طراز MQ-9 ريبر التي كانت تعمل في أفريقيا إلى كل من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، وذلك وفقا لما ذكرته 6 مصادر مطلعة على هذه الخطط للقناة. وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة من نقل المعدات العسكرية إلى المنطقة وسط ترويج إدارة ترامب لشراكات عسكرية تهدف إلى تنفيذ عمليات مرتقبة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات. قال عمدة كييف مساء اليوم إننا نتعرض لهجمات روسية بصواريخ باليستية، وكانت موسكو أعلنت اليوم التعرض لهجوم أوكراني ب350 مسيرة، لكن تم إسقاط معظمها بحسب السلطات في المنطقة المحيطة بموسكو، وذلك تزامنا مع انطلاق الانتخابات التشريعية في روسيا والتي تستمر 3 أيام. وإلى هنا ونأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

حاكم المنطقة 351 في جمعية أندية لايونز الدولية الياس أنطونيوس تحت الضوء من الخدمة إلى القيادة ومن المبادرة إلى صناعة الأثر، رؤيته ومشاريعه المستقبلية لقيادة المنطقة لعام 2026-2027 وماذا عن تمكين الشباب والنساء؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
3: هذا البرنامج برعاية RT.

0: طابت أوقاتكم. هل ستنفذ حكومة علي الزيدي في العراق وعودها بتصفية سلاح الميليشيات؟ وهل سيشهد العراق تحولاً نوعياً فيما يعرف بالعملية السياسية المتعثرة؟ وكيف يمكن النظر إلى وضع النازحين داخل العراق وهو أحد الملفات المعقدة؟ هل يمكن اعتبار التجربة الديمقراطية ناجحة؟ وهل الإدارة الأمريكية مستعدة للمضي قدما في دعم حكومة الزيدي؟ أم أنها حسب التسريبات تهدد بعمل عسكري ضد تلك الفصائل التي ترفض تسليم السلاح؟ هذه الأسئلة وأسئلة أخرى نطرحها على ضيف موسكو هذه الأيام، الأستاذ الدكتور صالح المطلق، نائب رئيس الحكومة العراقية سابقا. لمدة عام كنتم نائبا لرئيس الوزراء؟
1: لا أكثر.
0: أكثر؟
1: 6 سنوات. 7.
0: 6 سنوات نائب.
1: ايه دورتين.
0: بس احنا اخذنا دورة واحدة على كل، بس هو يعني اللي يصير نائب لدورة واحدة يكفي على اي حال. دكتور صالح، طبعا سنسألكم عن الزيارة الى موسكو والهدف منها، لكن قبل ذلك الوضع في العراق في ضمن هاي التطورات الإقليمية المتسارعة والخطيرة بلا شك يبدو يعني غاية في التعقيد. أنتم طبعا أدرى بشعاب العراق، قضية الرواتب، العملة، نقص المواد، يعني الكثير من المشاكل، عدم قدرة العراق على تصدير منتجاته النفطية. كيف تنظرون إلى هذه الصورة؟
1: والله العراق من 2003 ولحد الآن يدخل بأزمة ويخرج من أزمة ويدخل بأزمة ثانية، ولحد الآن احنا من أزمة إلى أزمة أخرى، وكأن بلد أزمات، وكأن هذه الأزمات أيضا يستفيد منها البعض. مطلوب أنه هذا البلد يبقى غير مستقر ومن أزمة إلى أزمة أخرى حتى يتربع الآخرون على السلطة ويبقون لفترة طويلة ويرهبون ثروات البلد، كما سمعت في الإعلام شنو اللي صار في هذه السنين الماضية من خراب ونهب وسلب واستهتار، حتى يعني موضوع الفساد أصبح مو العبارة المناسبة. أكو
0: ما بعد الفساد،
1: أكو ما بعد الفساد، أكو الأكبر من الفساد،
0: مثل ما بعد الحداثة،
1: أكو الفرهود بالمرة. يعني ما معقولة أموال الدولة تصير تنهب بالطريقة هذه اللي سمعتوها بالإعلام،
0: يعني أرقام فلكية،
1: أرقام فلكية، وأكو أرقام اللي ما طلعت لحد الآن، أكو أرقام أكبر من ما تم نشره بشكل كبير، وعند ناس ربما يكونون محميين في الوقت الحاضر.
0: هو هذا السؤال، من يحمي؟ من يحمي الفساد؟
1: السلاح يحمي،
0: سلاح،
1: والمال الكبير أيضا يحمي، المال الهائل اللي صار عند البعض أيضا يحميهم. فهؤلاء لحد الآن ما وصل الموضوع المحاسبة،
0: الرؤوس الكبيرة،
1: الرؤوس الكبيرة هسه راح يوصل لو ما راح يوصل خلينا نشوف، ننتظر، لأنه إذا ما قدرنا نقضي على منظومة الفساد والثقافة اللي صارت بالعراق، ثقافة الفساد، لا تتوقع أكو مستقبل جيد لهذا البلد.
0: نعم،
1: لأنه ثرواته قاعد تبدد بشكل أو بآخر، والمتضرر هو المواطن المسكين اللي يدفع ثمن هذه الأمور كلها، وبناء البلد أيضا أصبح غير ممكن في ظل النهب اللي يصير، وأن الموازنة تروح أكثر شيء إلى موازنة تشغيلية، ماكو موازنات استثمارية اللي تطور البلد. ولذلك يعني تيجي صار لنا حوالي ربع قرن من الزمن على التغيير، وما تلقي معلم متميز من المعالم تقول هذا سوى النظام السياسي الجديد.
0: نعم، في ربع قرن ألمانيا أصبحت دولة عظمى،
1: وفي أقل
0: بعد الحرب العالمية الثانية،
1: وفي أقل من ربع قرن وأقل من نصف قرن أو ربما نصف قرن اليابان تحولت من بلد مدمر إلى واحد من البلدان العشر المتقدمة اقتصاديا.
0: نعم، صح.
1: أما نحن ففي تراجع مستمر، ولحد الآن المواطن بدأ يئس أنه راح يصير فعلا تغيير بالبلد ويتحسن وضع البلد ولا. وهذا الموضوع بدأ ينعكس حتى على الأخوان العرب والأصدقاء العراق. يعني ده نلتقي بيهم الآن
0: في موسكو.
1: في موسكو السؤال أنه ماذا يحصل في العراق؟ ليش العراق وصل إلى هذه الحالة؟ معقولة ما تقدر تبنون بلدكم بشكل سليم؟ معقولة ما تقدر تسيطرون على السلاح المنفلت في البلد؟ معقولة هذا العراق العظيم بتاريخه العظيم كله الآن أصبح في هذا الوضع؟ معقولة العراق اللي العالم كلها كانت تعتبره يقود المنطقة إلى أن العراق أصبح تابع لهذه الدولة وتلك؟ أسئلة تحيرك الحقيقة وتحرجك كعراقي يهم البلد ويهم تاريخ البلد.
0: دكتور، يعني اولا لحد الان غير المعروف الظروف التي جاءت بعلي الزيدي رئيسا للحكومه، نحن لا ندري ماذا جرى في الكواليس، لكنه من المظهر الخارجي يبدو وكان الرجل لديه يعني خطوات تهدف الى الاجابه على هذه الاسئله. كيف تقيمون أداء الحكومة وخاصة أنه أنا يقوم هو بجولات الآن؟
1: أنا تفاعلت،
0: كان في ألمانيا،
1: تفاعلت بمجيئة في البداية بالرغم من أنه هو جديد على السياسة.
0: نعم،
1: ولكن هو من عائلة ثرية ومن عائلة أيضا
0: ثرية بعد 2003 اللي هو قبل 2003.
1: قبل 2003 معلوماتي أيضا كان يعني وضعهم مو بهالثراء الموجود حاليا، ولكن وضعهم كان جيد.
0: نعم،
1: يعني يشتغلون بالتجارة، يشتغلون
0: ممتاز
1: الاستثمار. فتفاعلت بي، وخصوصا أنه ما جاء من البيئة السياسية الموجودة حاليا، جاء من خارجها، وبالتالي لا يمتلك العقد الموجودة عند الموجودين بالعملية السياسية حاليا. فتوقعت أنه راح يقدر يعني يمشي بطريق آخر غير الطريق اللي سلكوه.
0: نعم،

0: أنه يتخذ قرارات، مو أن يصبح يعني يطلع سياسي يقول هذا مدير عام عندنا.
1: صحيح. ودليل ذلك ربما كما يعني يمكن التأشير إليه أنه الحكومة غير مكتملة، يعني حكومة ناقصة.
0: تخيل بلد ضمن منطقة مشتعلة الآن، لحد الآن ما يقدر يعينون لا وزير دفاع ولا وزير داخلية بسبب المناكفات بين الكتل السياسية. يعني هو الرجل يريد أكيد يريد يجيب وزير دفاع أو وزير داخلية ويريد يكمل حكومته، لأن حكومته الآن إذا ينسحبون اثنين من عدها تسقط الحكومة، واثنين موجودين يعني بس يتخذون قرار يمشي الموضوع. ولكن ربما هم يخشون من العواقب اللي ممكن تصير إذا اتخذوا قرار من هذا النوع. هذا هو ربما الرادع اللي يجعلنا مطمئنين أنه لا هذا الموضوع ما راح يصير. فالرجل قلت لك عند يعني نظرة اقتصادية ربما
1: بحكم يعني عمل التجاري
0: السابق،
1: نعم،
0: وما محتاج أنه الآن يروح يعني مثل ما راحوا الآخرين لأنه مكتفي. مكتفي، و يعني تسمع حديث الحقيقة حديث بجرعة كبيرة جدا، وحديث رجل شجاع ورجل أفهم من حديثه أنه جاي لكي يصنع تاريخ.
1: نعم، ولكن
0: يدخل التاريخ.
1: نعم، في نفس الوقت هنالك تهديدات حتى علنية يعني على مواقع التواصل من الجماعات المسلحة. الآن الحكومة العراقية ولأول مرة تقر بأنه الصواريخ التي ضربت خط شمال جنوب لنقل النفط السعودي خرجت من العراق، لكن الملفت للنظر أنها خرجت من منطقة محاذية جدا لإيران.
0: نعم،
1: يعني وهنالك من يؤكد أن هذا جاء بأمر وإعاز من إيران. لماذا لم تتم الضربة؟ هي علما بأنه الصواريخ أو الأقمار الصناعية تستطيع أن ترصد هذا وذاك، يعني لماذا إيران تريد توريط العراق مع المملكة السعودية؟
0: إيران من مصلحتها أنه تبقى هذه الميليشيات الموجودة بالعراق قوية، وتبقى تدافع عن نفسها من خارج بلدها، من خارج حدودها. طيلة الفترة اللي شفنا نظام الحكم في إيران منذ التغيير اللي حصل في إيران ولحد الآن، إيران تدافع عن نفسها من خارج حدودها ولا تورط نفسها هي بشكل مباشر. بل الأذرع الموجودة في الدول المحيطة خاصة هي التي تتبنى الموضوع ويحصل الضرر على تلك الدول ولا يصل إلى إيران. بل أن إيران أحيانا تستفيد من هذا الموضوع من خلال الأذرع الموجودة في إيصال ما تحتاجه إلى من أموال وغيرها.
1: طيب، يعني هذا الإقرار والاعتراف الرسمي العراقي هل سيساعد في تطبيع أو في تطوير علاقات العراق مع السعودية، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خراب علاقته مع إيران، أم أن الغزل السعودي الإيراني ومحاولة البلدين لاحتواء أزمة هرمز وأزمة باب المندب الآن هي ستجعل من العراق فد واسطة خير، بالعكس للتقارب وليس للتنافر؟
0: هي الدول العربية كلها تتمنى أن العراق يرجع إلى حاضنته العربية. والحقيقة صارت محاولات بالحكومة السابقة حكومة السيد السوداني وتحسنت العلاقات بشكل كبير جدا. وهذا الرجل اللي جاء حديثا السيد علي زيدي أيضا بدأ نفس الطريق اللي سلك السيد السوداني في موضوع تحسين العلاقات مع الدول العربية. ولكن إيران لا تريد أي تقارب عراقي مع الدول العربية. إيران تعتقد أن العراق ملكها، العراق حديقتها الخلفية، العراق هو اللي يعني يدافع عنها ويسد الهجمات اللي تصير عليها أو يقوم بالدور الذي تريده دون أن تخسر شيء.
1: نعم.
0: ولذلك طبعا أنه السعودية والدول الخليج كلها غازلت إيران بما فيه الكفاية.

0: أنه ما رادوا الحرب تصير في البداية، أنه ما تورطوا في هذا الموضوع، ولكن مع هذا يضربون يوميا.
1: صح.
0: الغريب في الأمر أن الدول العربية تضرب وإسرائيل اللي بصفهم ما تضرب. طيب احنا معركتنا ويامن كمسلمين، ويامن مع بعضنا البعض لو مع إسرائيل. إذا كانت مع إسرائيل، مهاي إسرائيل موجودة، وإذا تقولوا دولة عندهم قواعد، إسرائيل هي القاعدة الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية. لماذا هذا السكوت عن إيران والضرب المستمر على دول الخليج؟
2: الكويت تحديدا، الكويت والعراق طبعا، العراق أكثر يعني، والكويت أكثر البلدان، والبحرين طبعا بلا شك. دكتور، قبل أن أسألكم على قضية النازحين، هناك قضية وأنتم كنتم يعني لديكم معرفة بملف البيئة. الآن إصابات السرطان في العراق أصبحت كالوباء، والأمراض تنتشر، وهذا طبعا الأسباب واضحة ومعروفة، سواء باستخدام شتى أنواع الأسلحة المحرمة دوليا التي لم يبخل بها الأمريكان في الحروب المتعاقبة على العراق، وأيضا طبعا عوادم الصناعات وعدم وجود رقابة، وشركات النفط التي تعمل في العراق لا تتقيد بالشروط البيئية. كيف تنظرون إلى هذا الملف وكيف يمكن؟
0: والله هذا ملف خطير جدا، وشكرا عليك على إثارته، شكرا لك على إثارته. هذا ملف خطير، ولكن شبه منسي، والناس مو يعني ما قاعد تحس فيه بشكل مباشر.
2: بس تموت،
0: ها؟
2: الناس تموت في العراق بسبب
0: هو
2: يعني إصابات السرطان. أصبح
0: هذه الإصابات السرطانية أو المواد السرطانية تأثيرها تراكمي.
2: صح.
0: يعني أنت تأخذ رصاص من السيارات اللي تمشي بالشارع، ولكن هذا التأثير ما يظهر عليك بسنة وسنتين، ربما خلال سنين يتراكم. أو تأخذ مواد مسرطنة لا سمح الله، وتتراكم في الكلى وفي الكبد وفي غيرها بشكل تراكمي، إلى أن يحصل الضرر الأكبر ويحس بها أنا ذاك المواطن. أيضا احنا ما حاس، يعني كثير من الناس ما حاسب هذا الموضوع الان، او ما تشعر بخطورته لانه هو تراكمي، بس بعدين راح يصير يقع الراس،
2: الفأس بالراس،
0: الفأس بالراس، وراح يحسون بخطورته. اليوم الامراض السرطانيه منتشره في العراق بشكل كبير جدا، وامراض العجز الكلوي، العجز الكلوي اصبح مشكله كبيره في العراق، وأمراض أخرى. يعني ما نريد ندخل إحنا بالجانب الصحي ونتكلم نيابة عن إخواننا الصحة، لكن الوضع في غاية الخطورة ويجب الانتباه إلى هذه المعامل اللي ترمي سمومها في نهر دجلة والفرات. نعم. كل هذه السموم نتيجة تصب في صحة المواطن. وإحنا أيضا صار لنا قريب الربع قرن ولحد الآن معامل معالجة لهذه المواد ماكو، ما موجودة، بحيث نفايات المستشفيات الصحية، النفايات اللي هي خطيرة جدا تسكب في نهر الفرات وتروح تأخذ طريقها إلى المواطن. هذا الموضوع هو واحد من المواضيع الحقيقة اللي يعاني البلد من عندها، وهي كثيرة جدا أصبحت.
2: هو لا يوجد وزير للبيئة في العراق؟
0: لا، موجود وزير.
2: موجود وزير،
0: موجود وزارة بيئة، وموجود وزير للبيئة، لكن من يطبق قوانين البيئة؟ من؟ وما هي المشاريع التي أنجزت اللي تخص عمل وزارة البيئة من معالجة النفايات وغيرها؟
2: لا شيء. إذن وسأسألكم أيضا عن مستقبل الزراعة، لأنكم أنتم يعني خريج دراستكم بالأساسية الزراعة. قضية النازحين، اولا طبعا لا توجد ارقام دقيقه عن عدد النازحين، لكن هنالك قضيه او ملف يظهر باستمرار، هو قضيه نازحي جرف الصخر التي تغير اسم المدينه اعتقد او المنطقه الى جرف النصر. يعني ما مصير هؤلاء؟
0: والله هذه عمليه انا اعتبرها مخجله على البلد، مخجله على كل الكتل السياسية اللي تدير البلد الآن حاليا أن يبقى عراقي نازح
2: داخل
0: داخل العراق 10 سنوات وأكثر وما يقدر يرجع لبيته، في حين قسم من كبير من عندهم يسكن على بعد كيلومترات من المنطقة المهجر من عندهم،
2: في خيام،
0: في خيام عند أقاربه، بس أكثر شيء في خيام مثل ما تقول في خيام، والخيام أصبحت متهرئة يعني حتى ماكو إمكانيات لتجديدها، فعملية مخجلة، بل يعني أقول مخزية على البلد أن يصير به هكذا شيء ويبقى مستمر إلى هذا اليوم. السؤال يعني تسأل لماذا لا يعود الناس إلى منازلهم، مو بس جرف الصخر يعني أكو مناطق أخرى كثيرة موجودة أيضا يعني نازح جاي يسكن في نفس المحافظة لكن ما ممكن
2: يعود إلى منزل،
0: يعود هاي واحد لأنه ميليشيات جاية ماخذة البيوت مالته وساكنة بيها، واحد لأنه الأرض الزراعية اللي كان يستثمرها بعقود رسمية أخذت من قبل أحزاب وميليشيات وما إلى ذلك، وما يريد يرجعوهم إلى هذا الموضوع الآن، هذه أصبحت ملك للآخرين يستغلوها. فتكلمنا كثير في هذا الموضوع مع الأخوة اللي يشتغلون بالعمل السياسي ومتصدين العمل السياسي، لكن للأسف
2: كم هل يوجد رقم دقيق لعدد النازحين؟
0: قريب المليون،
2: مليون؟
0: قريب المليون نازح، أنا أحسس التقرير سمعته من إقليم كردستان أنه الأعداد عندهم حوالي 800,000
2: إقليم كردستان فقط؟
0: نعم،
2: الذين نزحوا إلى إقليم كردستان
0: هكذا سمعت،
2: وهؤلاء الذين يسكنون على مشارف
0: أي يعني مناطقهم لهم كذا، أقول لك قريب المليون.
2: وهذا هل يعني هنالك طبعا كان أحاديث حول أنه المحاصصات والاتفاقيات بين الكتل وضعوا قضية النازحين والدخول إلى جرف الصخر شرطا للتفاهمات السياسية، هل هذا يعني ضجيج إعلامي وليس أكثر؟
0: والله شوف، هي المشكلة أنه هذه الكتلة السياسية اللي تدعي بالنازحين صحيح بالبداية يقعدون ويخلون شروط وأنه هذا الموضوع يجب أن يحل، لكن مجرد دخولهم للسلطة ويتورطون بما تورط به من قبلهم
2: من رشاوة وفساد،
0: يصبح قضية الأساسية شلون يحافظ على وضعه دون أن ينظر إلى القضايا الأساسية اللي طرحها في البداية وجي على أساس حتى يعالجها، أصبح الحفاظ على وضعه المالي والسياسي والاقتصادي المعنوي أهم من هذه المواضيع فتنسى. يعني كم مرة في تشكيل حكومة تطرح هذه المواضيع لكن بعد تشكيل الحكومة تنسى، فماكو جدية لا.
2: طيب
0: من
2: وما الذي يمنع القوات الحكومية أو قوات مكافحة الإرهاب والجيش العراقي من دخول جرف الصخر؟
0: وهذا سؤال أنا ما أقدر أجاوبك عليه لأنه ما عندي تفاصيل ما موجود في جرف الصخر، ولكن اللي أسمعه أنه واللي أفهمه من عندهم من سياسيين كانوا يعني مهمين أنه جرف الصخر انسوه لا تدعون به. ليش؟ أكو ارتباطات يعني دول أو دولة خارج العراق لها مصلحة في هذا الموضوع، أكو ربما مصانع أو معامل وكذا، أكو استفادة كبيرة للموجودين الآن في جرف الصخر من ثروات جرف الصخر. جرف الصخر منطقة غنية يعني إذا أنت شايفها، غنية في زراعتها، غنية في المعامل الموجودة فيها، غنية في التركيبة السكانية اللي موجودة، ناس متصالحين مع بعضهم البعض، لكن للأسف الشديد يطلع لك واحد يقول لك جرف الصخر قريبة على كربلاء، وإذا قريبة على كربلاء طيب مو هذا النازح اللي بصف جرف الصخر أيضا قريب على كرب جرف الصخر؟ هو ابن جرف الصخر ساكن على بعد كيلوان، وين وين وين مجال الخطر؟
2: خطورة من السكان يعني على النجف، على كربلاء والنجف
0: هكذا يقولون.
2: مفهوم. تقولون فيها معامل، يعني هل يفترض أنه معامل تصنيع أسلحة، درونات؟
0: من قبل جرف الصخر كان بأيام التصنيع العسكري بمعامل كبيرة جدا، ويبدو أتخيل أن قسم منها استغل لأغراض معينة.
2: مفهوم. فيما يتعلق بالزراعة، يعني بين فترة وفترة يخرج الفلاحون يحتجون على الإجراءات الحكومية أو على الحكومة وعدم وجود إجراءات لتشجيع ودعم الزراعة. ما وضع الزراعة باختصار شديد؟
0: شوف، إحنا عندنا الزراعة والصناعة. إذا ذن الاثنين ما اهتمينا بتطويرهم ووصلنا لاكتفاء ذاتي بمعظم الأشياء اللي نستوردها من برا، لا تتوقع أكو تنمية حقيقية بالبلد. الزراعة والصناعة تدهورت بشكل كبير جدا في هذا السنين الماضية. يعني من سنتين وجاي صار الموضوع أسوأ بكثير. أولا خفضوا أسعار الحبوب القمح خاصة من 850 ألف دينار للطن إلى 500 ألف، يعني أنت تريد تخفض سعر ومو تخفضه للنص تقريبا. طيب الفلاح شلون راح يقدر يقاوم هذه الأمور؟ اثنين، أنت من تقول أنه خلص لا يزرعون، هذا المعنى أنه ما تزرع، أنه الآن اللي يزرع وفق الأسعار الحالية معظم الفلاحين يخسرون. يعني يتعب ويروح بس حتى ربح ما يأخذ. أسعار المواد الأساسية الداخلة بالإنتاج من أسمدة إلى مكننة إلى بذور كلها تضاعفت على الفلاح، والفلاح ما يستلم ما يسلمه، قيمة ما يسلمه للدولة صار سنتين.
2: أوف.
0: صار سنتين، الموسم الماضي ما مستلم لحد الآن، والموسم الحالي ما مستلم. هسه دفعوا بعض الدفعات مال الموسم الماضي، فالفلاح ايش كان مسوي؟ يروح ياخذ بالآجل. ياخذ الأسمدة يضيف عليه المتاجر 25 إلى 30% فوق السعر اللي ياخذ نقدا. هذا كله كلفة إضافية على الفلاح. المستلزمات الأخرى الديزل أحيانا مو بس أصبح
2: واسه الديزل مشكلة أصبح
0: الآن ديزل ما يلقي الفلاح حتى يحرث أرضه، فهذه مشكلة حقيقية الدولة عليها أن تعيد النظر فيها، وإلا أنه راح توقع البلد في كارثة أكبر. لأنه تخيل أنه حوالي 40 من المجتمع الزراعة العراقي يشتغل بالزراعة.
2: صحيح.
0: أنت من توقف 40% فوق البطالة الموجودة عندك حاليا، ايش راح يصير بالبلد؟ هذا قرار خطير جدا، وعلى اللي اتخذه أن يعيد النظر به، لأنه مو صحيح، أبدا مو صحيح.
2: شكرا دكتور صالح المطلق نائب رئيس الوزراء العراقي لمرتين، لستة أعوام كما قلتم تقريبا.
0: نعم.
2: شكرا جزيلا. للأسف الشديد لم يتسع الوقت للسؤال عن مشاركتكم في مؤتمر دولي في موسكو، نتمنى أن نتحدث عنه في مناسبة أخرى. ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هانية.
1: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

الإعلامية بيترا أبو حيدر ضيفة سبوت أون الأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتوق عبر صوت كل لبنان.

حاكم المنطقة 351 في جمعية أندية لايونز الدولية الياس أنطونيوس تحت الضوء من الخدمة إلى القيادة ومن المبادرة إلى صناعة الأثر، رؤيته ومشاريعه المستقبلية لقيادة المنطقة لعام 2026-2027 وماذا عن تمكين الشباب والنساء؟ تحت الضوء السبت 4:30 بعد الظهر مع ماري العالم حبشي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1.

0: عند الطوارئ الطبية تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: كنا
3: متأمل أنا لبنان تلقى فضل.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
0: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب وين ما كنت، خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟
1: ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

مساء الخير، نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تبث عبر راديو تومورو في أستراليا مع جينان جوان وسافيو أبو صعب.

0: عناوين النشرة. زمير نعمل في مواقع متقدمة داخل لبنان وبعد تعرض الجيش لقنابل صوتية في دير ميماس المنصور تحت النار. الجيش اللبناني موجودون في أطراف دير ميماس منذ العاشر من الجاري. عشية زيارة طويلة إلى الولايات المتحدة سلام التقى عون واتصل ببري. حزب الله يهاجم أوروبا يؤكد مؤشرات القوة في هرمز وباب المندب. وزارة الأشغال إجراءات بحق المتعهد في المنصوري بعد إنجاز التحقيق. وفد صندوق النقد أنهى اجتماعاته في لبنان وحاكم المركزي أكثر من 8 مليارات للمودعين. الإدارة العامة إلى الإضراب مجددا وطليس حقوق السائقين قبل الأربعاء.
1: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: في وقت يجهد فيه لبنان الرسمي دبلوماسيا للإبقاء على البلاد خارج الأتون الإقليمي بالتوازي مع حشد الدعم للجيش وفق مسار أوروبي وتكثيف العمل لإعادة النظر في موعد انتهاء مهمة اليونيفيل أو بأقصى حد سلوك خيار قوة أوروبية بديلة، كان حزب الله يصوب سهامه إلى أوروبا التي قال إنها ليست أفضل من أمريكا، مجددا التأكيد أن لبنان في صلب محور إيران التي أبلغت الرئيس نبيه بري أخيرا أن لبنان جزء من أي اتفاق قد تتوصل إليه. ويأتي هذا الموقف غداة زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون باريس ولقائه أمس الرئيس الفرنسي. وفي النشاط الرسمي زار رئيس الحكومة نواف سلام اليوم رئيس الجمهورية ثم اتصل برئيس المجلس النيابي عشية توجهه إلى نيويورك غدا وإجرائه محادثات في وقت لاحق في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكية والمسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين. أما في الميدان فتصعيد إسرائيلي مسائي ضد المنصور بعد توتر سجل نهارا مع الجيش اللبناني في دير ميماس، وكان اللبنانيون قد انشغلوا اليوم بالسيول وخصوصا ما جرى في المكلس علما أن حدة الأمطار تتراجع غدا لتنحسر بعد الظهر. إذن في الحركة السياسية يتوجه رئيس الحكومة نواف سلام غدا إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يرأس الوفد اللبناني ويلقي كلمة لبنان في 24 من أيلول. وعلى هامش الاجتماعات التي ستضمه إلى عدد من نظرائه في عدد من الدول يعقد سلام لقاء مع وزير الخارجية الأمريكية في 28 أيلول، ويفترض أن يشكل اللقاء محطة أساسية في البحث في مستقبل الوضع جنوبا ودور الجيش والترتيبات الدولية في المرحلة التي ستلي اليونيفيل. سلام زار اليوم قصر بعبدة حيث التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وتداول معه في الوضع جنوبا، كما أطلع عون سلام على نتائج لقاءاته في باريس ومداولات الاجتماع للمؤتمر الدولي لدعم الجيش، كما هنأه بالثقة المتجددة التي منحه إياها المجلس النيابي. الرئيسان عون وسلام تداولا في جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تبدأ أعمالها الثلاثاء المقبل والاجتماع الذي سيعقد في واشنطن للبحث في الأوضاع اللبنانية، كما تطرق البحث إلى درس الموازنة. سلام اتصل مساء برئيس مجلس النواب نبيه بري وتداول معه في الوضع في الجنوب والمواضيع التي سيبحثها خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. وزير الخارجية يوسف رجي كان غادر اليوم إلى نيويورك. وغدا زيارة عون فرنسا ولقائه الرئيس إيمانويل ماكرون أعلنت الخارجية الفرنسية لقناة العربية إنجليزي مساء اليوم أن باريس تبحث في كيفية تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفيل، وأكدت أن باريس تبحث أيضا في كيفية مساعدة الحكومة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، مؤكدة الاستعداد لتنظيم مؤتمر لدعم الجيش. وسط هذه الأجواء استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوبا، وأكدت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن الاستراتيجية العسكرية في جنوب لبنان وغزة والضفة تعتمد على المبادرة لإزالة المخاطر قبل حصولها. وبعد الظهر أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أيضا أن الجيش يعمل في مواقع متقدمة داخل الأراضي اللبنانية لإحباط التهديدات. وتعليقا على الأحداث التي جرت نهارا في دير ميماس، أصدرت قيادة الجيش بيانا أوضحت فيه أنه في سياق المهمات التي تنفذها الوحدات داخل دير ميماس أقامت دورية للجيش اللبناني نقطة مراقبة مؤقتة مستحدثة عند أطراف البلدة بتاريخ 10 من الجاري بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، وذلك لمواكبة الأهالي أثناء تفقدهم الأراضي الزراعية. وأضافت القيادة بتاريخ اليوم اقتربت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي من النقطة المستحدثة داخل ما يسمى بالمنطقة الأمنية، وألقت قنابل صوتية في محيط البقعة، وعلى إثر ذلك قام الجيش بتعزيز النقطة وحدث استنفار بين الجانبين. بيان الجيش ختم: نتيجة الاتصالات التي جرت عبر مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، غادرت القوة التابعة للاحتلال المكان، ثم عاد عناصر الجيش بعد ذلك إلى مركزهم الأساسي في البلدة، مشيرا إلى أنه تجري المتابعة مع مجموعة التنسيق. انتهى بيان الجيش اللبناني. الجيش الإسرائيلي كان أعلن أنه رصد عددا من جنود الجيش اللبناني في المنطقة الأمنية وإقامة حواجز من دون تنسيق مسبق. وأضاف الجيش الإسرائيلي: أبلغنا الجيش اللبناني بضرورة مغادرة المنطقة وأبعدنا عناصره بعدما لم يستجيبوا لطلبنا، ونتوقع امتناعه من الدخول إلى المنطقة الأمنية. وقد ألقى الجيش الإسرائيلي قبل الظهر قنابل صوتية بالقرب من نقطة الجيش عند أطراف دير ميماس. ووفق المعلومات الميدانية الأخيرة، تراجعت القوات الإسرائيلية وعادت إلى موقعها في تل نحاس، وأفيد بأن الجيش اللبناني بقي عند الطريق العام في برج الملوك. أما المستجدات جنوبا وخصوصا لناحية التصعيد في المنصوري فتفاصيله مع الزميل حسين معنا.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه. وقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارتين بثلاثة صواريخ مستهدفا بلدة المنصوري. سبق ذلك تفجيران ضخمان في المنصوري ليصل عدد التفجيرات في البلدة إلى 11 تفجيرا هذا اليوم. كما استهدفت التفجيرات اليوم البياضة وميس الجبل وأطراف عيناتة لجهة عيطرون وبيت يحون. أما القصف المدفعي فقد طال اليوم واديي الحجير وسلوكي وبلدات النبطي الفوق وحاريس وحداثة وبرعشيد والمنصوري وأطراف ميفدون وأطراف شكرة، حيث أصيب ثلاثة أشخاص بجروح مختلفة، إصابة أحدهم حرجة. كما استهدف القصف المدفعي وادي زبكين ووادي نحلة عند أطراف مجدل سلم تزامنا مع طمشيت بالأسلحة الرشاشة طالت أطراف برعشيد وبيت يحون. كذلك أقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي على إدرام النيران في محيط مستشفى ميس الجبل الحكومي، ما أدى إلى تضرر واحتراق سيارات إسعاف وخزانات المازوت مع المولد الخاص بالمستشفى، إضافة إلى محطات الإرسال. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وتعليقا على حادثة دير ميماس، رأى النائب علي عمار أن هذا التعدي هو نتيجة طبيعية للمسار الخاطئ والمذل الذي سارت عليه السلطة اللبنانية. حزب الله، على لسان النائب حسين الحاج حسن، كان لوح بمعادلة هرمز وباب المندب قائلا: بيدنا عناصر قوة كبيرة. وأكد الحاج حسن مجددا أن المقاومة باقية، وقال إن إيران أبلغت الرئيس بري أخيرا أن لبنان جزء من أي اتفاق قد تتوصل إليه مهاجما أوروبا.
2: نحن المقاومة في لبنان والثنائي الوطني ومن أراد من حلفائنا جزء من معادلة مضيق هرمز وباب المندب. محور المقاومة على رأسه الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن العزيز وفلسطين ولبنان والعراق ومن أراد مفتوح الباب. بيدنا عنصرا قوة كبيران يؤثران على اقتصاد العالم وبالخصوص على الاقتصاد الأمريكي والأوروبي. أوروبا مش أحسن من أمريكا. لن نستسلم، إيران لن تستسلم، اليمن لن يستسلم، لبنان لن يستسلم، فلسطين لن تستسلم مهما اشتدت الضغوط والجراح.
0: في المقابل أشار النائب زياد حواط إلى أن حقل كريش الذي تنازل عنه أهل الممانعة في المفاوضات مع إسرائيل شغال، وعائداته في الأشهر الستة الأولى من عام 2026 بلغت حوالي نصف مليار دولار، وهو صورة عن سياساتهم ونتائجها على لبنان، معتبرا أن الخطابات الرنانة والتهديدات الطنانة التي ترفض مشروع الدولة والمفاوضات والمناطق التجريبية هي انتحار متواصل. بعد السيول التي اجتاحت عددا من الطرق، أعلنت وزارة الأشغال في بيان أنها كانت باشرت استباقا لموسم الأمطار أعمال تنظيف المجاري من المواقع الحساسة خلال الأسابيع الماضية، وأوضحت أنه مع هطول الأمطار الغزيرة والمركزة خلال فترات زمنية قصيرة صباحا، شهد عدد من المواقع تجمعات مؤقتة للمياه، فتدخلت فرقها سريعا للمعالجة فيما انحسرت المياه في مواقع أخرى فور تراجع حدة الهطول. وعن منطقة المكلس أشارت إلى أن متعهد تنفيذ أشغال في منطقة المنصورية كان قد أبقى ورشة العمل ومواقع الأشغال مفتوحة من دون إجراءات للحؤول دون انجراف التربة والحصى باتجاه المناطق المنخفضة، ما أدى إلى تأثر شبكات التصريف، ولفتت إلى أن فرقها عملت فورا على المعالجة، ولفتت إلى أنها ستتخذ بحق المقاول المذكور التدابير اللازمة وفقا للأصول على ضوء نتائج التحقيق النهائي. وأعلنت أن بعض تجمعات المياه التي جرى تداول صورها تقع على طرق تتولى إدارتها إدارات أخرى أو بلديات. في ختام 4 أيام من المحادثات التي أجراها وفد من صندوق النقد في لبنان، أوضح وزير المال ياسين جابر أن اللقاءات مع البعثة لم تقتصر على الملف المصرفي بل شملت مختلف مفاصل الاقتصاد، مشيرا إلى أن إقرار قانون الفجوة المالية يمكن أن يتيح الانتقال إلى اتفاق مالي نهائي مع الصندوق بما يعزز الثقة بلبنان. جابر رأى أن بدء استعادة أموال المودعين يرتبط بإقرار قانون الفجوة.
3: لبنان صاروا 7 سنين ما عالج أزمته المصرفية، فعشان هيك جهد كل عم ينصب على أنه نخلص هذا القانون، نخلي المودعين يبلشوا يستعيدوا أموالهم، وأيضا نخلي القطاع المصرفي اللي احنا بأمس الحاجة لإله يعود إلى نشاطه.
0: حاكم مصرفي لبنان كريم سعيد أكد من جهته أن العمل على قانون استرداد الودائع مستمر وأن هناك تعديلات إيجابية يجري إدخالها عليه، مشيرا إلى أن مصرف لبنان يدرس إمكانات إعادة دفع الودائع بطريقة عقلانية. ولفت سعيد إلى أنه بحلول نهاية العام 2026 سيكون قد أعيد إلى المودعين مبلغ 8.1 مليار دولار من أموالهم، علما أن المسار التفاوضي سيستكمل الأسبوع المقبل في واشنطن، حيث سيشارك وزير المال إلى جانب الرئيس نواف سلام في اجتماعات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين. وكان عقد اليوم في وزارة المال اجتماع رفيع المستوى ضم الوفد اللبناني المفاوض والمؤلف من وزراء ومديرين عامين مع بعثة الصندوق إلى لبنان. وقد زار وفد الصندوق اليوم أيضا رئيسي الجمهورية ومجلس النواب. الوفد الذي زار رئيس الحكومة في السراي الحكومي هنأ الحكومة على إقرار قانون إصلاح المصارف وعلى التقدم المحرز في إعداد الإطار المالي متوسط الأجل، مؤكدا أهمية مواصلة الزخم الإصلاحي. حياتيا، شهدت أسعار صفيحتي البنزين ارتفاعا بلغ 92 ألف ليرة لبنانية لتتخطى كلفة الصفيحة عتبت 31 دولارا، فيما ارتفع سعر المازوت 127 ألف ليرة، بينما حافظ سعر قارورة الغاز على استقراره. وتعقيبا، نبه ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة إلى أن المواطن يدفع الكلفة.
4: لأول مرة بتاريخ لبنان منشوف تنكت البنزين بال31 دولار و33، والمواطن عم يدفع فاتورة الحرب الموجودة بالعالم. كفى حروب ليرجع أسعار النفط مثل ما كانت بالسابق، لأنه المواطن عم يدفع من لحمه الحي فاتورة البنزين، فاتورة الكهرباء والمواد الغذائية.
0: رئيس اتحادات النقل البري في لبنان بسام طليس قال بعد بلوغ صفيحة البنزين 31 دولارا و32 سنتا، ندعو الحكومة إلى المباشرة فورا بتنفيذ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها ودفع تعويضات السائقين قبل يوم الأربعاء من دون أي تأخير. وفي الشأن المطلبي أيضا أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الأضراب يومي الأربعاء والخميس المقبلين مع استمرار التوقف القصري عن العمل يوم الجمعة من كل أسبوع. الرابطة طالبت برفع بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام واعتماد بدل للمحروقات يحتسب وفق السعر الفعلي لصفيحة البنزين في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات. بعد أيام من أضراب سجناء رومي عن الطعام احتجاجا على تعليق قانون العفو العام، أظهر مقطع فيديو تدهور الحالة الصحية لأحد السجناء ما أدى إلى نقله إلى المستشفى. وبالتوازي وتنديدا بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر، دعت لجنة أهالي السجناء إلى تظاهرة مركزية في ساحة النور في طرابلس يوم الأحد المقبل بعد صلاة العصر دعما لأضراب سجناء رومي. وإلى صفحة الأحوال الجوية. يتواصل اليوم تساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع برق ورعد وتساقط حبات البرد وتشكل السيول على بعض الطرقات. الطقس غدا السبت غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وأمطار خفيفة متفرقة قبل الظهر، ليستقر الطقس تدريجا خلال النهار. الأحد الطقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في الحرارة واحتمال رذاذ متفرق ظهرا. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: زمير نعمل في مواقع متقدمة داخل لبنان، وبعد تعرض الجيش لقنابل صوتية في دير ميماس المنصوري تحت النار. الجيش اللبناني موجودون في أطراف دير ميماس منذ العاشر من الجاري. عشية زيارة طويلة إلى الولايات المتحدة سلام التقى عون واتصل ببره. حزب الله يهاجم أوروبا يؤكد مؤشرات القوة في هرمز وباب المندب. وزارة الأشغال إجراءات بحق المتعهد في المنصوري بعد إنجاز التحقيق. وفد صندوق النقد أنهى اجتماعاته في لبنان وحاكم المركزي أكثر من 8 مليارات للمودعين. الإدارة العامة إلى الأضراب مجددا وطليس حقوق السائقين قبل الأربعاء. وإلى هنا ونأتي إلى ختام نشرة لبنان اليوم، قدمناها من صوت كل لبنان. شكرا للمتابعة.

0: تستمعون إلى صوت كل لبنان.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير، العرض الأخير للأخبار من صوت كل لبنان. أجرى رئيس الحكومة نواف سلام عشية توجهه إلى الولايات المتحدة اتصالا برئيس مجلس النواب نبيه بري، وتداول معه في التطورات ولا سيما في الجنوب وفي المواضيع التي سيبحثها خلال لقاءاته في نيويورك وواشنطن. وكان سلام زار بعبدة صباحا والتقى رئيس الجمهورية جوزيف عون. غدات زيارة رئيس الجمهورية فرنسا ولقائه الرئيس الفرنسي، أعلنت الخارجية الفرنسية لقناة العربية إنجليزي مساء أمس أن باريس تبحث في كيفية مساعدة الحكومة اللبنانية ونزع سلاح حزب الله، مؤكدة الاستعداد لتنظيم مؤتمر لدعم الجيش اللبناني. كما أشار مسؤول الخارجية الأمريكية إلى البحث في كيفية تجنب حدوث فراغ أمني في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية اليونيفل. بعد التوتر مع الجيش اللبناني وإلقاء قنابل صوتية باتجاه عناصره في دير ميماس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا غارتين بثلاثة صواريخ مستهدفا المنصوري، وسبق ذلك تفجيران ضخمان في المنصوري ليصل عدد التفجيرات في البلدة إلى 11. أما القصف المدفعي فقد طال عددا من القرى، وعند أطراف شقرة أصيب ثلاثة أشخاص بجروح. بعد أربعة أيام من محادثات أجراها وفد من صندوق النقد في لبنان، أشار الصندوق في بيان له إلى أن الصراع بين حزب الله وإسرائيل كبد الاقتصاد اللبناني خسائر فادحة، مع توقعات بانكماش كبير في النشاط الاقتصادي خلال العام 2026. ولفت البيان إلى أن بعثة الصندوق ترحب بالتقدم المحرز في إدارة موازنة لبنان منذ الزيارة السابقة للبعثة، وأن الصندوق ملتزم بدعم السلطات اللبنانية في تطوير وتنفيذ أجندة إصلاح شاملة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تسعى إلى إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة فيما يدرس شخصيا اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية ضد طهران. وفي مقابلة هاتفية مع قناة نيوز نيشن سئل عن تصريحاته الأخيرة بشأن احتمال إبادة إيران، فأجاب ترامب: سنرى ما سيحدث. وأضاف: إذا لم تكن الصفقة مناسبة فلن أفكر فيها حتى، لكنهم الآن يريدون دون إبرام صفقة لأنهم يخسرون في كل شيء. الرئيس الأمريكي جدد التأكيد أن الحرب ستنتهي قريبا وستنخفض حينها أسعار البنزين، وقال: إننا نتحدث مع الحوثيين وهم يرغبون في معرفة إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق. أعلن الرئيس الأمريكي عن منع CNN وMS Now وبوليتيكو من دخول البيت الأبيض بأثر فوري، متهما إياهم بنشر أخبار مختلقة. في السعودية، بعد إعلان الدفاع المدني إطلاق صفارات الإنذار المبكر في كل من جدة والطائف وينبع ومحافظة العلا وخميس مشيط، تم الإعلان عن زوال الخطر في جدة والطائف وينبع. وإلى هنا ونأتي إلى ختام العرض الأخير للأخبار، قدمناه من صوت كل لبنان. تصبحون على خير.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.